التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة، حياكم الله وبسم الله توكلنا على الله لا إله إلا الله. الله يجبر إن شاء الله بخواطركم ويسر أمركم ويغفر ذنبكم وإن شاء الله ما يصعب عليكم أمر ويحفظكم أنتوا وعوائلكم وأحبابكم وكل من يعني يتمنى لكم الخير بإذن الله تعالى. أنتوا دائما في حفظ الله ورعايته، ونقول صباح سعيد في بداية جديدة. إحنا اليوم الأربعاء ولكن الأول من يوليو. صباح يوليو يا شذا،
1: صباح النور وفاء، صباح السعادة على الجميع. خلص النص الأول من السنة وبدينا في النص الثاني، يا رب نص كله خير وبركة
0: حتى الأسبوع.
1: خلاص الأسبوع عاد نهايته، نحن على الأربعاء 1 يوليو. إذن يعني كذا اللي ماشي على خطط كان في النص الأول من النص الأول من السنة، ويعني تحققت شيء من الخطط، شيء من الجداول اللي هو مسوينها، مشت كذا نص السنة الأولى على مثل ما هو مفكر ومثل ما هو يبى، أو حتى يا أخي اللي ما مخطط ومشت السنة أو نص السنة بالبركة، كملوا إن شاء الله على النص الثاني فيعني بخير وبركة. وبعدنا عندنا فرصة أن نحقق شيء من الأشياء اللي يمكن نكون حاطينها في بداية السنة. عندكم وقت، عندكم بعدها لازال، ولو أن عاد هذه الأشهر غمضي فتحي حقيقة بتشوف إنها مشت، لكن يلا بخير وبركة إن شاء الله، وجعلها سنة تحقيق أمنيات بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى فعلا نتمناها تكون يعني دائما سنوات خير تمضي وتمر عليكم مستمعينا. ويعني ما أدري إذا كنتوا من الناس أصلا اللي عادة كذا مع كل البدايات تحبوا أن يكون عندكم هدف معين تحبوا توصلوا له، يعني بداية سنة أو بداية شهر، بداية أسبوع، بداية اليوم أيضا، فأنتوا ناس تحبوا تمشوا في البدايات.

تحطوا كذا خطط وأهداف وأشياء أنكم تحبوا أنكم تمشوا عليها وتسووها سبحان الله، أو لا أكيد يعني نشوف مشاركاتكم وناخذ رأيكم في الموضوع. نتمنى دائما صباحات سعيدة وأحلى أكيد التحايا راح تكون خاصة اليوم لمواليد يوليو ومزايين يوليو، إن شاء الله يا ربي كذا شهر سعيد وتكون سنة أيضا خير وسعادة عليكم يا رب.

0: إذن من صباحكم عماني، مصبحين عليكم بالخير والمحبة دائما. وبما أن إحنا مثل ما قلنا شذا في بداية شهر جديد، أيضا للمستمعين الأحبة إيش الأشياء اللي ممكن أنهم يسووها ويتركوا مثل ما نقول، يعني نترك شوية هواتفنا على جنب ونبدأ نرتب ونصلح هذه الأشياء اللي هي أنا أحس لو نواظب عليها على البدايات. تمام،
1: بداية اليوم،
0: يعني مع أن احنا بداية شهر جديد، أقصد ممكن شوي شوي نبدأ نعطي نفسنا فرصة. نبدأ بمساحة صغيرة من البيت، يعني خلينا نقول تبدأ أنك أنت ترتب غرفتك أو زاوية صغيرة من بيتك، لأن أحياناً الترتيب المكان هي أول خطوة لترتيب أفكارك يا عزيزي المستمع. تغذي عقلك أنك تستمع بودكاست أو مقطع مفيد بدل التمرير العشوائي بين الريلزات، فمعلومة واحدة ممكن تغير طريقة تفكيرك بالكامل. نقترب أكثر من القرآن الكريم، يعني نقرأ 10 آيات أو صفحة واحدة فقط على الأقل، فدقائق قليلة مع القرآن رح تمنح قلبك السلام، والسلام رح يدوم معاك لطوال اليوم. أنك تحرك جسمك، بالحركة بركة دائما، الحركة رح تخفض من هرمون التوتر. امشي تحرك مش فقط علشان الشكل وعلشان الجسم كذا، لا، الحركة ومثل ما قلنا هي بركة، راح تأثر على مزاجك وعلى طاقتك وعلى راحة بالك. كوي الملابس على فكرة، هل أنت من الناس اللي تحبين تكوي الملابس ولا لا؟
1: لا لا لا لا
0: أبدا،
1: أي شيء في ملابس بعدين عنه،
0: حلو،
1: ما أحب أتعامل
0: مع الملابس أبداً. إطلاقا شوفي، أحس بعد شوية يعني ملابسنا نحن كب، يعني ملابس البنات يعني أفضلها أكثر من دشاديش.
1: لا عاد هناك، لا
0: الدشاديش
1: هناك اللي مستحيل،
0: والجينزات وما أعرف إيش. عموما كوي الملابس هي مهمة ممكن للبعض بسيطة، لكنها ترى تمنح شعور فظيع بالإنجاز والترتيب يا شذا. فلما تقعد ترتب ملابسك وتجهزها مسبقا، هذا الشيء رح يقلل التوتر الناتج عن اتخاذ القرارات المتكررة، وأيضا يشعر دماغك أن في يعني عندك مزيد من النظام والوضوح. أنت ممكن تكتب 3 أهداف لنهاية السنة، يعني من الحين لنهاية السنة، مش يعني مطلوب أنك أنت تحط أشياء طويلة وقائمة طويلة، لا، بس لما تكتب أهدافك عقلك راح يصير أكثر وضوح وتركيز، وتتحول الأفكار المبعثرة إلى خطوات عملية ممكن تنفيذها. ما تحتاج إلى تغيير حياتك كلها اليوم، لكنك تحتاج أنك تبدأ بخطوة واحدة صغيرة، يعني خلينا نقول من خلال الحركة، من خلال المشي ممكن تمشي، هدف ممكن تكتبه، دقيقة تمنحها لنفسك. العادات الصغيرة اللي نكررها كل يوم هي اللي راح تصنع الحياة اللي احنا نحلم فيها. فدام ان احنا مثل ما قلنا في البدايات واليوم بداية شهر جديد، فحلو ان نركز شوية ونبدأ شوية نرتب امورنا. وحبيت نقطة انه نقدر نكتب على الاقل 3 اهداف نتمنى ان شاء الله ان نحققها ونوصل لها لنهاية

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: ويا صباح الأول من يوليو 7 شهر 7 ويا حالات نقول الرقم 7 ويا رب إن شاء الله فعلا يعني حظكم يكون حلو في يوليو والله يجمل إن شاء الله أيامكم ويجمل حظوظكم يرفع حظكم دائما ومع الإجازة يعني نتمنى إن شاء الله أموركم كلها تكون طيبة نقول خلال شهر يوليو بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى خلينا نروح وفاء لموضوع اليوم نتكلم عنه على حسب ما نشرت دراسة أكاديمية تكلمت عن موضوع الهدايا. هذا الموضوع اللي فيه اختلاف. وش هو الموضوع؟ يقولش كثير من الأشخاص اللي يستبدلوا الهدايا رغم أنها ما تناسبهم لأنهم يعتقدوا أن صاحب الهدية راح يشعر بالإساءة، لكن هذه الدراسة قالت أن مقدمي الهدايا في الواقع أكثر تقبلا لفكرة الاستبدال مما يظنه مستلم الهدية، خاصة إذا كان الهدف هو الاستفادة من الهدية بدل تركها بدون استخدام. هذا الموضوع يا وفاء اللي بتحصل فيه ناس مع وبتحصل فيه ناس ضد. في اللي يقولش لا يعني أنا هديتك الهدية أنت مثلا بتبيعها ولا تستبدلها، في اللي لا بالعكس يعني أن أفضل أنك تستفيد من الهدية ومن قيمة الهدية بدل أنها هي مثلا ما تناسبك ما على مقاسك ما على ذوقك. بس أنا يعني أروح لجانب آخر اللي هو أنت كمستلم الهدية أحيانا ممكن قلبك يعورك أنه
0: بالضبط.
1: تخاف تحرج الشخص اللي قدامك، وفعلا يعني هذا يمكن اللي قالت الدراسة أن أنت تظن دائما أنه
0: الشخص اللي هاديك
1: رح يزعل، أو رح ينحرج أو رح يضايق، أو فتم يمكن الهدية عندك مركونة خصوصا الهدايا اللي نتكلم القيمة مثلا. فما أعرف هل أنت تفضل أنك تستخدمها بأنك مثلا تستبدلها تبيعها تستفيد على الأقل من الهدية، ولا لا تحطها حتى لو كانت ما ذوقك وحتى لو كنت ما تستخدمها تحطها بس مركونة.
0: أنا أتوقع ممكن هذه المشاعر تجيني على حسب يعني يعتمد من الشخص اللي هاديني هذه الهدية. يعني أحيانا أحس الهدايا اللي ممكن تجي من الوالدين شوية صراحة راح تجيني مشاعر إنه لا هذا اختيارهم هم وهذا ذوقهم
1: بس
0: هم.
1: تخيلي مثلا
0: حتى
1: ما مقاسش
0: لو مش على ذوقي
1: ما مقاسش
0: يعني
1: مثلاً.
0: بعد لو ما المقاس الإشكالية في المقاس ممكن أنها بتروح بتستبدل
1: أو مثلا شيء أديش ما تقدري مثلا تستخدمي. يعني مثلا خلينا نقول كيف مثلا قطعة ذهب
0: مثلا
1: هذه القطعة الذهب أنت لما تلبسيها سبحان الله تحسي أنها تطبق في الملابس، تعرفي في نوعية مثلا بس أنت تعرفيها أنها زينة وحلوة وكذا وعارف أن مثلا أمش ما انتبهت مثلا على هذه النقطة، فهل بتتمي محتفظة فيها على أنش أنت ما تلبسيها؟ يعني فهمتي أنا أحس ما أعرف على حسب الهدية
0: ممكن على حسب
1: يعني مثلا ذهب حرام سعره على كيف فأنت مثلا ما تلبسي بس حاطتينا
0: ممكن أني أخذها هي مثلا دام أنا جايبت لي إياها الهدية مثلا أمي وأقول لها ما يعني ترى شوفي هذا قاعد يأذيني مثلا قاعد يشير في ملابسي
1: بالضبط.
0: أو أنه مقاس شوية ضيق علي إيش رايش تجمع معي
1: ونشوف
0: واحد ثاني عرفتي خليها هي يعني بعدني أبي أن تكون
1: أيوة هديتها هي
0: عرفتي
1: فعلا.
0: غير أنه أنا على أساس والله شوية أمي ستايلها قديم فجايبت لي مثلا دقة قديمة
1: مثلاً.
0: فأنا أريد لا أستبدلها أخذ شيء مثلا ترندي أو شيء مثلا صياغة حديثة. فمثل ما قلت مثلا الهدايا اللي أحس ممكن لما تكون مرتبطة بالوالدين لما تجي مثلا من الزوج الزوجة بالضبط هذين الأشخاص شوية أنت في مسألة أنه أساسا تلمحي لأنه ما عايب تنش الهدية أو أن أنت أصلا مش أوه ليش جبت هالشي ترى يعني
1: شيء.
0: ما محتاج تنش الحين
1: إيش رايش وفانا في أشخاص يقولوا ليش خبريني الحقيقة عشان أنا بجيب ليش مثلا بعدين فأحتاج أعرف ذوقش الحقيقي. يعني مثلا تتخيلي مثلا لنفترض دام نشتي ذكرتي للأقرباء مثلا تخيلي أن مثلا واحدة زوجها جاب لها هدية وهي جاملته خاصة هو بيفكر أنه عاجبنا بيقوم مسكين يخسر فلوس السنة اللي بعدها وبيجيب لها شيء على نفس الجو ونفس الستايل. بعد أحس في علاقات شوية المجاملة فيه يعني أنت عاد ما بتقولي ما عاجبني
0: أول سنة أتوقع أول سنتين وايد بتقعد تجاملي
1: بعد 5 سنين خلاص
0: 5 سنين مش هالذوق الله يا الدنيا مش هالذوق عيل
1: أو يعني عيل ما جبت كذا لو جبت كذا
0: إذا على ذوقي بيرد على سنة سنتي فهمتي أحس دائما يعني في الأيام الأولى والسنوات الأولى شوية الموضوع كذا، وأيضا الأصدقاء، فعشان كذا أحيانا شوف الموضوع ممكن يروح بعد على إحراج من ناحية ثانية، أنه بعض الأشخاص أصلا ما رح يشتري لك بنفس الهدية، بيقولش أنت إيش محتاج قولي لي أنا بجيب لك إياه، فأنت تنحرجي يعني. يمكن فعلا يعني مثلا خلينا نقول من الأشياء اللي طلعت في الفترة الأخيرة الحين، مثلا إذا واحدة مثلا حامل فتحصلي مثلا صديقاتها ما يبون يشترون هدايا عشوائية، مثلا يقول لها أنت خبرينا إيش الأشياء اللي تحتاجيها على أساس إن إحنا نجيبها، هم يبوا يسهلوا عليها أو يبوا يجيبوا لها شيء في قيمة في نفس الوقت
1: هي تقدر تستخدمه وتستفيد منه. يعني أحس موضوع الهدايا هذا يا وفاء عالم، يعني عالم فعلا، ان انت تخاف تروح تجيب هديه وهذاك الطرف ما يعجبه، خصوصا يوم تكون يعني متكلف بصراحه، يعني جايب هديه وفيها قيمه. ايوه بالضبط. فانتوا خبرونا لو جاتك هديه وهذه الهديه لنفترض ما عجبتك، ما تناسبك، ما ذوقك، ما مقاسك، وهي هدية غالية، يعني خلينا نتكلم عن الهدايا اللي فيها قيمتها يعني غالية، أنت كيف تتصرف خصوصا أنك عارف الشخص اللي قدامك دافع ومتكلف يعني.
0: بالضبط. وأنه ممكن يجي بعد فترة يسألك أنها ما شوفك مثلا لابس الساعة اللي جبت لك إياها، أو وين مثلا
1: هنا المصيبة،
0: لا تقول ما عجبتك. فأنتوا كيف تتصرفوا؟ عطونا رأيكم والحلول اللي عندكم.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: هناك أغنية خفيفة طريفة للحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون. كان في الأمارات نيو جاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم. أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر، بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر. آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل وزار كل زار.
3: سير وتخبر عاملي حسمر، بارع القامة حالي المنظر.
4: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2-12 عند منتصف الليل.
5: صباحكم عماني، صباحكم عماني.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: شكرا.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.

0: الوضع في شارع السلطان قابوس أيضا نفس ما هو من بعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة. عندنا ازدحام ممكن كذا في وقوف في بعض الأماكن، وهذا إذن مشوار الأربعاء الساعة 7:32 دقيقة من استديوهات هلا أف أم.
1: حالة الطرقات عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني، سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: إذن من صباحكم عمان، المشوار مستمر معاكم مستمعينا، ونتمنى دروب السلام إن شاء الله لكم جميع وين ما كانت مشاويركم الصباحية في هذا الصباح ومع بداية شهر جديد. ونقول أيضا يعني مشوار الأربعة قربنا معاكم على نهاية الأسبوع. أم صادق تصبح عليكم بالخير وتهني صديقتها المذيعة لميس فواز بعيد ميلادها، وترد أحلى أغنية من اختياركم. العمر كله إن شاء الله للزميلة لميس وكل من يحتفل أيضا بذكرى ميلاده في الأول من يوليو.
1: شهر المزايين إن شاء الله يا رب. هنا على فكرة عندنا كم حد من أيضا استقلال الخروصية تقول رجعنا بعد انقطاع من العمل الأسبوع المسائي. أهلا صباح الخير. تقول إهداء لوالدتي الغالية بمناسبة يوم ميلادها، والله يحفظها ويطول بعمرها ويرزقها الصحة والعافية.
0: اللهم آمين.
1: وكذلك أبارك لأختي بمناسبة ذكرى زواجها، عسى الله يجمعهم على الخير والمحبة.
0: آمين.
1: اللهم آمين, آمين. يا رب
0: الله يزيد الأيام الجميلة
1: بإذن الله.
0: والأفراح يا رب العالمين والأخبار أكيد الحلوة.
1: فأي حد عيد ميلاد اليوم، أي حد عنده ذكرى حلوة جميلة كذا يحتفل فيها، نتمنى أكيد يعني عام السعادة لكم.
0: إذا احنا يعني سولفنا على موضوع الهدايا وتكلمنا على موضوع الهدايا، انتوا بالنسبة لكم لما توصلكم هدية يعني، والهدية هذه شوية مثلا حسيت انه يعني ما بنقول مو على ذوقك كثر ما مثلا ما قادر انت تستخدمها طيب، او انك تستفيد منها هذه الهدية، فتفكر انك انت ممكن انك انت تغيرها، راح تبلغ الشخص مثلا ممكن انك انت راح تبدلها او راح تغيرها، ولا ممكن تسوي هذا الشيء من غير ما ترجع له، او بالنسبة لك لا خلاص الهدية هي مثل ما وصلتك
1: بتخليها عندك
0: بتخليها
1: حتى لو ما تستخدمها يعني. فعاد احنا كنا نتكلم عن الهدية اللي انت يعني عارف ان صاحبها دافع ومتكلف يعني
0: بالضبط.
1: فيمكن انت ما تناسبك، يمكن فعلا ما ذوقك، يمكن لما تستخدمها خلنا نقول كذا ما عمليها في الاستخدام يعني، فتضطر انك انت تقول لا اخليها. في اشخاص يقول لكم لا والله انا احب اني مثلا استبدل الهدية ولا ابيعها، في النهاية قيمتها فيها يعني.
0: صحيح.
1: ولمتى مثلا بتم اجامل، خصوصا عشان الشخص الثاني يعرف ذوقي ويعرف ايش انا احب وايش ما احب. فيقول لكم في دراسة اصلا تقول ان ترى الشخص اللي جايب لك هدية ما يعني اهتم لمسألة انك انت تخليها وتستخدمها ولا لا، كثر اهتمامك انت يعني، انت اللي شايل الهم ترى اكثر، تخاف تستبدلها. هو بالعكس يباك ان عادي تستبدلها على اساس انك انت تستفيد لانه هو دافع، بينما انت لا، انت اللي شايل الهم يعني اكثر منه، انه يمكن والله يزعل، يمكن ما يعجبه، يمكن خلاص ما بيجيب لي هدية، خلاص يستكاود ردة فعلي. يقول لكم لا عادي، الامور طيبة وانت اللي تهتم اكثر بردة فعل الطرف الثاني. فخلونا نشوف انتم متفقين مع هذه الدراسة ولا لو كيفكم مع الهدايا اللي ما تناسبكم اصلا.
0: والعادة اصلا لما يعني تاخذ هدية حق شخص انت تحاول لك تشتري له شيء يعني مثلا تعرف ذوقه، فتاخذ له شيء على مثلا ذوقه ولا تحب، لا انت يعني تاخذ له شيء من اختيارك انت وذوقك انت، فتبي بصمتك انت اللي تكون مثلا في الهدية، خاصة بالنسبة حق الاشخاص اللي قراب خلينا نقول منه يعني مثلا امش، الابو، الزوج، الزوجة يعني. ولو ان اتوقع يعني أغلب النساء يتورطون في مسألة هدايا الأزواج في المناسبات خاصة، يعني تحس الخيارات تكون شوية محدودة نوعا ما.
1: صحيح. وتعيديها عادة تمي تعيديها
0: بالضبط. يا عطر، يا قلم، يا معرف مصباح، يا
1: محفظة،
0: يا محفظة، يا خاتم، يا نرجع مرة ثانية، يا عطر، يا ها بتكسرين تليفون،
1: وبعدش ما تعرف يعجبه ما يعجبه
0: بالضبط.
1: فبتمي يعني أنا أحس دائما الهدية أحب أشتريها على ذوق الطرف الثاني، وممكن يعني مثلا احط لمستي في شيء معين اذا ينفع اني انا احط لمستي فيه، بس يعني احيانا في اختلاف الاذواق.
0: صح.
1: بروح انا اشتري شيء على ذوقي الشخص الثاني ما يستخدمه، بالنسبة لي الهدية احب لما اشوف الشخص الثاني يعني
0: مستهلكها
1: يستخدمها. ايه؟ ويستهلكها. لذلك اذا ما تناسبه انا شخصيا عادي عندي انه يستبدلها، خصوصا اذا كانت يعني غالية
0: غالية تعرفين. أو أحيانا أنك أنت تركز أنك أنت فعلا الهدية اللي بتجيبها تعرف أن هذا احتياج الشخص مثلا أنه فعلا راح يستفيد منها قريب، مثلا يوم ميلاده، زواجه، أي كان. أنا شفت تليفون اخترب، مثلا شفت سيارته ما أدري صار فيها، يعني ممكن تساعده بطريقة
1: قريب العيد ميلاد،
0: فهمتي؟ تحسي خلاص تفتكين يعني الهم اللي شالتن إيش ممكن أني أنا أقدم له، فبشوية تحسن الموضوع يكون يعني أهون. صباح الخير، أنا مرة بنتي خذت لي خاتم جاء عليه كبير، رحنا أنا وهي وغيرناه وخذيت على ذوقي.
1: حلو،
0: فيعني شفتي فأحيانا فعلا ممكن أنت حتى مع الشخص الثاني اللي هاديك مثل ما قلتي ممكن تشرحي لي أنه أنا جربتها ولبسها هي كثير عاجبتني لكن مش عملية، ما قاعدة مثلا تمشي معاي، فاشترايك نروح مع بعض نختار شيء ثاني. فطبعا أنت بتشوفين هناك الاختيارات، بس تعرفين وين بتكون المشكلة؟
1: وين؟
0: عينش دايما تطيح على الغالي، فاللي بتختاري أصلا سعره زيادة
1: أغلى من اللي،
0: فهني لازم أنا أدفع الفرقية على الأقل يعني.
1: بس على الأقل تستفيدي منه، ولا أن أنت ما تلبسي يا دوب وين عشان هو مثلا ما عملي. إنزين، هنا في مشاركة تقول مستحيل يعني أغيره، أحتفظ فيه في كل الأحوال، ترى هدية وذكرى منه وبكون شاكر له.
0: يا سلام. عندي بعد هنا رسالة من عليا تقول صباح الخير، احنا في البيت نفس اليوم نستبدلها اذا ما تناسبنا الهدية.
1: انا احب الناس اللي فلكسبل في التعامل، خلاص ترى الهدية ما مناسبة، انت مثلا بتزعلي ليش؟ ولا انت زعلان ليش؟ بالعكس الواحد يزعل على فلوس اللي ما بتستخدم، فهمت كيف؟ تمحونا. بس احيانا انت تمت حاتي ما تكون عليش الهدية، تكون عاجبتك
0: هذا، تتخيلي
1: تكون، فهمتي كيف؟
0: يعني واحدة من المواقف الطريفة بصراحة، يعني هو موقف يعني شخصي ولكن يلا ما عليه، كنت ماخذ حق ابو العيال هدية.
1: انزين
0: فهذا يعني الهدية هي عبارة عن كذا تحسينها مثل الخيط وفي كذا حديدة صغيرة شيء يلبس يعني، تمام؟ وسعرها كان يعني بعد يعني شوية مرتفع، يعني ما انه كانت شغلة بعشرة وعشرين. أنا استغرب من يعني ردة الفعل العجيبة اللي من بعدها صمتبت، لا بايب هدية حق حد ولا ميعزنون. أنت تعرفين أنه هو تنازع على المبلغ اللي دفعته أنا على الخيط، قال لي في مرة صاحية،
1: لا هذا عادي متوقع
0: تدفع مبلغ إذا أنت ليش تسأل عن قيمتها؟
1: بالضبط،
0: هو ما يخصك
1: هو هذا
0: عليك من لا أبي أعرف هذه الحين بكم أنت ما خلص
1: شكله خيري. عارف إنه عادي عندش الدفعي أهم شيء تخلصي من هم الهدية.
0: الحمد لله أن هذه يعني الحركة صارت في بدايات الزواج، من بعدها عذرت لا بشتري شيء على ذوقي، بكرة ينازعوني عليه.
1: تعال على ذوقك وخلصي،
0: وإيش تبوا وإيش نقصنكم إيش تحسوا؟
1: كيف طريقة استقبال الناس للهدايا مختلفة، في اللي يقولك أنت ليش يعني مثلا مكلف كل هذا علشان تاخذ هذا الشيء، او فالواحد لازم يكون سهل في التعامل، انت بعد تتقبل انه ترى يعني يمكن والله الشخص الطرف مثلا الثاني ما يلبس هذا الشيء، او يمكن مثلا
0: مو ذوقه
1: ما ذوقه فعندك وش
0: او ما عملي
1: صح، ويحسن شويه انك انت جايب شيء وبعدين مثلا ما ينلبس،
0: وخاصه ان انت تكون متحمس دائما. الشخص اللي يهدي متحمس أكثر من الشخص اللي يستقبل الهدية، وأحياناً الشخص تحسين يعني ينتظر ردة فعلك. إنزين عاد تخيلي أنت إذا ما عندش أصلاً رياكشنات، ما عندش تعابير، وأنت ممكن ترى تكوني فرحانة ومبسوطة وفعلاً وعاجبتنش الهدية، يعني أتوقع هذا ما بين الأزواج
1: أو شيء كده، تخيلي مثل هذا نشتي شيء خاطرش فيه وجاش تحسي ما تعرفي كيف
0: بالضبط
1: ردة فعلك،
0: تكوني في صدمة. يعني حسنا ويقعد يسأل عجبتش، والله العظيم عجبتني قسما بالله حلوة والله شكرا فعلا كنت محتاج. زين
1: احنا ترى حسكنها ما عجبتنش،
0: يعني ترى ياما جبتوا اشياء ما عجبتنا بس جاملناكم. ما نبي نكسر بخاطر حد، يعني ترى جبر الخواطر هم حلو.
1: بالضبط.
0: اما
1: يعني شوفي انا شخصيا ما تخيلني جايب هدية حال حد وفي هذيك اللحظة يقولي ما حلوة او ما عجبتني، بتم شوية يعني ما حلوة ما تناسبني ما عجبتني او كذا او مدري ايش، او لو ما جبتي كذا او بتم شوية اقول يا يعني زين يعني رحت وجيت ودفعت وسويت بالضبط. فلما اجي اشتري هدية مرة ثانية بتم حاتي،
0: صح؟
1: افضل دائما ان الواحد يستقبل الهدية واو شكرا ما شاء الله، عاد بعد فترة ممكن يقول لو كذا لو كذا زين لو كان يعني بعد فترة على قشوة يكون مستانسة اللي دفعته
0: بالضبط مو يعني على طول. فعشان كذا بس أحيانا سبحان الله تعرفين شخصيات تختلف في ناس يعني ردود أفعالها ومثلا يعني
1: ما تحب تجامل
0: أي يعني تبى تبين لك من بالبداية ترى لا تقعد تكلف على نفسك تدفعي 60-70 على خيط ليش ما مستاهل الموضوع ترى هذا خيط عادي.
1: لا هذه بعد أحسها نقطة لصالحي إنه يا سلام الطرف يعني الثاني مراعني وعارف إن اللي دفعته شيء يعني ما بسيط فهمتي فأحسها بعد
0: ممكن إنها لا والله أنا حزت في خاطري وعذرت من بعدها. احنا نقول هالمرة يعني سنة سعيدة يا رب وكل عام انتم بخير. وعندي بعد عايشة اخت تبي تهدي صديقتها ايمان تقول ايمان عزيزة على قلبي كثير ايمان العبيداني وكل سنة ان شاء الله وانتي طيبة يا ايمان والعمر كله يا رب عيد ميلاد سعيد عليك انتي يا ايمان. وايضا نفس الشيء احنا قلنا في كم من اهداء هنا كان واصلنا العمر كله ان شاء الله لمواليد الاول من يوليو.

أيضا واحدة من اتهان اللي وصلتنا عندنا مشاركة تقول من سمر، تقول اليوم عيد ميلاد أختي الكبيرة هناء، هنوها وادعوا لها دعوة حلوة. احنا نقول إن شاء الله العمر كله لهناء وعمرك كله يا ربي يكون هنا وسعادة.

0: الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صباحكم عماني.

0: إذن مع أكيد نقول مشاركاتكم ورأيكم وموضوع الهدايا. نقول يا صباح الخير، نسولف وندردش معاكم على موضوع الهدايا، وما شاء الله بعد الأعياد ميلاد أشوفهم يعني زادوا
1: على يوليو. على يوليو في يعني كذا أعياد ميلاد فعلا. إنزين وش رأيكم نحن التهاني يوم بيوم؟ يعني واحد يوليو نهنيهم، واحد يوليو، اثنين يوليو، اثنين يوليو، لأن نشوف نحن واصلين 10 يوليو وصلنا.
0: إنزين بعد بكرة، بعد بكرة بيكون أي يوم؟
1: بعد بكرة الجمعة. ثلاثة. أوكي، ما 3 يوليو بنهنيهم بكرة.
0: تحسين سمر إيش رأيك نهنيها بكرة ونحط أغنية العيد ميلاد مرة واحدة حق رجاء؟ إيش رأيك؟ عشان على الأقل يعني ها نحط أغنية عيد ميلاد ونهني اللي عيد ميلادهم بكرة الخميس، واللي بيكونوا واللي الجمعة والويكند والسبت بعد مرة واحدة.
1: نسوي لكم أوفر حلو. إنزين لا أوكي، هنا عندنا 8/7 نخليها 8/7. إيش رأيكم؟
0: إن شاء الله يا رب لما نوصل 8/7
1: الأسبوع الجاي بإذن الله.
0: بس هنا رسالة تقول صباحكم ورد. نفس الشيء، في فترة دايما تجيني هدايا ورد، فكتبت في الستوري أنا ما أحب الورد، مشكلته يذبل وينرمي وما له ذكرى ما يبقى. هو صح يذبل وينرمي.
1: عاد أنت جيتي حال واحدة عاد عندها كهرباء البيت شغالة 24 ساعة، المهم
0: الوردة ما تموت. يعني أحاول أخليها تعيش معي على الأقل، يعني تتم معي فترة. صح، بس والله يعني ما أدري، سبحان الله في النهاية الشخصيات أكيد تختلف، بس إحساس إنه حد داخل عليك بورد ترى وايد حلو.
1: صح جميل. أنا أحبه الورد، حلو جميل.
0: ما أعرف،
1: شوفي أنا عمري ما شفت ورد ما ذبل غير بوكي واحد، بخبرش عنه بعدين.
0: خلاص
1: في خبرينا عنه. ما أعرف ليش استغربت ليش هذا ما ذبل، يمكن تحت المكيف 24 ساعة.
0: ضروري ضروري إذا المكان بارد
1: عنده كيف والماي شوية أنت شوف.
0: يعني أي وصيف بعد، فيعني أحس أنه بالعكس بالصيف أغلب الوقت أصلاً المكيفات شغالة، ففي فرصة أن الورد يعني يقعد معاكم شوية.
1: جميل الورد
0: فترة. فأيوة هو الإحساس كذا، الشعور أنه داخل عليك بورد، وخاصة يعني الشخص مثلاً جايب لك الورد اللي أنت تحبينه أو لون الورد اللي أنت تحبينه، تحبي مثلاً ويعطي ورد أصفر.
1: المكان أصلاً يخلي تحسي المكان الله. اللي أنت حاطة فيه الورد،
0: فهمة؟ أذكر الميز أحيانا الأشياء أو الفيديوهات كذا، ما مثلا هو جاب الورد وعطاك إياه ونسى وراح، وأنت كل يوم صبحة وش اسم مسيا تشمين الوردة تهتمين فيها. صح. إحساس وايد جميل الصراحة.
1: إنزين هنا يقول صباح الورد، بالنسبة للهدية لا تقاس بسعرها بل بقيمة صاحبها في قلبي.
0: يا سلام.
1: فما يهمني إن كانت بريال أو بعشرة أو بمئة أو أكثر، فالقيمة الحقيقية ليست في الثمن وإنما في النية والاهتمام والمحبة اللي تحملها. أجمل الهدايا هي تلك التي تأتي من قلب صادق، لأن الشخص أو الأشخاص هم من يمنحون الهدية قيمتها وليس الله. سعرها.
0: الله الله، كلام جميل. يقول يا صباح الهدايا، أنا أقول أحلى هدية باقة وفيها مبلغ وأنا أشتري اللي يعجبني.
1: بعد حلو،
0: يعني الفلوس ما في حد ما يحبها. زين انه يعني حد يختصر على نفسه ويعطيني مثلا المبلغ
1: بس بشرط
0: بالمناسبه
1: عشان احس انها هديه.
0: هديه تحسي يعني لو ظرف كذا ما مكتوب عليه مع اطيب التمنيات ما في.
1: اوكي ظرف زين، بس تحويل ما يعتبر.
0: ما تحسي في التحويل الحقيقي؟ والله
1: والله يعني احس انه عادي،
0: احس انه يروح وكذا ويخلص
1: وهذا وانسى. بس تخيلتي باقه مثلا كذا في فلوس 50 50 50 50 10 10 10.
0: عادي أنا بالغت 50 50 50 50 مهر هذا مو بهدية. يعني على الأقل
1: 50 50 50. زين
0: يا أوكي 50 50 زين، 50 واحدة بعد مي مشي الحال، بس 50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و50 و
1: لا ما
0: تحسين انه وايد بجلس بعدني اعد
2: واسبينهم من كم يصير عندك جدول تسوين شيء على الاقل فعاليات
0: زين. هذا بالنسبه حق يعني مثل ما قلنا احلى شيء باقه فيها مبلغ. انزل اتفق معاكم. طيب صباح الخير. دائما استبدل يعني دام استبدل يعني الفاتورة موجودة فهذا معنى ان الامور تكون طيبة بين الاثنين. انا اذا الشيء ما عجبني عادي اهديه غيري، خاصة اذا باقة ورد، احب الذهب احب الفلوس.
2: انزين، او انه مثلا الزوج اتوقع قصدها تهدي سفرة تكون محمولة مكفولة وتخلص نفسها يعني هذه الهدية.
1: ذهب حلو، وعلى فكرة ترى ناقص يعني بالنسبة لأعياد ميلادهم تو.
2: بالضبط بالضبط، لأعياد ميلادهم الحين يوليو، وهذا ان شاء الله يعني يتم كذا في انخفاض والله يسهلها علينا. تقول وفاء ما متخطي الخيط، لا ما متخطتنا لأنها كانت صدمة بالنسبة لي صراحة.
1: واحدة تقول ليش فريش مارج بعدين خلاص عاد أمورش بتكون طيبة.
2: اتفق. إذا الورد ما أهدي ورد إلا إذا وصلتني ورد أوكي بهدية بداية الزواج كذا يعني ممكن صح أول الأيام.
1: هي أول صدمة،
2: هي كانت أول صدمة بعد. والحمد لله على فكرة أنها جات في البداية، فيعني كان درس إنه مرة ثانية لا تهدي الأوادم على كيفش. حاولي تشوفين هم
1: إيش كيف أهدي يعني في إيش
2: احتياجهم إيش، فهمتي يعني؟ خاصة بعدين لما شوي شوي تبدين تكونين أسرة تحسين إنه فعلا ترى في هدايا إحنا جبناها ما كان لها لزمة، يعني ممكن دفعنا فيها مبالغ بس في أشياء ثانية يعني ممكن تكون أهم وأنفع بعد.
1: إنزين هنا يقولوا ليش صح، والله أنا يمكن أحاول أحط بنادول سكر وأقص بالضبط. وأقص وهكذا. يقول ليش إهداء
2: هديتني
1: الوردة فرجيتها لأصحابي.
2: الله
1: تعرفيها صح فيروز؟
2: أي طبعا فيروز فيروز. معنا الجوهرة طبعا مباشرة من بوكيت تسمعنا. والله شكرا لأنش أنت حتى في بوكيت وتسمعينا.
1: لا أنت
2: لأن أنا لو كنت واصلة ما بسمع حد أصلا، أنا أهلي ما برد عليهم.
1: الصور. يا سلام يعني
2: الأجواء جميلة. تقول إذا الهدية غالية أقبل أكيد التغيير عشان يستفيد منها، وبالنسبة لزوجي فأحجز له يعني فندق وخلاص يعني هذه أتوقع أسرع هدية للمتزوجات. والمكان تقول يعني إذا ما يمكن أحاول أحط أوكي عشان إنه يطول الورد هذا صح. هذه الرسالة بعد خلاص قريناها. احنا نتمنى لك اجازه سعيده الجوهره، استمتعي خلينا نحن
1: استانس
2: لان احنا نذكرك بالديره ونذكرك بالدوام ونذكرك بالعيال معانا.
1: ترى بعد سوالف
2: يعني صح ان سوالف تونس لكن يعني بعد يعني انت اذا مسافره
1: لا طبعا لا ما تكملي.
2: ما بكمل
1: انا حتى سناباتكم يلا يلا افتحها.
2: احنا خلاص بنروح الساعه ونرجع لكم بعدين.
3: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تعال ياي.
2: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك، تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أوريدو.
5: أوريدو، طور عالمك.

فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريال عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك. عندك شيء مميز؟

حالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات.
1: إذن من صباحكم عماني مستمعينا في مشوار الأربعة وصباح الأربعة الأول من يوليو، نشوف معاكم وضع الطرقات بهذا الوقت تحديدا، وإحنا معاكم الساعة 8:16. طريق مسقط السريع مستمعين الازدحام راح تصادفوه في الخوض، ومن بعدها مخرج الرسيل، هذه أكثر يعني منطقتين نقول فيها ازدحام وكثافة مرورية في هذا الوقت. أيضا على نهاية الخط السريع إشارات القرم راح تصادفوا الزحمة. أما بالنسبة لسالكي طريق السلطان قابوس وأيضا نقول القادمين من الحيل الشمالية راح يصادفوا ازدحام إلى برج الصحوة، هذه المنطقة فيها زحمة أكثر من الأماكن الأخرى في مسقط في هذا الوقت تحديدا. وأيضا اللي متجهين نقول إلى الموج عبر شارع المزون، فهنا الحركة بطيئة جدا، يعني الشارع كأنه واقف. نتمنى إن شاء الله دروب السلامة ووصول آمن بإذن الله تعالى لكل من يسمعنا في هذا التوقيت.
0: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير
2: لكل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. يا هلا ومرحبا فيكم، موجودين ما موجودين، اختفيتوا رحتوا جيتوا، كيف الوضع صاير معكم؟ نشوف اكيد رسائلكم مشاركاتكم، ومكملين مع موضوعنا ايضا في يعني هذه اللحظات، واكيد مع اخر يعني خلينا نقول كذا ابديت المباريات وكيف صاير الوضع. يعني خلينا نقول انه خلينا نشوف من
1: اليوم
2: طبعا فرنسا اللي عارفه ان فرنسا تاهلت. انزل وين وين كنت مجهزت لنا هنا وين راح؟
1: بس لازم تعرفين هو لما يشوف ان ايش تبين تسولفين عنه.
2: انزين احنا امس قلنا ان كندا البرازيل البرغواي المغرب هم اللي تاهلوا، ايضا النرويج فرنسا والمكسيك راحوا الى دور الثمن النهائي. انزين ايش كانت المباريات؟ نحن 1 يوليو صح؟
1: فأنت بتشوفين من 30 يوليو؟
2: أيوة نحن راح نشوف 30 يونيو هنا. أنزين شوفي، المكسيك والإكوادور فازت المكسيك 2-0، فرنسا والسويد فازت السويد 3-0، وعندنا ساحل العاج والنرويج فازت النرويج 2-1. هذه إذن المباريات اللي هي مباريات خلينا نقول من أمس إلى كذا فجر اليوم. عاد اليوم من يلعب؟ الساعة 8 إنجلترا وكونغو الديمقراطية، الساعة 12 الصباح عندنا بلجيكا والسنغال، والساعة 4 يعني عاد الفجر اللي هي أمريكا والبوسنة والهرسك.
1: جميل
2: هذا
1: جداً.
2: راح يكون من اليوم بالليل كذا لغاية الفجر، طبعا
1: لغاية الفجر.
2: فنشوف هذه
1: على 4 ولا 5 الفير شذا
2: ما أعرف، هنا حاطين 4 وهذا اللي هو مال العمان.
1: مال العمان عيل العمان. بس دامنا مال العمان عيل 4،
2: لكن نشوف يمكن بكرة تطلع 5
1: ما تدرين. لأن فعلا أحس على كثر مثلا المواقع اللي تنشر أو البوستات اللي ممكن بالضبط. تطلع لنا تواقيت المباريات، فتصيري أصلا يعني ما تعرفي بالضبط إنه يعني وين
2: الصح،
1: التوقيت اللي راح يكون على مثلا توقيتنا نحن.
2: لا شوفي هنا طالع اللي شوفي في بوستر خاص بتوقيت مسقط. إنزين هذا البوستر طالع لي اللي هو يوم أنا قلت ليش اللي هو وين الكونغو وإنجلترا تكون الساعة 8 المساء صح، أمريكا والبوسنة والهرسك الساعة 4 فعلا
1: 4 قلت الفجر. أيوة يقول لك أشوف إيش خبصتي هنا النتائج، أحيد فرنسا فايزة كيف خسرتي؟
2: لا أنا قلت
1: شذا قايلة فرنسا فايزة متأهلة فرنسا والنرويج، وبعد من قلتي يا ربي أحيد إيش قلتي والمكسيك
2: النرويج فرنسا والمكسيك، عندنا أيضا كندا البرازيل البرغواي والمغرب.
1: أيوة احنا صح، لكن انتم قاعد مركزين معانا في الشسبة. إيه الظلم ما زين، تخيلي عاد حنا نسوي سالفة. يسعد صباحكم كل الخير، عرفتوا وين اني طالع اجازة شهر، ماليزيا اسبوعين، تايلند اسبوعين، برجع على شهر 8 عاد صلالة والخليج.
2: ما شاء الله
1: متهنية إن شاء الله يا أم فطوم، ورحلة سعيدة وإجازة سعيدة يا رب إن شاء الله لش والأحبابش وكل من معاش، تستمتعوا يا رب إن شاء الله بإجازتكم وترجعون لنا بالسلامة، رح نفتقدكم لمدة شهر
2: كامل جميل لكن حلو،
1: يعني تتنقلين من مكان لمكان الحمد لله. يعني بعد تعرفين هي قالت فرنسا وفي النتيجة قالت السويد 3-0،
2: يمكن بالغلط.
1: يا ربي يا
2: بس أهم شيء نقلت في البداية أن فرنسا ترى راحت
1: متأهلت متأهلة
2: انزين بثلاثة مقابل 0 لصالح فرنسا.
1: اعتذري يا شذا، اعتذري حق الجمهور،
2: يعني حسستوني كأني قلت عمان خسرت بثلاثة. يلا
1: بسم الله على عمان، بسم الله على عمان كله ولا عمان. أيوة بعد شنو صراحة
2: يعني أصلا ما رايحين،
1: يعني أقصد حتى لو في مباراة ثانية كله ولا عمان،
2: كله ولا تخسر ثلاثة.
1: لا تقولين عمان
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: أرجوش. يقولش مداومين وأمورنا طيبة ونطلب شاي، والله بألف عافية يا رب إن شاء الله، هنا وعافية يا خولة.
2: إنزين أبو محمد يقول نفس التوقيت، توقيت صحيح نفس توقيت العامرات.
1: يا ربي يا رب، أنا بعرف هاي لحظة من إذا عقب أنا دهمان آسف. طيب أنت من أول شي اكتب لي اسمك عشان ما قادرة أدور على الاسم وين. فأنا أحس بروحنا عالم مع المستمعين
2: قاعدين ناخذ يقولوا لي صح صباح لكن ترى صاحين.
1: عيل من اللي ملخبط يا جماعة.
2: أنا يمكن قلت فعلا إن فرنسا تأهلت بعدين يوم رحت على النتائج قلبتها يلا ما مشكلة.
1: يقولت أبو محمد يقولت الحمد لله عمان المنتخب الوحيد اللي ما تسجل عليه للعلم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: يعني هذا بحد ذاته يعطيك إحساس يعني بالراحة والفخر والاعتزاز. عرفتي فحسيت كأني بسمع أغنية حق المنتخب الحين. شو رأيك؟
2: والله ما عرفتي
1: مو يعني نكسر الروتين كذا.
2: زين خلق
1: زين. بس عندي إعلانات كيف بعد الإعلانات بسمعكم أغنية للمنتخب.
2: نعيشكم الجو
1: يلا يعني جو كذا وانتوا رايحين دوام. شو وراكم ما وراكم إلا العافية إن شاء الله.
0: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو طور عالمك.
3: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة

0: حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
0: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 4766.

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكس فاجن.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها. تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 62 62. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسفاجن.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: إعلانك يفرق مع هلا FM. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: ما في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحور وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
6: من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
7: طربان بن سالم يغني على هلا FM 2-12 عند منتصف الليل.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار رح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة رح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: إذا المستمعين من صباحكم عماني مصبحين عليكم بالخير وحياكم الله أكيد في مشوارنا اليوم. ويعني مثل ما نعودكم عندنا بساعتنا الأخيرة وقفة وضيوف يعني طول الأسبوع مواضيع مختلفة نسلط عليها الضوء. اليوم أيضا عندنا بإذن الله تعالى موضوع مختلف وبالأحرى نقول عندنا ضيفة بالاستديو عزيزة إن شاء الله راح تخبرنا عن يعني قصتها وتفاصيل نقول راح نتكلم عنها في هذه القصة اللي راح تكون بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني ملهمة ومليئة بمواقف كثيرة ورسائل راح تلامس الأسر وأيضا بعض المرضى إن شاء الله اللي راح نحاول إنه ندعمهم في حلقة اليوم مع ضيفتنا عايشة العلوية. هي ناجية من سرطان المبايض. صباح ليش بالخير عايشة.
1: صباح النور أهلين.
0: احنا سعيدين اليوم إنك أنت موجودة أكيد معنا. فخلينا نبدأ مع المستمعين ونخبرهم من هي عايشة العلوية
1: باختصار. طيب عايشة العلوية أم لخمسة أطفال الحمد لله الله يحفظهم ويخلي لي إياهم. متقاعدة من شركة تنمية نفط عمان. يعني قبل إذا سألتيني من عايشة رح أقول لك موظفة مجتهدة. خططها المستقبلية كان كله يركز على أن تكون عندها منصب في إدارة الشركة. طموحاتها كانت غير، أفكارها كانت غير، خططها كانت غير. بس بكل فخر الحين أقدر أقول أن بعد التجربة اللي مريت فيها كثير من الأشياء تغيرت فيني، بس الأساس اللي ما تغير فيني اللي هو طموحاتي ما زالت نفس ما كانت، بس أخذت مسار مختلف. يعني كان إدارة أعمال أكبر طموحاتي إن أنا أوصل لمنصب في الشركة بخصوص باتجاه إدارة أعمال، بس حاليا تغير إلى علم النفس واللي هي إن شاء الله بإذن الله بتخصص في علم النفس اللي هو الكلينيكال سايكولوجي إن شاء الله بإذن الله.
2: جميل جميل. إذن إيش اللي تغير في عايشة من قبل التشخيص ومن بعد؟
1: هي أشياء كثيرة تتغير، أفكار تتغير، أولويات تتغير، طريقة تفكير الشخص بشكل عام يتغير، من بينهم الطموحات يتغير. يعني كان أنا بالنسبة لي بحكم إدارتي بحكم أني أشتغل في شركة فكان هدفي أن أنا أكمل دراستي من ناحية الإدارية، بس بعد كذا بعد ما تشخصت بالمرض وعديت مرحلة المرض الحمد لله حسيت أن الجانب النفسي كثير مهم. حسيت أن أنا ميولي أكثر شيء يميل إلى علم النفس. هنا تابعت دراستي وكملت دراستي في علم النفس والحمد لله تخرجت. هذا السنة كان آخر سنة لي، وإن شاء الله المشوار بعده. يعني ناوي أخذ الماستر على أساس أن أنا حسيت أن في اللي مر بنفس تجربتي أنا ويحتاج الدعم النفسي أكثر. فحسيت أن علم النفس كل شيء في حياتي صار بشكل عام.
0: يا سلام. الحمد لله. يعني بحكم خلينا نقول التجربة فحسيت إنه هذا الجانب اللي كان ممكن يكون غايب في فترة العلاج أو في فترة التشخيص
1: هو صحيح، لأن في النهاية لما تروح المستشفيات هم يعالجوا الجانب الجسدي أكثر شيء. صحيح يكون في استشارات نفسية إذا طلبت منها، بس للأسف يعني لو تشوفي بشكل عام إحنا كعرب ما من النوع اللي نعبر عن مشاعرنا، ما من النوع اللي نتكلم عن أحاسيسنا عن مخاوفنا، وخاصة المجتمع بشكل عام. يعني ما أقول إن هذا الشيء ما موجود، بس نفتقد فيه أكثر شيء. فلذلك حسيت إن خاصة الشخص اللي مر في مرض السرطان وبالنسبة للعلاجات وبالنسبة للرحلة بنفسها الجانب النفسي كثير مهم. يعني في كل مرحلة تمر فيه الجانب النفسي يلعب دور كبير كبير، خاصة لما تيجي تتكلمي عن المخاوف اللي أنت تحسي فيه وتتكلمي عن المشاعر اللي أنت تحسي، ولما تحس أن الطرف الثاني ما قادر يفهم أنت إيش تمر فيه أصلا بشكل عام، حتى نفسك ما فاهمة نفسك إيش اللي أنا أمر فيه.
2: يكون في تخبط، يكون في ممكن أشياء خطأ تسويها، مخاوف، قرارات خطأ، بعدين بعد فترة تدرك أنه لو ما سويت كذا يا ريت لو ما أخطيت هذه الخطوة أو ما سويت هذا القرار. فإيش القرارات اللي بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يسمعون الحين ممكن يكونوا لا قدر الله في بداية تشخيصهم بالمرض، فإيش الأشياء اللي ما تتمني إنهم يسووها كقرارات؟
1: أول شيء بالنسبة للقرارات، لا تتخذوا أي قرارات مصيرية، لأن للأسف أنت في مرحلة العلاج هرموناتك متلخبطة، العلاج الهرموني لخبط كل شيء في الجسم، فالقرارات عندك ما تكون صائبة. أنا من بين القرارات اللي أنا اتخذتها وندمت عليه، أنا طلعت تقاعد. ليش؟ لأن في هذاك المرحلة أنا كنت مشككة في نجاتي من المرض، حسيت أن أنا أريد أجلس مع أهلي أكثر، فذلك قدمت على التقاعد المبكر، رغم أنه كان بالنسبة لي قرار سيء، لكن هم بعد ما استسلمت، أعطاني فرصة أن أنا أكمل دراستي. فلذلك أنا أنصح أي حد بالنسبة له لما يكون في فترة العلاج ما يتخذ أي قرارات، إلا إذا كان شخص معاه يسانده في هذا القرار ويبين له إيجابيات وسلبيات القرار.
2: الشركة كانوا عارفين؟
1: أيوة
2: وكانوا داعمين؟
1: أيوة كثير الحمد لله. يعني من الأشياء اللي أنا حسيت نفسي محظوظة فيه إن شركتي ومديري بالأخص سليمان الشرجي أوجه له تحية، كان كثير من النوع اللي يساند ومتفهم هذا الشيء. حتى يعني من السلاسل اللي عطوني على سبيل المثال، كنت أداوم أنا على أونلاين، يعني ما كان لازم، لأن أنا لما تصبت بالمرض كان فترة كورونا، فهذاك الأيام كان واجد منتشر، فكان يقول لي عادي داومي أونلاين لطالما بساعات المريحة اللي أنت تقدر تداومي عليه. فالحمد لله كان الدعم كثير، وخاصة في أول مراحل من العلاج. وأتذكر لحد اليوم حتى ناداني وقال لي إيش السبورت اللي إحنا نقدر نقدم لك، إيش الدعم اللي أنت تحتاجي. فالحمد لله.
2: ورغم من ذلك خذيت خطوة وقرار التقاعد،
1: لأن للأسف مثل ما خبرتك في هذاك الفترة، لما أنت ما تحصل أن الشخص يخبرك بالطريق، يعني يرشدك بالطريقة الصحيحة، فقد تخطئ أنت في هذه القرارات. والشيء الثاني اللي هو أحس أغلبية الناس بخصوص القرارات، اللي هو على سبيل المثال يقارنوا خطة العلاج بخطط علاج المرضى الثانيين. يعني على سبيل المثال، واحدة بتقول لك أنا تعالجت أول شيء استأصلت وبعدين سويت العلاج الكيماوي، راح للدكتور قالوا إحنا بنعكس الخطة العلاجية. فهنا يبدأ التساؤلات، ليش الدكاترة يسووا كذا؟ فهنا بيلجأوا إن هم يسافروا برا، فهذا من أحد القرارات، رغم أن علاج السرطان مش يوم يومين، يعني هي قد تمتد إلى سنوات. فأنا أفضل أنك أنت تكوني مع ناسك وأهلك، وبدل ما تتخذي مثل هذه القرارات تستشيري الناس اللي هم متخصصين في هذا الشيء. وبعدين في النهاية يعني رحلة العلاج بشكل عام كله ينعكس على البني آدم بالنفس، فهمتي؟ يعني في النهاية أنت لما تقرري قرارات في هذه الفترة، أنت ما قادرة تقرر القرارات الصحيحة كذا يعني. فدائما دائما أقول إن أي شخص يريد يقرر أي قرارات مصيرية شوية يتفادى في فترة العلاج، وخاصة لما يكون تحت تأثير الكيماوي والعلاجات الثانية يعني بشكل عام.
0: يعني فعلا مسألة القرارات المصيرية مثل ما قلت إنه نحطها بين قوسين المصيرية، ويمكن مثل ما سألت شذا، وممكن أيضا المستمع يتساءل، رغم إنه عايشة حصلت الدعم الكبير من المؤسسة اللي هي كانت فيها، رغم هذا هي أصرت مثلا على موضوع يعني إنها تطلع تقاعد. يعني إيش الشعور اللي أنت يعني وصل لك عايشة، واللي حسيتي لا أنا أريد خلاص ما حاب اني اكمل، رغم انه مثل ما قلت هم دعموا، رغم انهم ما خلوش مثلا في دوام مرن انش انت ممكن تداومي مثلا عن بعد؟ يعني اتوقع ان كانوا متمسكين فيش. واحيانا يعني واحدة من المخاوف الكبيرة لأي شخص ممكن تكون عنده حالة مرضية إنه جهة العمل قد تتخلى عنه في يعني أول فرصة ممكن تجي، يقول لك أنا ما مضطر إنه، فهمتي؟ ما يعني ما كل الجهات
1: يكون سلسة معك. صحيح هو مثل ما خبرتك، أول شيء تشكك بنسبة النجاة، وخاصة أنا كان سرطاني أول شيء سرطان المبايض. أول ما تعالجت من السرطان، أتذكر يعني هذا المرحلة اللي كانت أصعب بالنسبة لي، أول ما خلصت العلاج الكيماوي اكتشفوا أن أنا عندي ورم ثاني في الكبد. هنا عاد جاني علامة استفهام، يعني هل أنا حياتي بتكمل على كذا؟ يعني اليوم كذا وبكرة بيطلع كذا وبعد بكرة كذا. فحسيت يعني أحتاج أكون مع أهلي أكثر، أحتاج أكون ذكريات مع أطفالي أكثر. حسيت أن أنا طول هذه السنوات بس رايحة المكتب وراجعة من المكتب، يعني بغيت أكون يعني إيش بشكل عام أقول، يعني بغيت أخلق جو لنفسي وأعيش اللي أنا أريده. يعني ما بغيت ألتزم بشيء معين إن أنا أروح الدوام أو أرجع من الدوام. أكون متفرغة لنفسي، أكون متفرغة لعيالي، أكون متفرغة لعيشة ويش تريد. على فكرة هذا من بين الأشياء اللي دايما أقوله، إن لما حد يمر فترة المرض لما يطلع أصلا بعد رحلة العلاج دائما يحدد إيش أولوياته. يعني مثلا على سبيل المثال في أماكن أنا كنت أروح مثلا أجامل الناس، تحس إن أنا خلاص يعني عديت مرحلة المجاملة، يعني أنا أروح المكان أنا أستانس فيه، أنا أروح مكان أنا أستمتع فيه. مثلا الصحبة اللي تختارها، تحس إن خلاص أنا أختار الناس اللي أحسهم إن هم بيضيفوا قيمة لحياتي. ففي هذيك الفترة حسيت إن أنا أريد، تعرفي كأنه يجيش هذاك تريدي تنظفي حياتك من كل شيء وتبدأي من جديد. حتى العمل اللي أنا كنت أسويه، يعني حسيت هل أنا فعلا أحب هذا الشغل اللي أنا أسويه؟ يعني بعض الأحيان يقولوا إن الشخص يكتشف نفسه في مراحل متأخرة، هذا اللي صار معي. هل أنا فعلا كعايشة أحب الشغل الإداري؟ إن أنا أروح المكتب وأخلص، صحيح إن شغلي كان ممتع لأني كنت أشتغل في التوظيف، بس حسيت مش هذا الشيء اللي أنا أريده. هل أنا فعلا كعايشة كان طموحاتي في يوم من الأيام إن أنا أشتغل في الشركة وأجلس كمبيوتر وكذا؟ فهنا جاء سالفة التقاعد.
2: أيوة يعني أيوة. سبحان الله، فعلا المرض أو الشخص لما يمر بفترة مرض، ويعني الحمد لله رب العالمين الله يعطيه الصحة والعافية، إن شافة منها يبدأ يشوف الحياة بنظرة مختلفة.
1: أكيد أكيد. حتى على فكرة الأشياء اللي كنت أشتريها، هل أنا فعلا أريد هذا الشيء؟ هل هذا الشيء يسعدني؟ أم أنا أشتريه فقط على سبيل المثال عشان فلانة تقول إن أنا اشتريته؟ على يعني يكون التركيز أكثر شيء علي أنا وش أريد بشكل عام. فهذا من الأشياء اللي أنا سعيدة إن أنا وصلت لهذه المرحلة، يعني جميل. الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. على مستوى الأبناء يعني عايشة، يعني الأمومة خلينا نقول في يعني الفترة المرض وأثناء المرض، تحسين يعني عيالك إيش أكثر شيء تعلموه من يعني أمهم خلال هذه الفترة؟
1: هي فترة كانت صعبة في البدايات.
0: الأطفال كانوا صغار يعني ولا كانوا في سن فاهمين؟
1: هم فاهمين، بس كان صعب. ليش؟ لأن أول شيء كان أنا ما أقدر أؤدي مهامي كأم معاهم. يعني كان على سبيل المثال جسمك يخذلك، لأن في النهاية أنت تتلقى العلاج، فيوم بتكوني أوكي ويوم ما أوكي. بس الشيء الحلو اللي أنا سويته إن أنا جلست مع عيالي وتكلمت معاهم، لأن كنت أعرف إن هم رح يسمعوا السرطان، فما بغيتهم يروحوا الإنترنت ويفتحوا، لأن الحين يعني المعلومات موجودة في كل مكان، فبغيت أنا أعطيهم فكرة مبسطة، وفي هذه الفكرة إن أنا أسهل عليهم. فجلست معاهم قلت لهم إن أنا تم تشخيصي بمرض كذا وكذا. أول ما أتذكر بنتي قالت ماما يعني بتموتي؟
2: بسم الله.
1: قلت لها هذه البنت الكبيرة على فكرة صالحة، ما إنها هي كانت أكبر من خواتها، بس كانت دائما لما تسمع كلمة السرطان ما ألومهم، لأنهم ما عارفين ولا عقليتهم مفتوح لهذا يعني الأمراض. فقالت لي أول شيء ماما بتموتي؟ قلت لها إيش اللي خلاش تقولي كذا؟ قالت عشان بيبيتي، ترى أنا المرحومة جدتي ماتت من المرض السرطان. أي أيوة والله يرحمها. وخالتي نفس الشيء توفت من المرض. قلت لها زين خالتي الثانية اللي كان عندها سرطان الثدي ما ماتت؟ قالت لي خالتي كان عندها، وهي ما كانت تعرف يعني جدتها تكون. قلت لي يعني جدتي؟ قلت لها أيوة جدتش كان عندها قبل 10 سنوات وما تو... سوري قبل 20 سنة وما توفت. قالت عشان يعني يعيشوا ناس اللي فيهم مرض السرطان؟ قالت لها ايوه يعيشوا. وبغيت عاد وبديت افتح لها التجارب، بغيت اوريها ان الناس يعيشوا. وبعد كذا رحت لنقطه اللي هي قلت لها ماما الموت ما مرتبط بالمرض، يعني انت تطلع من البيت انت ما تعرفي، لان الموت يرتبط برب العالمين، واحنا عارفين كمسلمين انه بيجي يوم من الايام بنموت، فما شرط حد يموت من المرض. فحاولت قدر الإمكان إن أنا أول شيء أغير الفكرة اللي فيهم، حسيتهم أكثر قابلية على فكرة. حتى أتذكر من بين الأشياء سوينا أنا وزوجي، قلنا لهم سولنا عرض شفوي، تكلموا إيش هو مرض السرطان، ليش ناس يصابون بمرض السرطان، إيش الطرق اللي إحنا نسويه. فكانوا واجد تعرف الحماس اللي بينهم إن هم يشاركوا، كل واحدة تسوي العرض الشفوي ما له أحسن من الثاني، عشان قلنا لهم بنجيب لكم جائزة وكذا. فكان واجد تفاهم من عندهم. حتى بعض الأحيان لما أكون تعبانة من العلاج الكيماوي تجيني بنتي تخبر خواتها اليوم ماما واجد تعبانة ما حد يدخل عليها. فكان يعني حسيت انه ما تفهم بعد عطاهم نضج بحيث انه قدر. في ناس يقولوا انك لازم تخبي على الاطفال على اساس ما يفهموا، بس في اشياء بيتغير في الشخص. يعني انا بالنسبه لي مثلا تغير عندي المزاج، صرت بعض الاحيان اكتئب اكثر، صرت مثلا خاصه في فتره الكيماوي صرت ازعل اصرخ. فالطفل لازم يفهم ليش انا امي تمر بهذه المرحله، عشان ما يتفهم إن ليش فجأة أمي تغيرت. فعلى أساس كذا حلو إن الطفل يفهم أصلاً إن في أشياء كذا وكذا، خلى والدتي تتغير كذا وكذا يعني. فالحمد لله.
2: فهذا كان دعم يعني أنت بالنسبة لك لما هم استوعبوا الموضوع وتفهموا، هذا بالنسبة لك أتوقع إن نفس الشيء كان دعم. بس مشاعرش أنت في يعني، لأن أحياناً الفكرة إن بعض النساء يحسوا بتأنيب الضمير شوية، إن أنا ما قادر أكون مع أولادي، إن يمكن أولادي يتأثروا، إن فهذه يعني بروحها فترة تكون صعبة أصلاً وتشكل ضغط بعد أكثر.
1: على فكرة كثير، وعلى فكرة معظم الحالات لما أشوف النساء أتكلم معهم يتكلموا بنفس النقطة، يعني أنا أحس تقصير وكذا وكذا. بس أعتقد لأن مثل ما خبرتكم أنا درست علم النفس، فبالنسبة لي ساعدني كثير إن أنا أوصل لدرجة سلام إن أنا ما قصرت. ليش؟ لأن دائما كنت أقارن نفسي ما قبل المرض، دائما كنت أحط، تعرفي دائما تجيك الأفكار السلبية، أنت مقصرة وأنت كذا وأنت كذا. بس من بين التكنيك اللي أنا كنت أستخدمه اللي هو كنت دائما أقول حال نفسي، هل هذه المرحلة أنا كنت عليه سابقا كذا، أو هل أنا بعد التشافي رح أكون بهذه الطريقة؟ بالعكس، ليش أنا ما أخليه هذا كدافع إن أنا بعد التشافي إيش أقدر أسوي أشياء مختلفة بالنسبة للأطفال؟ هل إن أنا مثلا أقضي ساعات أكثر معاهم؟ فكنت أحاول قدر الإمكان إن أنا ما أحسس نفسي. هو ما أقولش الأفكار ما تجيكي، الأفكار في النهاية تيجي، بس ما أعجعشها. يعني أحاول قدر الإمكان إن أنا أغير وجهة نظري لهذا الشيء. وفعلا الحمد لله في النهاية أنا دائما أقول العقل يلعب بأشياء كثيرة. يعني إذا إحنا قدرنا نبرمج عقلنا أقلها ونغير طريقة تفكيرنا يغير فينا أشياء كثيرة. يعني
3: صحيح. يعني عايشة، إيش اللي يكون يعني أصعب من العلاج نفسه اللي ممكن مثلا يعني المرأة بعد يعني بعد ما سواء عرفت بالصدفة، يعني إيش ما كانت الطريقة اللي من خلالها أو مثلا مرت عليها أعراض وراحت تتابع وعرفت أنه مثلا هي عندها مثلا نقول يعني سرطان، ف إيش الشيء اللي تشوفينه بوجهة نظرك إنه يكون أصعب من العلاج نفسه على المريضة؟
1: في أول فترة مثل ما خبرتك في البداية، أول شيء بالنسبة للجانب النفسي، لأن إحنا ما كعرب ما من النوع اللي نتكلم أنا أخاف من كذا أنا أخاف من كذا. حتى لو روحتي تكلمتي مع شخص بيقول لك سلمي أمرك لرب العالمين وتوكلي. طيب أنا أقدر أتوكل برب العالمين، بس هم بعد أنا خايفة أحتاج حد يطمني. فهذا كان أكثر شيء من أول الصعوبات. الصعوبة الثانية إن لما الجسم يبدأ يخذلك، يعني أنت تريدي تقومي بمهام معينة وأنت كنت متعودة أنك أنت تقومي بهذا المهام وما قادرة تسوي هذا المهام، فنفس الشيء تحسي بالإحباط، تحسي بعدم القدرة، تحسي كأنش أنت يعني تتكلي على الناس. بس في شيء حلو أنا تعلمته في هذه الفترة، تعلمت أن أنا أخلي الناس اللي أحبهم وحوالي، خاصة دعم الأهل واجد مهم بالنسبة لي. طب إيش فيها لما أنا أحتاجهم؟ ما هم في يوم من الأيام نفس الشيء يحتاجوني، يعني أن هم أدخلهم في حياتي بدل ما إن أنا أطردهم، لأن أنا في النهاية ما رح أقدر أقوم بكل الواجبات. التحدي الثالث اللي حسيته طبعا هذا فترة ما بعد التشافي اللي كان كثير صعب عليه، لما ترجع حياتك لطبيعتها هنا تبدأ تقارني كيف كنت قبل المرض وبعد المرض.
3: مسألة المقارنة هذه
1: واجد، على فكرة واجد متعبة، لأن
2: تريدي حياتك تكون نفس أول بالضبط،
1: تريدي نفس التركيز، تريدي نفس القوة، تريدي نفس الذاكرة، تريدي كل شيء مثل ما كان عليه. وعلى فكرة كثير متعبة هذه المرحلة
3: لأنك تقارن نفسك.
1: بس الحمد لله الدرجة اللي أنا وصلت لها قلت لها طيب أنا ليش أقارن نفسي بقدرات قبل لما كان عمري قبل تقريبا 7 سنوات الماضية؟ ليش ما أقارن نفسي الحين؟ ليش ما أقدر أطلع أحسن نسخة لعايشة الحين؟ طيب أنا قدراتي مثلا في التركيز على سبيل المثال، أنا زمان كنت أركز مثلا طفلي يتكلم، شغالة تتكلم، تلفزيون وتليفون وأركز عليهم كلهم، بس حاليا ما أقدر، لازم أركز في شيء واحد. طيب إيش فيها إن أنا مثلا على سبيل المثال إذا أريد أركز مثلا طفلي جاي، خلاص أنا بتكلم مع الطفل أول شيء أخلص بعدين بخبر العاملة تنتظر، يعني أحدد أنا وش أريد أركز فيه بدل ما أنا أتشتت. لما تعرفي لما تتشتتي بأشياء كثيرة هنا تبدأ تنفعلي. فقلت ليش أنا ما أبدأ بالأشياء البسيطة؟ مثلا الذاكرة مثلا، من بين الأشياء اللي يقولوا إن هي دائما تضع في الذاكرة سواء كان العلاج الهرموني أو العلاج الكيماوي. قلت طيب إيش فيها إذا أخذ ملاحظات؟ هل هذا شيء يمنع أن أنا أخذ ملاحظات؟ صرت أنا أخذ ملاحظات مثلا حتى إذا أريد أروح أتكلم مع الدكتور أو أريد أروح مدرسة أولادي أخذ ملاحظات، يا أستاذ أنا لاحظت كذا وكذا. فتوصلي لدرجة أن بطلت أن أنا أقارن نفسي، يعني أعيش على يومي على حسب قدرات اللي أنا أقدر عليه. ترى في النهاية إحنا ديننا دين الإسلام نؤجر على أي شيء. فقلت ليش من قبل لازم أسوي كذا، لازم أكون سوبر ماذر وما أعرف ويش ما أعرف ويش،
2: كل شيء بيرفكت تكوني. يعني يمكن أحيانا نحن نكون قاسيين على نفسنا، والواحد يكتشف هذا الشيء بعد ما يحس فعلا. نرجع ونكرر مسألة أنه بعد ما يعني يمر مثلا مرض أو ظرف خلنا نقول صعب في حياته بشكل عام، يعني أكيد. يحس أن أنا كنت ترى ضاغط على نفسي أو أنا كنت معطي ناس أهمية أكثر. في ناس المفروض أعطيهم أهمية ما كنت معطينهم أهمية،
1: حتى تحمل المسؤولية على فكرة. تحسي ليش أنا البيت كلهم معتمدين علي أنا، فليش أنا بركز؟ خلاص أعطي المهامات كل واحد يتحمل المسؤولية. طيب إذا صار غلط إيش يعني أسوأ شيء بيصير؟ لما أقول لك أني ربطت شوية بالدين، يعني أنا أقوم إن شاء الله بدل ما أقوم بثلاثة أعمال أقوم بعمل واحد بس أتقن هذاك العمل، وأنا أعرف أؤجر على هذاك العمل. يعني ما شرط أن أنا أقوم بأشياء كثيرة، أركز على شيء واحد بس أتقنه. حتى الرياضة على فكرة، كنت أريد أقول أنا زمان كنت أسوي رياضة كل يوم كنت أمشي، طيب ما مشكلة الحين قدراتي ثلاث مرات في الأسبوع أنا
2: يعني بمشي، ما يصير شيء. واكتشفت أنه ما صار شيء
1: أبداً
2: لما تنازلتي عن هذه الأشياء. طيب علاقتش بعائلتش، يعني لو نتكلم عن العائلة نحن تكلمنا عن الأبناء
1: أيوة.
2: لو نروح شوية على مستوى أوسع اللي هو الأخوان
1: شوفي الدعم العائلة كثير مهم. يعني مريض السرطان رح يحتاج لكل الدعم من كل الأطراف ومن أقرب الناس إليه. يعني الحمد لله

0: حسيت هذا أول أو أول شيء أول بدايات. قلت لي زين أنا ما بسوي شيء، أنا بجي بس بنام جنبش، وزوجي يشتغل في الصحراء فما كان موجود في ذاك الفترة. قلت له أوكي تريدي تيجي تعالي. واتصلت بنت خالتي قالت لي ليش تجلسوا وحدكم، تعالوا عند البيت. قلت لهم لا أنا ما أريد. تعرفي بعض الأحيان تبتعدي عن هذا المشاعر، تحسي شفقة، تحسي أنك بتضعفي
1: أول
0: أكثر.
1: لحظة في التشخيص يعني أيوة في البداية أيوة.
0: ففعلا يعني رحت وكانت معاي، وحتى أتذكر في الليل أنا ما صحت بعدني، أحس إن فيني هذيك الكبتة وأريد أصيح، بس أول ما أقوم حسيت إن في حد جنبي أعطاني شعور الطمأنينة، حسيت في حد جنبي. يعني صحيح ان احنا نطرد الناس حوالينا لان نحس ان احنا ما نريد نثقل على ناس، بس والله صدقوني ان دور الاهل كثير مهم انه يكونوا حواليك بالنسبه للدعم، بالنسبه ليساندوك، بالنسبه ان يوقفوا معك. انا واختي علاقتنا كانت علاقه كاختين، عاده يختلفوا في كذا وعاده كذا، بس المرض قربني ليها اكثر. المرض حسسني ان انا لي سند، يعني لي شيء انا استند عليه. ذكريات حلوه
1: تغيرت بعدين العلاقه وصارت سبحان الله يعني خلينا نقول اقوى كثير. وهنا دائما نحن لما نرجع ونقول انه مثل هذه المواقف تعلمش من اللي فعلا يكون معاش ومن الأشخاص الصح اللي أصلا المفروض يكونوا في الحياة.
2: فعلا شبه يعني علاقة الخوات دايما يعني تبقى يعني غير، يعني حتى لو عندك أخوان، حتى لو الزوج موجود، حتى لو الأب موجود، يعني الخوات شوي على كثر ما يعني مثل ما قالت عايشة، حتى لو احنا مثلا ممكن نختلف، ممكن نضارب، لكن تحسين في المواقف الحقيقية في الحياة اللي احنا نمر فيها واللي يعني تستدعي، أول حد ممكن يكون السند والفزعة، الباقي موجودين الله يحفظهم، الأخت يعني دعمها في النهاية.
0: يلا وفات قولي كده، زوجي بيقول ليش ما قلتي لي أنا وأنا وين رحت.
1: يلا تفضلي وين كان
2: الزوج هو كان أكبر دعم أكيد المفروض يعني يكون فعلا للزوجة اللي ممكن تمر بفترة مرض، يعني إيش ما كان مرت بي يعني ظروف صحية كبيرة، أو حتى لما يكون يعني تعب ترى في البيت مع الضغط مع الأولاد، يعني إن الزوج المتفهم الهين اللين هذا رزق من رب العالمين.
0: ونعم بالله
1: يعني
0: ونعم بالله
1: وجوده كان سبب من أسباب خلينا نقول القوة اللي ممكن استمديتيها إن شاء الله.
0: هو الدعم لما أقول أنا ليش فصلته بطريقتين مختلفين، يعني لما جيت على أختي تعرفي لما تحسي ان في حد يفهمك، في حد يعني جزء منك، هنا تروحي للدعم الاخت. بس لما تيجي على الزوج بشكل عام، بالنسبه لزوجي يعني انا اول ما تشخص بالمرض، لان للاسف احنا واجد نسمع ان في نساء ازواجهم تركوهم، وخاصه انا بالنسبه لي لان كان سرطان المبايض والرحم، فانا شلت المبايض والرحم، سرطاني كان مبايض بس شلت المبايض والرحم، فهنا شوية كان عندي لخبطة في الهرمونات بشكل كبير، كنت كثير أعصب معظم الوقت لأن هرموناتي مش منتظمة، وبعدين خضعت للعلاج الهرموني نفس الشيء. ف يعني أقدر أقول إن طول يعني مثلا يوم بكون أوكي 7 أيام ما بكون أوكي، فبالنسبة لي كان صعب إن أي حد يتحملني. فليش أقول زوجي كان دعم لأن وسند، كان قادر يفهم، حتى في يوم من الأيام أنا أقول له أنا أعرف يعني أن أنا مقصرة، أو أنا أعرف أن أنا عصبية وكذا، يقول إنزين هذا ما منك أنت، هذا من المرض، أنت قبل ما كنت كذا. فحتى من بين الزيارات اللي كنت أروح للدكتور، الدكتور يشرح يقول له عادي هي بتمر كذا وبتمر كذا، يقول عادي إن شاء الله بنعديها فترة وبتعدي وبنتحمل بعض. المهامات كنت فعلا في بعض الأحيان ما أقدر أسوي أي شيء، فكان يقول لي، هو يحب يطبخ على فكرة، يعني ما شاء الله عليه، هذا نعمة دايما أقول إن ربي يعني سبحان الله الله أكرمني فيه، يمكن دعوات أمي. فكان كثير مساند لي بالنسبة للمهامات في البيت، بالنسبة للعيال، طبخ، ففي أشياء كثيرة وقف معي، يعني تحية لي طبعا صراحة.
2: الله يخليكم إن شاء الله لبعض العمر كله، ودائما يعني يكون فعلا هو السند والدعم والظهر، وبالنهاية من ما كانوا حوالينا يبقى يعني المرأة ما لها يعني زوجها والزوج ما لها

0: زوجته واثنينهم ستروا غطى على بعض ودعم اكيد وقوة لبعض وهذا الشيء. فعشان كذا دايما نقول فعلا يعني الناس المتفهمة واللي فعلا ممكن تقدر واللي كيف ممكن يعني تبين يعني اصل الناس يبين في مواقف مثل أكيد هذه. أكيد سبحانك أكيد يا رب. أتوقع أنه يمكن يعني هذا الأمرين اللي تكلمتي عنهم أو بشكل عام أيضا العائلة ودعم العائلة عايشة يعني هذين أتوقع كانوا يعني أكبر خلينا نقول قوة للاستمرار وأنه أنت فعلا كيف تقدري خلينا نقول مثلا أنك تنتصري وأنك تقاومي وأنك اليوم يعني الحمد لله
1: لأنه فعلا توصلي درجة تقولي خلاص أنا ما أريد أكمل. وفعلا يعني من بين الأشياء اللي أنا صار لي أنا وصلت درجة قلت حال أختي خلاص أنا ما أريد أسوي العلاج الكيماوي أنا تعبت. تقولي عيشة هانت باقي القليل يا ربي إحنا من وين طلعنا وين صرنا ما باقي شيء. ففعلا تحتاج أن الناس يكون حواليك أن الناس يكون يفهموك أن الناس يساعدوك. عادة مريض السرطان ما يريد حد لأن دائما تجي الأفكار إن أنا ما حد يفهمني ما حد يحس بالأحاسيس اللي أنا أمر فيه. بس فعلا أنا أقول إن دور الأهل كثير كثير مهم يعني في مرحلة العلاج
2: إن حد يكون عندك وأنت أيضا تسمحي للأشخاص
1: اللي حوالينش
2: يدخلوا في حياتك.
1: أكيد أكيد.
2: إيش الفكرة الخطأ اللي في البداية كنتي ما خطينها وتمنيتي لو إنش ما كنت تفكري بهذا التفكير أو ما كنت مع هذه الفكرة أو الإشاعة أو الفكرة المغلوطة يعني بشكل عام؟
1: أول شيء أول ما تتشخصي بالمرض وناس يعرفوا على المرض تبدأي أول أيام كنت أريد أخبي وفعلا فكرت أن أنا ما أخبر حد. بس في يوم من الأيام جاء في بالي يعني أن المرض مش شيء أنا بغيته لنفسي على أساس أن أنا أخبي. في النهاية لما الإنسان يرتكب معصية أو لما يرتكب ذنب يخبي. بس هذا المرض مش شيء أن أنا أخبي، هذا ربنا شاء أن أنا أمر بهذه التجربة وعلى فكرة لحكمة معينة لأن ربنا عارف ليش أنا أمر في هذه التجربة. وفعلا بديت أن أنا أخبر الناس أن أنا أصبت بالمرض. بس للأسف في هذا الوقت كل حد استوى طبيب كل حد استوى هو عارف. في ناس أنا أقول أن المجتمع ينقسم إلى أقسام، في ناس ما شاء الله عليهم فاهمين وبيقدموا لك الدعم اللي أنت تحتاجيه، في ناس ما إنهم ما عارفين بس يحسوا بهذه الطريقة أن هم يسندوكي. يعني على سبيل المثال روح عند معلم فلان روح يقولوا ليش أنت ما تحتاجي شيء، أنت تحتاجي رقية ولا تسوي علاج. أنا أؤمن أن الرقية موجود والحمد لله كنت أسوي الرقية كنت أرقي نفسي حتى رحت لأكثر من شخص اللي يرقوا. بس هم بعد ما تركت العلاج اللي هو في المستشفيات. فهذا الشيء اللي كثير كان وخاصة اللي صار معاي إنه كان في فترة لازم أنتظر على أساس إن أنا أروح ويسوي لي العملية. ففي هذيك الفترة للأسف كانت واجد جيني الأفكار إنه كل ما تأخرتي كل ما المرض بدأ ينتشر في الجسم فيجيك هذاك المخاوف يا ربي أنا كيف أقدر أطلع هذا المرض من جسمي. ففعلا هذيك فترة الانتظار حسيتها كانت واجد أصعب فترة بالنسبة لي أنا. إنك أنت تنتظري متى بتتنومي في المستشفى متى بيجي موعدك متى
2: إيش اللي بيصير
1: أيوة تريدي يعني. تعرفي إيش اللي بيصير. فهذيك الفترة تجيكي واجد مخاوف أنت ما عارفة هذا المرض هل بينتشر هل ما بينتشر هل بتروحي هل كذا هل كذا. وخاصة هذه المفاهيم اللي إحنا عندنا عن مرض السرطان إنه هو ينتشر يعني سرعة الانتشار فواجد كانت تخوف.
0: يمكن أيضا على يعني موضوع مثل ما يعني ذكرتي لأنه مسألة يعني سرطان المبايض إحنا ما نكتشفه في يعني في البدايات فهذا الشيء ممكن يخوف أكثر يعني أيوة. عادة ممكن النساء يكتشفونه يكون هو في يعني مراحل
1: متأخرة لأن للأسف ما في أي أعراض. يعني أنا ما كان عندي أي أعراض لمرض السرطان اللي عندي في المبايض. أنا أقوم بفحوصات كل بعد سنتين طبعا الحمد لله يعني أنا من النوع اللي أسوي فحوصات. فلما سويت فحص الأتراساون هنا اكتشفوا أن أنا عندي انتفاخ في مبيض فطلبت من الدكتور أن أنا أسوي أشعة ثانية وفحوصات ثانية. فعلى أساس كذا يمكن هذا اللي سبب لي مخاوف أن هل هذا المرض بينتشر فيني. وبعد كذا فعلا بعد ما خلصت العلاج الكيماوي لما طلع عندي ورم في الكبد واستأصلوا جزء من الكبد هم بعد نفس الشيء. كان في فترة ما بين المراجعات فهنا كان واجد يخوفني أنه يمكن هذا المرض ينتشر يمكن خلاص لما أروح يقولوا لي في مرحلة متأخرة وسبحان الله ما نقدر نسوي شيء. فهذه أحد المخاوف اللي كانت كثير تواجه.
2: هذا تقريبا كم سنة يعني أخذ
1: العلاج
2: أيوة العلاج
0: يعني التشخيص مع العلاج
2: نفس الشيء اللي انتشار في الكبد
1: حالي تقريبا كان هو من 4 سنوات لـ5 سنوات حاليا أنا على العلاج الهرموني. طبعا العلاج الهرموني يكون من 7 إلى 10 سنوات فأنا مكمل عليه, بس كان في فترة انتظار يعني بين المواعيد وأنك تروحي وتشوفي الدكاترة ويقرروا الخطة العلاجية, فهذيك الفترة شوية حسيتها كانت بالنسبة لي مربكة.
0: يعني عايشة حين خلينا نقول بالنسبة لي يسمعونا مثلا من المرضى ومثل ما قلنا اللي ممكن يكونوا تشخصوا مثلا حديثا بأورام سرطانية وبهذه الأمراض, الله يشافي الجميع بإذن الله تعالى. أنت الحين ممكن فهمتي أنه أكيد أن الدكاترة هم عارفين حالتك الصحية وعارفين الوضع اللي أنت فيه, فعلى أساس أكيد بيكونوا حاطين هالمواعيد اللي أنت أثناء المرض في نظرتك أنها كانت بعيدة.
1: صحيح صحيح.
0: فإيش ممكن تقولي للي يسمعنا حاليا؟ يعني لأنه أنا ممكن يجي في بالي هم ما مهتمين فيني, هم عندهم زحمة فمأخريني وما يعني يقدموني, عرفتي؟ فهذه الأمور نفس ما أنت كنت تفكري في مسألة أنه الانتظار يعني من موعد لآخر.
1: أشوفي من ناحية ثانية كان بالنسبة لي أنا مناسب. ليش؟ لأن طلبوا مني فحوصات كثيرة, لأن على حسب ما فهمته أن بعض الأحيان سرطان المبايض يتنقل على طول للصدر, فكان لازم أسوي صور لأشعة الصدر ولازم أسوي كذا ولازم أسوي كذا. والدكتورة فهمتني بشكل عام أن قالت لي أن طيب أنت حالتك يعني يلتزم أن احنا نسوي عملية, بس احنا عندنا حالات يعني أسوأ من حالتك وتحتاج ان احنا نتدخل طبي في اقرب وقت ممكن. وخاصه انا كنت اتعالج في مستشفى السلطاني وفعلا عندهم حالات كثيره واللي هي اصعب من حالتي. فبس بهذاك الفتره لان انا كنت يعني احس نفسي ان انا اولى, طبعا بطبيعه البشر احنا كبني البشر كذا نحس, بس فعلا ان كان في حالات اصعب من حالاتي واللي هو كانت يعني يتطلب تدخل طبي في اقرب وقت. فصحيح انه ياخذ وقت, ما اقول انه ما ياخذ وقت, بس الحلو ان الشخص يجلس مع الدكتور ويتكلم عن كل هذه المخاوف. يعني مثلا على سبيل المثال, دكتور انا اخاف انكم تاخروا ينتشر المرض, فالدكتور هنا يوضح لك على سبيل المثال يعني ما شرط انه هو بينتشر, او مثلا اخذ خزعه نقول على اساس اللي هو سرطان الثدي مثلا, حد بيقول ليش ما اخذوا خزعه من تو, انا متخوفه ما اعرف ايش, فالدكتور يفهم واحنا لازم ناخذ خزعه على سبيل المثال ان احنا نكتشف اذا كان سرطان او ما سرطان. ففي اجراءات انا اتكلم يعني اتمنى اذا كان مرض السرطان يتكلموا بكل شفافية مع الدكاترة
2: عن مخاوفة عن إيش هو مفكر.
1: يعني مثلا على سبيل المثال, يا دكتور أنا أخاف أن هذا المرض ينتشر وأنتوا أعطيتوني موعد كم بعد كم شهر وكم شهر, فالدكتور هنا بيتكلم بيفهمك بشكل عام. يعني أنا دكتورتي فهمتني قالت لي فعلا أنا أحتاج أسوي لك عملية, بس أنا مثلا عندي عمليات ثانية بالنسبة لي أنا هذيلة أخطر من عملية ويتطلب تدخل طبي في أسرع وقت ممكن.
0: والأعمار اللي كنت تصادفينها عايشة في فترة العلاج, يعني بالنسبة أقصد للإصابة تحديدا بسرطان المبايض هنا يعني عندنا في السلطنة في الفترة اللي أنت كنت تتابعي فيها؟
1: طبعا سواء كان سرطان المبايض أو سرطان الثدي زمان كانوا دائما يقولوا إنه لازم يكون فوق 40 ولا فوق 50, بس للأسف حاليا حتى تحصل ناس في 30s في 20s مصابات بالمرض.
2: سبحان الله. أيوة. في فئة عندنا كبيرة في أعمار. إنزين عايشة أنت يعني تتذكري في لحظات أكيد ما تنسيها, يعني منها لحظة التشخيص اللي إحنا تكلمنا عنها.
1: أيوة.
2: طيب خلينا نتكلم عن الجانب الآخر اللي هي اللحظة اللي قالوا ليش خلاص عايشة الحمد لله رب العالمين.
1: شافيتي
2: الحين شافيتي وناجية.
1: أيوة. فتحت أنا طبعا كل يوم كنت في فترة المرض كنت مسوي لست, أنا أريد أسوي كذا أنا أريد أسوي كذا أنا أريد أسوي كذا. فأول ما رحت للموعد وقال الدكتور خلاص بس بتكمل على العلاج الهرموني, وطبعا العلاج الهرموني شيء طبيعي إن أنا أكمل فيه, بس الحمد لله أعراضه أول ما تتعودي عليه تكوني أوكي معه. فتحت الليست مالي, شفت يا عايشة إيش أريد أسوي, كان في واجد أشياء في بالي
2: اللي هي كاتبتينها أثناء العلاج.
1: يعني أثناء العلاج كنت دائما من النوع اللي أحفز في نفسي أكتب أنا بعد ما أخلص أريد أسوي كذا أريد أسوي كذا أريد أسوي كذا. ففتحت قلت يا عايشة هذا الأشياء كلهم بتخلصيهم. قلت أول شيء إيش أريد, لأني خلاص أنا طالعة تقاعد, قلت له أول شيء أنا لازم أحدد أولوياتي، أنا إيش أريد أسوي في حياتي. تعرفي تحسي بقيمة الحياة، تحسي إنك كأنش تولدتي من جديد، يعني كأنش تخططي مستقبلك وحياتك من جديد. إيش بغيتي يا عايشة؟ أنا بغيت إن أنا مثلا أكمل دراستي في التخصص اللي أنا ملت إليه أكثر. رحت بسرعة الكلية وغيرت التخصص مع إني كنت أدرس إدارة أعمال. والناس يقولون أنت مجنونة تدرسي علم النفس، من تو يدرس علم النفس؟ قلت له هذا الشيء اللي أنا أريده. حتى واحدة من الزميلات هي تدرس علم النفس قالت لي هل فعلا أنت تريدي؟ قلت لي أيوة هذا الشيء اللي أنا أريده. قال خلاص توكلي، إيش تريدي؟
2: خلاص الحين جاء الوقت اللي أنا إيش أريد
1: اللي تريدي سوي. هنا يجي التركيز، اللي أنت تريدي سوي. يعني من بين الأشياء مثلا بغيت أسافر، مثلا زوجي بيقول لي فعلا تريدي تسافري؟ أقول له أيوة أنا أريد أسافر.
2: حلو.
1: أنا أريد أمشي. يعني مثلا زمان كنت بقول مثلا بنتظر ربيعتي أروح أمشي مع بعض، بنتظر ما أعرف صديقتي. خلاص حبكت في بالي أن أنا أريد أروح أمشي، ببدأ أمشي وحدي. يعني فتحسي قراراتك كلها نابعة من أنت إيش تريدي،
2: إرادتك.
1: أيوة. يعني ما شرط تربطيها بالأشخاص اللي حواليك، ما شرط تربطيها بالمجتمع. أنت وحدك إيش تريدي؟ أنا أريد اليوم أروح المكان الفلاني، خلاص هذا الشيء يسعدني أنا بروح لهذاك المكان. فمن بين الأشياء اللي أنا حبيت أن أنا أسويها أول شيء اللي هو بغيت أكمل دراستي.
0: حلو. فيعني بعد ما سمعتي، بس أكيد يعني هي اللحظة نفسها لحظة أن الدكتور يجي، أنت أكيد على أعصابك تنتظر. صحيح. إيش
1: تحسي؟ يعني تحسي كأنش يعني لا، يعني هذه الفرحة مش فرحة نجاح، مش فرحة انتصار. تحسي كأن منحت الحياة لك،
2: أو كأن حد كبلش ماي بارد. أيوة. يعني أنت بتتوقع أن أنا بسوي كذا وبصيح وبصرخ بس لما يجيش الخبر
1: تكوني سايلنت، حتى ما تعرفي كيف تعبري عن هذه المشاعر. بس كانت يعني فعلا فعلا، رغم أن بعدين مثل ما خبرتك الأفكار هذه اللي تجيكي الأفكار اللي هو عودة المرض، هل المرض بيرجع لي؟ هل أنا بعد كم سنة؟ لأن لازم تسوي فحوصات شهرية كل بعد 6 شهور. ففعلا في هذيل 6 شهور أنت لما تروحي في أول أيام، أول مرحلة يعني خلاص أنت تشافيتي من المرض وتبدأ بالفحوصات الدورية، تروحي تكوني فيكي مخاوف، هل المرض رجع لي؟ هل وخاصة أنت تسوي الفحص وبعدين تنتظر أسبوع، أو بعض الأحيان تنتظري لين ما تشوفي الدكتور. ففعلا يجيكي هذاك المخاوف. بس مثل ما أقول في النهاية إحنا نخبر نفسنا إيش نريد. يعني إحنا هذه الأفكار إحنا نخططها، إحنا مسؤولين عن هذه الأفكار. فلما تجيك الأفكار أوكي ما مشكلة، إذا جاء المرض هذاك الساعة بنفكر فيه، بس حاليا إحنا ما نفكر بالمرض.
2: يعني أنا بخير صرت.
0: بالضبط. أنا أتوقع ممكن اليوم تحسي يعني كل اللي صار ومريتي فيه، واليوم يعني تحسي ممكن كان كله حلم الفترة اللي عشتيها، واليوم أنت الحمد لله بخير وعافية موجودة يعني معانا. أحيانا فعلا مر في أوقات جدا صعبة نحس نفسنا أن الحياة فعلا تنتهي، أنا ما أقدر أني أنا أتجاوز مثلا هذه المرحلة،
2: ما تعرفي كيف عدى الوقت.
0: اليوم تجي حتى لما تتكلمين عنها تحسين ما بنفس الوصف اللي تقدري
1: توصفينه اللي مريتي
0: في اللي مريتي فيه.
1: فعلا
0: تحسين
1: فعلا.
0: يعني الأمور أسهل من ممكن، يعني الشعور في وقتها كان مختلف تماما. أكيد.
1: على فكرة هذا من الأشياء اللي ساعدني الكتابة، أنا كنت أكتب كل شيء أحس فيه، كل مرحلة أنا أمر فيه. حاليا لما أشوف كتاباتي واللي إيش كنت أنا أحس فيه، مثلا لما أواجه حاليا أي مشكلة أقول يا ربي أنا واجهت شيء أصعب من كذا، أنا مريت في مرحلة يعني كان أكثر صعوبة، والحمد لله قدرت أتغلب عليه، ربنا ما تخلى عني الحمد لله. يعني من بين الأشياء اللي في خلال هذه المرحلة، أنا دائما أسميها المرحلة الفريدة من نوعها، أول شيء تقتربي من رب العالمين أكثر. ليش؟ لأن توصلي درجة إن الأطباء لا يقدر يساعدوك، اللي حواليك ما يقدر يساعدوك، زوجك ما يقدر يساعدك، حتى أقرب الناس، هنا تلجأ لرب العالمين. يعني تحسي أنت بعظمة رب العالمين. فهذا الشيء اللي كثير حببني في نفسي، يعني إن أنا حسيت إن علاقتي بربي تقوت أكثر،
2: استشعرتي هذه العلاقة وقوتها.
1: صحيح. وتحسي ممتنة لأبسط الأشياء عندك، أبسط النعم اللي عندنا إحنا، على سبيل المثال اللي هو العلاج المجاني. يعني لو تعرفوا الأجانب كم يدفعوا للعلاج، سواء كان علاج الكيماوي الإشعاعي. فهنا تحسي وتقدري أبسط النعم اللي عندك. يعني الحمد لله إحنا في دولة الله يحفظ لنا سلطنة عمان العلاج مجاني، الأدوية مجانا، كل شيء مجانا. فهنا تستشعري أبسط النعم اللي أنت عندك، اللي هو من قبل ما كنتي حتى تنظري لهذه النعم.
2: تشوفيها شيء يعني كأنه حق مكتسب.
1: بس أكيد أكيد أكيد
0: بالضبط. فوق كل هذا ممكن في ناس تتذمر تقولك ترى يعني لازم يعالجونا ولا، فهمتي يعني مثل ما نقول، لأن ممكن إحنا ما نمر أو ما نكون بشكل مثلا مستمر، أو ما كان مثلا هذا الشخص يمر بأزمة فيحتاج أنه بشكل دوري يروح ياخذ علاجاته، فما بيحس بالشيء اللي أنت الآن قاعدة تتكلمي
1: فعلا يعني. لأن حتى لما تتعرفي على ناس ثانيين لما يجيوا يتكلموا عن دولهم بيقولوا لك إحنا لازم ندفع مثلا للعلاج الكيماوي، إحنا مثلا لازم ندفع لكذا، لازم لزيارات أطباء وكذا، يعني يعتبر كسرطان مثلا ترميم الثدي. فبالنسبة لهم هذه الأشياء لازم يدفعوا لهم، ويقولوا إحنا ما ندفع مبلغ صغير. حتى مثلا الأبسط شيء البيت سكان اللي هو الأشعة، هي نوع من أنواع الأشعة عادة نسوي كل بعد سنة بالنسبة على أساس يكتشف إذا في خلايا سرطانية. هذه قيمتها كثير غالية. يعني أنا أعرف ناس من الخارج يسألوني إذا عمان يسووها بسعر أرخص مستعدين يجيوا عمان من كثر ما هي غالية أصلا.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: أيوة، فهنا تقدري نعمة فعلا النعم اللي إحنا فيهم.
2: الحمد لله.
0: سبحان الله. في النهاية قلت السرطان يعني فعلا مثل ما نقول يعني يطلع الشخص أقوى
1: أقوى. اتفق.
2: فنحن نقول ان اليوم عايشة اقوى، وعايشة صارت تشوف الحياة بنظرة مختلفة.
1: لو تلاحظي ناجيات من السرطان، احنا حاليا عندنا كثير من الناجيات ولله الحمد، وهذيل الناجيات كل واحدة لو تلاحظي فيهم انهم امهات عاملات مرتبطات باشياء كثيرة، بس هم بعد مستعدات إن هم يقدموا الدعم، مستعدات إن هم يقوموا بالتوعية، مستعدات إن هم يطلعوا من حياتهم لمساندة الغير. يعني هذه يعني أحلى شيء إن تكوني أنت تريدي تساعدي غيرك اللي يمر معاك بنفس التجربة. وعلى فكرة ما شرط تساعدي المريض فقط، تحسي حتى تريدي تساعدي أهالي المرضى على أساس أن هم يفهموا هذاك الشخص إيش اللي يمر فيه
2: ويكونوا له كدعم يعني
1: كثير. فمن بين الأشياء تحسي تكوني معطاية أكثر لما تسمعي حالة مثل كذا، تجيك الفزعة اللي هي أنا إيش أقدر أساعد، أنا إيش أقدر أساند. وعلى فكرة لما تشوفوا حتى في السوشيال ميديا ما شاء الله ما شاء الله في ناجيات جهودهم جبارة بالنسبة للتوعية، بالنسبة وهذا تطوعي يعني فردي. فكل واحدة منهم تحس ان انا عندي رسالة لازم ابلغها. يعني انا ربنا ما شاء ان انا امر بهذا المشوار الا في هدف معين. هل هدفي ان انا اساعد غيري ان يتغلب على هذا المحنة؟ هل هدفي ان انا اثقف الناس او اخبرهم ايش اهمية السرطان؟ او هدفي ان انا اكون امل لغيري؟ فهنا تبدأي انت تقولي جاء دور عايشة، إيش دوري أنا؟ يعني مش فقط للأهل، مش فقط لمرضى السرطان، للمجتمع بحد ذاته. أنا كيف أوعي الناس؟ إيش أنا أقدر أقدم؟ يعني من بين الأشياء مثلا سرطان الثدي، إحنا عارفين إن سرطان الثدي حاليا منتشر بشكل كبير، طبعا في أعراض عليه، هو أشياء بسيطة. يعني مثلا الفحص الذاتي اللي هو الشخص يقدر يكتشف المرض عن طريق الفحص الذاتي، واللي هو ما ياخذ 10 دقائق. وبشكل عام على فكرة كلما تم اكتشاف المرض في بداياته كان في طرق أكثر للتخلص من المرض. فتحسي أنت تريدي توعي الناس، أنت تريدي تكلم الناس عن المرض. سمعتي عن وحدة أصيبت بالسرطان، تريدي تروحي تخبريها إيش إيش إيش أنا أقدر أساعدك، إيش أنا أقدر أكون معاك، إيش تحتاجيني،
2: تساعديها على قدر المستطاع لشتي عارفة إيش ممكن تمر فيه من جانب أكيد نفسي أكيد. فإيش رسالة عايشة اليوم دا منها نحن في نهاية اللقاء؟
1: أول شيء بالنسبة لأي وحدة تمر فترة العلاج، لا تقارني خطة علاجك بخطة علاج الثانيات، لأن لكل وحدة يعني خطة علاجية مختلفة. هذا أول شيء. ثاني شيء طبعا أنا من النوع اللي أشجع كثير بالفحص الذاتي، لأن كلما تم اكتشاف المرض في بداياته كلما كان طريقة التشافي فيه أكثر شيء. الفحصات الدورية يعني بإمكان يعني إحنا كأمهات وكحريم بشكل عام تعبانين حبة بنادول وخلاص سكدنا على الموضوع، بس أنا أشجع أن كل وحدة مثلا إذا تحس بأي نوع من الأعراض تتجه لأي مؤسسة صحية ويقوموا لها بالفحوصات اللازمة. يعني إحنا لازم نهتم نفسنا قبل ما غيرنا يهتموا فينا. ثالث شيء، السرطان مش نهاية العالم، بالعكس يا ما في قصص، يا ما في ناس تشافوا من المرض، يا ما في أمل في هذا الشيء. فما لازم نحط في بالنا أن السرطان يعني الموت، بالعكس أنا أطلب من كل الناجيات وأطلب من كل اللي تشافوا من الرحلة إن هم يتكلموا أكثر عن تجاربهم على أساس يعطوا أمل لغيرهم في نفس الوقت. أعتقد بس كذا.
2: يعطيش العافية.
1: يعني شوية تكلمت سريعة.
0: لا بالعكس ما قصرت عايشة. إحنا يعني بالعكس نشكرك على شجاعتك فعلا أنك أنت شاركتينا هذه الرحلة، ورحلة أكيد وقصة يعني ما كانت مجرد يعني قصة تعافي، هي رسالة أمل لكل واحدة ممكن تسمعنا اليوم تواجه هذا المرض. ونتمنى لك دوام الصحة والعافية. آمين. الله يحفظ لك عائلتك. آمين. زوجك، عيالك، خواتك. آمين. يا رب العالمين وكل الناس اللي تحبيهم.
1: أيوة تذكرت في شيء كنت أتمنى أن يكون
0: اللي
1: ما أعرف، أتمنى يعني من المؤسسات الخاصة أو من مثلا وزارة الصحة أن يكون، طبعا أنا أول في بدايات قلت أن في دور للناجيات، بس هذه الناجيات حاليا كل واحدة تشتغل بطريقتها، كل واحدة تشتغل بعمل فردي عشوائي محدود. فكنت أتمنى أن يكون في
0: مظلة
1: على أساس تخيلي هذه الجهود كلها لو كان تحت سقف واحد. صح. فتخيلي إيش إذا قدرنا إحنا نمكن هذه الناجيات. يعني أنا أتكلم عن ناجيات ليش؟ لأن في النهاية هذه الناجيات رح يفهموا أكثر الشخص اللي يمر في مرض السرطان،
2: مروا بنفس التجربة في النهاية.
1: أنا دايما أسميهم حلقة وصل ما بين المريض مع نفسه، وما بين المريض مع أهله، وحتى ما بين المريض مع الدكاترة. فإذا تم تمكين هذه الناجيات فتخيلي أنت الجهود اللي راح تصير بعد كذا من وعي، من مبادرات، من فهم يعني مساعدة المجتمع إن هم يفهموا السرطان بشكل أكثر. يعني
2: ورسالة راح توصل أسرع أيضا للشخص اللي يحتاجها فعلا
0: وأقرب. أكيد لأن بحكم يعني تجربة هذا الشخص مر فيها
1: وفعلا فعارف. يعني أنت مثلا على سبيل المثال لما تشتري سيارة بتروح للشخص اللي اشترى السيارة مثله وبتسأليه كيف هذا السيارة، إيش رايش، إيش المشاكل اللي أنت واجهتي. صح. يعني فهذه المرحلة للأسف إحنا ما عندنا حاليا. يعني إحنا حاليا كل واحدة تشتغل بطريقتها، يعني كل واحدة تقدم الدعم بالطريقة اللي هي تشوفه صح. بس لو كان في سقف انه يجمع كل هذه يعني الناجيات مع بعض وتمكينهم بالطريقة الصحيحة، تعليمهم، وضع خطط بالطريقة الصحيحة على اساس ان الجميع ينقل نفس الرسالة، فاحس يعني بيكون لي فائدة اكثر في المجتمع
2: ان شاء الله باذن الله. رسالتك راح توصل ان شاء الله للجهات المعنية باذن الله.
0: جزيل الشكر
1: وشكرا انتم الاعلام ما شاء الله ما تقصروا في نشر الوعي اكثر شيء بالنسبة لل الإعلام، وخاصة حاليا إحنا صرنا في زمن الإعلام يلعب دور كبير.
2: واجب أقل واجب يعني. أقل واجب عايشة. إذن نحن نختم أكيد معاش اللقاء. شكرا على تواجدك مرة ثانية وعلى الرسائل وعلى أكيد هذه الحلقة الجميلة بصراحة استمتعنا أكيد معاش. ونحن نختم أيضا صباحكم عماني ولقاءنا رح يتجدد بكرة
0: بإذن الله تعالى. إذن كنا معاكم مستمعين مع ضيفتنا عايشة العلوي، هي ناجية من سرطان المبايض. في الختام هذه أجمل تحيات من شذى وفاء، ونلقاكم على خير في أمان الله.
3: صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير، غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: تعال ياي.
4: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريد أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريد طور عالمك.
5: تعال ياي.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: تعالي ياي
1: تعالي ياي، أيوة صح قلناها ونعيدها تعالي ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

في تاريخ كأس العالم قرارات تحكيمية عديدة أثارت الجدل. الغريب أنه في الطبيعي الحكام بيحاولوا تفادي الأخطاء، لأنه مش شيء جيد أبداً ارتباط اسم حكم دولي بخطأ محتمل وفي بطولة بهذا الحجم. لكن الموضوع أحياناً بيكون عكسي ويصبح الخطأ شيء إيجابي، مثل ما حدث مع توفيق بهرموف أو الحكم الروسي كما يسميه الإنجليز. هذا بغض النظر عن أنه مش روسي أصلاً. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1966 استضافت إنجلترا بطولة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن. الرغبة في التتويج باللقب كانت عارمة طبعا، إنجلترا مهد كرة القدم تريد الظفر بالكأس الأغلى، لكن كانت مطالبة بالفوز على ألمانيا الغربية القوية في النهائي على ملعب ويمبلي. المنتخبان تعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، وذهبوا بالتالي لشوطين إضافيين لحسم مصير اللقب. وفي الدقيقة الأولى بعد المئة صوب جيف هيرست مهاجم وستهام يونايتد في ذلك الوقت كرة قوية ارتدت من العارضة إلى جوار خط المرمى. لم يكن واضحا هل تجاوزت الخط أم لا. شخص واحد فقط بدا واثقا هو حكم الراية توفيق بهرموف، الذي أشار بأن الكرة تجاوزت الخط. طبعا انفجر ملعب ويمبلي من السعادة، وبالمقابل استشاط لاعب ألمانيا غضبا. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتسلم القائد بوبي مور كأس العالم من الملكة إليزابيث. لكن قرار الحكم بهرموف ما زال حتى اليوم يثير الجدل بين الألمان والإنجليز، الذين يعتبرونه أحد أبطال ذلك الإنجاز الوحيد في تاريخ الكرة الإنجليزية. والمفارقة أن بهرموف لم يكن روسيا كما يطلقون عليه The Russian Lineman، بل كان من أذربيجان التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الاتحاد السوفيتي. في تصفيات بطولة أوروبا 2004 حلت إنجلترا ضيفة على أذربيجان. يومها سافر كل مشجعي إنجلترا إلى باكو مرتدين قمصانا عليها اسم بهرموف. الصحف في ألمانيا وإنجلترا ما زالت حتى اليوم في جدال حول صحة الهدف، لكن الغريب في الموضوع أن بهرموف قال في مذكراته أنه عندما رأى الكرة اعتقد أنها ارتدت من الشباك وليس من العارضة، ولهذا السبب أشار باحتساب الهدف في ذلك الوقت.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما

لائحه الظروف. ومع امتداد البطوله عبر الولايات المتحده وكندا والمكسيك، اصبحت رحله رئيس الفيفا بين الملاعب قصه موازيه لاحداث كاس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحب وجن عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

ممكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
3: الحمد لله
4: حياك. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرتها الكندية بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. انطلاق قوات الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ضفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها.

0: ومستمعين أيضا من الأخبار والعلوم. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أمام الختام بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان، بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسة بالذكاء الاصطناعي التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبايب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
5: الحمد لله
6: حي الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
4: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
3: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
5: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
3: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
6: المسيرات العاملة لنا جن ومرهب الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
3: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: سندم على 102.8
2: هلا أف أم.
7: مزاجك بالعربي. هنا هلا
2: هنا هلا
7: وهلا فيكم
2: وهلا فيكم.

0: وننقل لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا.
2: صباحكم الله بالخير متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في محطة جديدة من هنا هلا. أعتقد ما يمر يوم، يمكن ما ببالغ إذا قلت ساعات، ما يكون في كلامنا في حديث عن الذكاء الاصطناعي. اليوم موضوع التكنولوجيا والتسابق أصبح الحديث والشغل الشاغل، لكن اليوم محطتنا في هذه المقابلة تحديدا متابعينا الكرام مع المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، وهو مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا بعمان تل. صباحك الله بالخير بش مهندس، أهلا وسهلا فيك معنا في إذاعة هلا FM.
3: صباح الأنوار وشكرا على الاستضافة.
2: حياك الله. احنا أعتقد بدأ الحوار بيني وبينك قبل المقابلة هذه وبدينا نتكلم، لأن دائما أقول فعلا الذكاء الاصطناعي هو حديث شيق، ومثل ما قلت لي أنت أنه المسألة يعني مجنونة، بحيث أنه في كل لحظة العالم يغير شيء في الذكاء الاصطناعي. هذا يعتبر تحدي بعد؟
3: أكيد، يعني من أكثر التقنيات اللي هي متسارعة التغير هو الذكاء الاصطناعي، فهو تحدي كبير بدون شك. يعني
2: قبل ما ندخل في الموضوع، يعني أنت شو رأيك الشخصي، الذكاء الاصطناعي نعمة ولا نقمة علينا بصراحة؟
3: هو دائما التقنية يعني بشكل عام هو يعتمد على الاستخدام. تكون نعمة إذا استخدمتها بالطريقة الصحيحة، تكون نقمة إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة. هذا دائما يعني في التقنية متاح، ولكن كيف تكون في ضوابط معينة تحد من الاستخدام السيء للتقنية.
2: هو نفس يمكن الحديث اللي يدور دائما في السوشيال ميديا، تعرف انه كيف تستخدمها بشكل بالطريقة اللي تستخدمها تحدد البوصلة الأخلاقية، هي اللي تحدد المسار.
3: صحيح.
2: بس عمان تل تحديدا شعرت بالمسؤولية بشكل مضاعف أمام الجمهور بشكل عام، وعلى وجه التحديد أمام الشركات الناشئة اللي بيكون حوارنا إن شاء الله حولهم. لكن أبا أتوقف عندك أول شيء في الاستراتيجية مال عمان تل. ببتدي من العنوان، الاستراتيجية تقول الذكاء الاصطناعي للجميع. ليش اخترتوا هذا العنوان، الذكاء الاصطناعي للجميع؟
3: نعم، هو أولا يعني دون شك أن احنا نرتبط برؤية عمان 2040، واستلهم هنا التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم أن الاقتصاد الرقمي سيكون أولوية ورافد للاقتصاد الوطني. من هذا الباب ومن هذا المنطلق طبعا احنا في عمان تل ارتأينا أنه كيف نساهم في الرؤية، علما بأن عمان تل طبعا المشغل التقني الوطني في عمان. بالتالي ارتأينا أنه كيف ممكن نخلق منظومة متكاملة بحيث أنه تساهم وتلامس حياة الأفراد اليومية، حياة الأفراد بشكل قد نقول دقائق، ثواني، ساعات، يعتمد كلا على يعني حسب الاستخدام. بالتالي هي إذن التقنية للجميع فعلا. التقنية فعلا للجميع، ما نقتصرها على يعني أفراد أو فئة معينة، ولكن نحاول أن نلامس يعني جميع الفئات العمرية المختلفة، كذلك أصحاب الهمم، كيف إحنا نساهم من خلال الحلول التحديات أصحاب الهمم كذلك. وفي كان مبادرات سابقة يعني في هذا المجال، وتستمر يعني إن شاء الله تعالى.
2: ليش تحس عمان تل بهذه المسؤولية الوطنية إن صح التعبير؟ ليش؟
3: طبعا التحديات كبيرة، والممكنات اللي أتيحت لعمان تل أنها تكون تأخذ المبادرة والأولوية كذلك تمكنها أنها هي تقدم على هذه الخطوة. طبعا فالممكنات هي خلنا نقول أولا عمان، البعد العماني من جميع الجوانب، سياسية اقتصادية، كل هذا البعد يتيح لعمان أنها تكون يعني خلنا نقول فرصة لجذب استثمارات كذلك فرصة أنه إحنا نرتبط عالميا ونواكب عالميا بكثير من البرامج اللي ممكن نحن نصدرها كذلك للعالم. عندنا الكوادر الوطنية، عندنا الكابلات البحرية، عندنا طبعا الحواسب كذلك. فهذه جميع هذه الممكنات تتيح لعمانتل الفرصة أنها هي تقود هذا المشوار.
2: طيب لو قلت لك الآن خلينا نوضح للسادة المستمعين كيف ترجمتوا هذا العنوان في الاستراتيجية، بس قبل ما نتكلم عن الترجمة اشرح للناس ليش كان مهم تحطوا استراتيجية وإيش بالضبط تتضمنها الاستراتيجية.
3: طبعا مهم جدا أنه يكون في استراتيجية. ليش؟ على أساس يكون في برنامج واضح ومسار معين، احنا من خلال هذا المسار نستطيع انه احنا نواكب التغيرات والتحديات. ايش موجود في البرنامج؟ طبعا موجود في لغات البرمجة، موجود في خادمات سحابية كذلك، موجود في كيف الاستفادة من عمان كموقع جغرافي، ارتباطه بالعالم من خلال الكابلات البحرية، كذلك الكوادر الوطنية وتعزيز الكوادر الوطنية. طبعا عندنا عمانتل أكاديمي كذلك رادف للكوادر الوطنية من خلال تدريبها على وتمكينها بحيث أنها تلتحق بالأعمال. فالمنظومة هذه كلها مع بعض كانت من خلال استراتيجية ممنهجة بدأت بالكوادر الوطنية، والآن احنا وكذلك بالشركات الناشئة، والآن كيف ننتقل إلى المرحلة الأخرى هي تمكين الشركات الناشئة بتحديات معينة. فهذا هو بالنسبة للاستراتيجية.
2: طيب كيف حولتوها على أرض الواقع؟ ترى بنوصل أنا وأنت لنقطة دعم الشركات الناشئة، بس لو نبسط المسألة وبشكل سريع تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع عملي، إيش الأشياء اللي ضمنته؟
3: طبعا عندك أولا يعني خلنا نقول هي مراكز البيانات.
2: صحيح.
3: زين، من أهم ممكنات يعني أن أنت يكون عندك تنشئي برامج معينة أن يكون عندك مركز بيانات، وليس مركز بيانات عادي الآن نتكلم يعني.
2: وضح مثل شو يعني مركز بيانات؟
3: يعني خلنا نقول اللي هو الجي بي يوز، المعالجات الرسومية يعني.
2: عاد طيب. الله يهديك يا باش مهندس، وش دخلتنا في معترك ومتاهات هذه؟ يعني
3: خليني أوضح مراكز البيانات اللي هي من خلالها يعني هذه المراكز البيانات تستطيعي تستضيفي لغات اللارج لانجويج موديلز هذه اللي هي من خلالها انت تتكلمي مع الشات جي بي تي وخلافه. كيف انت ممكن تتكلمي معاها الان اليوم وتستضيفيها هنا عندك في مراكز البيانات في عمان؟ طيب وهذا يحقق لك ايش؟ يحقق لك اللي هو خلنا نقول سوفرينتي، يعني بالعربي اللي هي السيادية. كيف نحقق سيادية بالنسبة للبرامج اللي احنا نتوقع انه راح نخلقها؟ فما هو ممكن للشركات الناشئة؟ اول شيء مراكز البيانات.
2: جميل.
3: فمراكز البيانات اخذنا النسخة الاولى من مركز البيانات عندنا في عمانتل من خلال شركة أوتك. يوجد مركز بيانات متقدم، هذا مركز البيانات من خلاله احنا نستفيد ونقدم خدمات بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
2: طيب لما أقول أنا للجميع، أنت قلت إحنا شغالين على كل المستويات، الأفراد، الفئات الأخرى والشركات الناشئة. خليني أروح لموضوع الشركات الناشئة، خاصة هناك كثير من المبادرات قام فيها عمانتل، بس سؤالي ليش تحس عمانتل بالمسؤولية بشكل مضاعف ربما أمام الشركات الناشئة؟ هل لأن يعني الشركات الكبرى قادرة تتحدى التحديات اللي تصير أو تتغلب عليها، والشركات الناشئة بسبب الذكاء الاصطناعي يعني الصعوبات عندها مضاعفة؟
3: هو يعني الشركات الكبرى لو لاحظت يعني الآن حتى الشركات اللي صارت كبرى يعني خلال فترة جدا قصيرة مثل أوبن إي آي على سبيل المثال يعني كانت شركة صغيرة تراها
2: والله
3: بالضبط يعني كانت شركة صغيرة ناشئة ولكن خذت الفرصة وكذلك يعني خلنا نقول الشركات الكبيرة ما تريد تغامر باسمها في شيء هي الآن ما متحققة من نتيجته وردة فعل الناس عليها
2: يعني أوبن إي آي كانت شركة صغيرة؟
3: كانت شركة صغيرة طبعا ولكن من خلال لما أطلقت شات جي بي تي ولو تلاحظ شات جي بي تي تم يعني تطور
2: صح
3: مع الوقت
2: مراحل نعم.
3: صح وصار في مراحل ومثل الطفل الصغير اللي تبدي تعلميه وتدربيه وتكلميه هو كذا فهذه المعالجات يعني تم استخدامها انها تطور شات جي بي تي على سبيل المثال
2: زين فنرجع انت تقول الشركات الكبيره ما تبى تغامر احيانا
3: في هذه المرحله هذه المرحله الان الشركات الكبيره داخله وبقوه جوجل مايكروسوفت AWS جميع الشركات الكبيره داخله يعني وبقوه طبعا لانه شافت النتيجه خلاص قربت على احد الشركات وشافت صح. النتيجه والان الجميع حط يده بقوه طبعا احنا من خلالنا يعني ليش الشركات الناشئه اولا نحن نمكن الشركات الناشئه اللي احنا تعبنا عليها طبعا هذه الشركات الناشئه هي احد مخرجات الانوفيشن لاب مركز الابتكار اللي موجود معانا كانت عندهم افكار معينه دخلوا في البرنامج برنامج الانوفيشن لاب لفتره معينه طيب من سنه الى من 6 اشهر الى سنه فيعني اشتغلوا معنا بشكل مكثف عرفناهم بشكل اقرب عرفنا امكانياتهم اطلقنا ما هو مسمى الان مركز التميز للشركات الناشئه من خلالها نمكن الشركات الناشئه بافكار وتحديات معينة بحيث أن نخلق برامج تحل مشاكل حقيقية تلامس الأفراد تلامس الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية فمن خلال تمكين الشركات الناشئة هذا طبعا اليوم عندك نحقق أهم حاجة هو توطين التقنيات فنوطن تقنية داخل البلد ومن خلال توطين التقنية هذه بكرة ممكن احنا كذلك نساهم في رؤية عمان 2040 أن نحن نصدر التقنية خلال السنوات القادمة فالمستهدف الأول هو توطين التقنيات داخل البلد المستهدف الثاني هو كيف إحنا ننقل هذه الشركات الناشئة من عمان إلى خارج عمان
2: نعم.
3: طبعا لا تنسي عمان تل عندها بعد جيد عندها أكثر من 20% في زيل فنحن عندنا 7 أسواق ثانية ممكن من خلالها نشرك هذه الشركات الناشئة في الأسواق الثانية من خلال ارتباط بزيل
2: طيب عطيني مثال عشان الناس تفهم على مثلا بعض الاستثمار اللي صار في بعض الشركات الناشئة فيما يتعلق بالجانب التقني ساعدتوهم اشتغلوا على نفسهم طوروا مثلا برنامج معين عشان الناس بس توصلها الفكرة تعرف المثال وايد مهم
3: نعم.
2: إذا تذكر شيء
3: صحيح طبعا هو يوجد الكثير يعني من المبادرات ودائما نحن لما نشتغل على الأفكار طبعا خلال هذه الفترة مراكز البحوث والاستشراف دائما تكون سرية طيب ولكن أنا بعطي بعض الأمثلة
2: لو بدون حتى كثير من التفاصيل بس عشان يعني الناس تفهم
3: نعم يعني بعض الأمثلة مثلا الكول سنتر عندك اليوم واللي من خلاله ممكن يرد على الاتصالات ويرد على الاتصالات بشكل مستمر 24 ساعة ومن غير ما يكون عندك يعني يساعد الآن الأشخاص اللي موجودين في الكول سنتر
2: يعني ما يكون في عنصر بشري
3: بيكون مركز طبعا في العنصر البشري موجود ولكن في عنده مساعد الآن ممكن يكون كذلك في شخص خلنا نقول وكيل معين يرد على الاتصال طبعا ما ننسى الشفافية أنه لما يرد على الاتصال بيقول له أنا ذكاء اصطناعي قال سأرد عليك وأريد أساعدك في حل المشكلة اللي أنت تواجهها كيف ممكن أساعدك وبالتالي من خلال هذه من خلال مثل هذه يعني الحلول وطبعا هذه الآن مثل ما تفضلتي سابقا يعني كنا نتكلم أنه في كثير من الابليكيشنز هناك طيب إيش الفرق عندكم في الآن الفرق السيادية هذه الابليكيشنز تكون في عمان
2: صح
3: فبياناتك خاصة وأنه نتكلم عن مركز اتصالات ومراكز الاتصالات قد تكون أحيانا حساسة في بعض الأماكن.
2: صحيح.
3: فبالتالي أنت بياناتك موجودة في عمان، ما طلعت خارج عمان. نحقق إحنا من خلال هذه الحلول أهم ركيزة، وهي حفظ البيانات، بياناتك موجودة في البلد.
2: طيب هذه حلوة، يعني هذه الجزئية وهذه الفكرة هي تلامس حياة الناس. بس قلت لي نقطة مهمة اللي هي نقطة محورية وأخلاقية، أنه أولا المتلقي لازم يعرف الخدمة اللي ستقدم له تقدم له عن طريق الذكاء الاصطناعي. ليش يفرق؟
3: يفرق لأنه المستمع أو المتحدث لازم يقدر كذلك أنه اللي جالس يتكلم معه ذكاء اصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا بيكون محدود بالمعلومات اللي موجودة وتم تغذيته فيها، فبيوصل إلى مرحلة معينة أنه الإنسان لازم يدخل في. فلو تلاحظ الآن يعني الذكاء الاصطناعي أول شيء يفكر ويدرب نفسه ويتعلم، وبعد ما يتعلم يبدأ يرد كذلك، ويعتمد أنت يعني هل غذيتي بالبيانات الكافية أو محتاج مزيد من البيانات مثلا، أنه بحيث أنه يتحسن مع الوقت. فبالتالي ضروري أن الطرف الآخر يعرف أن اللي جالس يتكلم معاه هو ذكاء اصطناعي، يمكن يستمتع أنه يتكلم مع ذكاء اصطناعي يعني، ويمكن لا، يعني أنا أريد شخص إنسان،
2: أريد بني آدم،
3: أريد بني آدم يتكلم معي، يحولني على بني آدم. طيب.
2: أيوة صح،
3: يحوله على بني آدم.
2: طيب إنزين، لكن لما أنت كنت تتكلم تقول لي الشركات الناشئة أنتوا اشتغلتوا أولا على الحلول معاهم، فأنتوا شفتوا إيش التحديات اللي تواجههم، هل ممكن تعطيني فكرة بالضبط على أي أساس اشتغلتوا معاهم بعدين بالأفكار؟ يعني شو كان أبرز التحديات اللي تواجههم؟ أعطيني أمثلة.
3: والله هي دائما أبرز التحديات يعني هي الحوسبة عالية الأداء، تمام، اللي من خلالها هم يدربوا البرامج هذه. هذه من أهم التحديات، وطبعا تم توفيرها الآن في مركز البيانات في أوتك. هذه من أهم التحديات. التحديات الأخرى طبعا كذلك الكوادر الوطنية.
2: حلو.
3: أنه يكون كوادر وطنية مؤهلة بحيث أنه يستطيع هذه الشركات الناشئة، طبعا لما تكون في البداية عدد الأفراد اللي موجود فيها قليل، بكرة يريد يوظف لأنه زاد الطلب عليه فيريد يوظف. فالآن كذلك عملية أنه يكون في الكوادر الوطنية اللي يستطيع أنه هو يوظفها تكون متوفرة ومتواجدة. وطبعا في برامج كثيرة الآن في البلد جالسة تشتغل على هذا الأساس، ويعني على سبيل المثال عمانة الأكاديمي واحدة من المكين وزارة نقل والاتصالات، كذلك تصب في الكوادر الوطنية وتأهيلها والجميع يستفيد منها. فمثل هذه المبادرات تحل هذه التحديات. الآن التحدي الآخر هو جاء موضوع عملية الأفكار وملامسة الأفراد أو المؤسسات في تحدياتهم، بحيث أن نخلق حل حقيقي للمؤسسات ولكن مستدام. طالما أنه الحل هذا مستدام، إذا نحن نستطيع أنه ننمو كشركة ناشئة في هذا المجال. اليوم في عمان، بكرة خارج عمان. فشرط الاستدامة مهم جدا في خلق أساسا الحل. فهل هي مشكلة يعني لحظية لفترة معينة، وهذه لحظية والفترة معينة يعني لها حلول مختلفة، لكن إذا كانت هي تحل يعني مشكلة اليوم في مؤسسة معينة، بكرة في 10 مؤسسات 20 مؤسسة داخل عمان، ممكن تحل مشاكل في بلد آخر، إذن هذه مستدامة. إحنا نستطيع أنه اليوم هذه الشركة تنمو من 100,000 إلى 100 مليون في المستقبل. فهذا هي الرؤية، هذا هو الطموح الذي يعني نسعى له، والتوجيه اللي موجود من الإدارة العليا يعني فيه.
2: إلى أي مدى الشركات الناشئة اللي أنتوا شغالين معاها فعلا عندهم طموح؟ لأنك أنت قلت لي واحدة من الأفكار اللي عندكم أنكم تأخذوهم لأسواق أخرى من خلال طبعا شراكاتكم، مثل ما قلت 7 أسواق أخرى. بس إلى أي مدى هم فعلا مستعدين لهالخطوة بكل صراحة؟
3: يعني طبعا نحن مثل ما بلغتك سابقا، الشركات الناشئة اللي موجودة معنا هي مخرجات الانوفيشن لاب عندنا. والانوفيشن لاب عندنا طبعا طريقته في اختيار الشركات الناشئة هذه من البداية، فنركز على جودة الشركات الناشئة اللي تجي وجودة الأشخاص اللي موجودين يقودوا هذه الشركات الناشئة. وطموحهم طبعا انه هذه طبعا هم يتم تدريبهم بعد ذلك خلال هذه الست اشهر او السنه انه كيف هو ينمو بهذه الشركه من يعني شركة ناشئة إلى شركة مليارية نسميها اليونيكورن. فهذه الشركات تمر بمراحل معينة طبعا، لكن الطموح بالنسبة لهم أنه يوصل هذا المستوى. فإحنا من خلال هذا البرنامج نسرع العملية بحيث أنه فعلا يوصل لهذا المستوى في أقل وقت ممكن.
2: شو اللي بتخسر الشركات الناشئة أو حتى الشركات العادية إذا ما لحقت نفسها ولحقت مثل ما يقولوا بالعالم وبالركب فيما يتعلق بالاي اي؟ شو اللي بتخسره؟
3: يعني كل يعني يبحث عن تطوير نفسه يطور، بيخسر انه هو يطور نفسه طبعا. اللي ما يطور نفسه ما يكون موجود في الساحة بالتأكيد، فيرفع من كفاءته، يرفع من كفاءة المؤسسات الثانية. المؤسسة اساسا اللي ما تستخدم الاي اي كذلك هي ما جالسة تسعى أنها هي ترفع من كفاءتها، فبالتالي يعني كيف تكون أكثر كفاءة؟ الموظف اليوم اللي أنا جالس يعني يشتغل معاي وهو كفء بنسبة يمكن 10% 20% حد منهم 70%، كيف من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي يمكنه هو يكون كفء 100%؟ فالعمل يعني مع الذكاء الاصطناعي هو يؤثر بشكل إيجابي أنه يرفع كفاءة الأشخاص والأفراد بطريقة إيجابية.
2: خليني أرجع للعنوان اللي هو الذكاء الاصطناعي للجميع، ومن خلال هذه العنوان الاستراتيجية بسألك ذا السؤال. من خلال العمل أيضا مع مجموعات أخرى، أنا ما أتكلم عن شركات الناشئة، أفراد، جهات حكومية، مؤسسات، الطلاب اللي يكون، هل وجدتوا فعلا هذه الفئة موجودة اللي الحين أنا وانت تكلمنا عنها، الفئة اللي تقاوم مسألة توطين مثل هذه التقنيات في المؤسسة لعدة أسباب، من ضمنها يقول لك أنا خايف أفقد وظيفتي والله لو جاء الذكاء الاصطناعي وخذ وظيفتي؟
3: نعم.
2: صادفت مثل هذه الأشياء يعني لو بشكل مباشر؟ يعني
3: عدم الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي ما أعتقد، لكن في تثقيف كبير صار الفترة الماضية. يعني خلال الفترة الأولى في تثقيف جدا كبير سواء من عمان تل أو من الجهات الأخرى في عمان بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. اللي كان ما يستخدمه يعني بدأ يقرب، على الأقل يقرب
2: يشوفه.
3: أيوة، ويشوف كذلك مثلا بعض المقاطع في اليوتيوب، يشوف كيف ممكن ساعد في تحليل صور، في إنشاء صور، استخدمه في مثلا حتى يمزح معاه. يعني اليوم موجود مثلا من أكثر الأنظمة اللي موجودة هي في هواتف الجميع، الواتساب، الإنستغرام، السناب شات. الآن الذكاء الاصطناعي موجود في

0: مثلا لما شركة ناشئة أو اللي يكون طوروا مثلا برنامج للرد على المكالمات في الكول سنتر.
1: نعم.
0: اليوم أنا بدل ما أوظف 10 بوظف 4.
1: نعم.
0: معناتي أنا قلصت الوظائف صح ولا لا؟ فيحق له الإنسان يخاف ولا لا؟
1: خليني أعطيك يعني
0: مثال ثاني.
1: مثال لا نفس المثال.
0: نفس المثال.
1: ولكن بمنظور آخر.
0: هي.
1: لأنه أنت عندك في الكول سنتر أساسا إيش اللي يصير واقعيا؟ أنت عندك عدد معين من الموظفين. زين وعندك يعني تحققي نتائج معينة مع هذه الموظفين طبعا كشركة ككل. كم الربحية اللي اليوم الشركة هذه وهل أنت قادر توظف الزيادة على أساس تواكب ولا لا؟
0: إنزين.
1: فبالتالي لما يكون عندي ذكاء الاصطناعي موجود إيش راح يعمل؟ اليوم أنا عندي مثلا 10 أشخاص يردوا على المكالمات، لكن نسبة أساسا الفقد في المكالمات يمكن يكون 20%. فبالتالي أنا ممكن أحسن نسبة الفقد في المكالمات إلى 10%. هذا مثال الفقد في المكالمات. كذلك اليوم نسبة الانتظار، أنا اليوم أتصل لكن أنتظر، نسبة الانتظار كم ثانية أو كم دقيقة، هذه النسبة ممكن تقل. فبالتالي أنا ما أستبدل أشخاص، ولكن أنا أحسن من جودة الخدمة اللي أنا أقدمها اليوم.
0: طيب على طار اللي قلت لي أنه مثلا الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي صاروا الناس يمزحوا ويتكلموا معاها، هذه المسألة ما فيها خوف على بيانات الناس؟ صحيح أنها مش بيانات سرية، بس تعرف بعض الناس يقول لك ها انتبه ترى كل شيء يتخزن.
1: نعم.
0: شو رأيك؟
1: أنا أتفق يعني طبعا في طبعا طالما أنه هذه البيانات يعني وأنت تتحدثي معها ترى هي هذه مراكز بيانات ما موجودة في عمان، ولكن يعتمد على حسب يعني الحديث، على حسب الموقع اللي أنت جالسة تستخدمي منه ذكاء الاصطناعي، يعني سوالف عادية طبيعية هذا شيء طبيعي، يعني استخدام في جهات معينة حساسة مثلا لا يعني يحتاج الإنسان يكون واعي كذلك. فبالتالي يعني الوعي أعتقد مر فيه كثير من يعني الحديث وكثير من الفهم، أعتقد أنه موجود الآن، كتابة الرسائل، إعدادها، سرعة إعدادها، هذا كله يعني يدخل في هذا الجانب، سواء كان في الواتساب أو أنه مثلا خلنا نقول في جهة معينة من الجهات يعد رسائل في العمل.
0: بالضبط. تعرف حتى اليوم يعني لدرجة أنه أنت تنسى أنك أصلا قلت ذي المعلومة، تقول كيف هذا عرف؟ يعني مثلا إذا تستخدم شات جي بي تي تدخله مثلا معلومة يرجع يقول لك إياه، فأنت تقول هذا كيف عرف؟ الظاهر هو فعلا يعني يعتمد على مسألة التراكمية وبالتالي يخزن كل هذه المعلومات، لا تحط تعطيه أرقام تحس انها سرية.
1: نعم.
0: أو معلومات
1: النماذج اللغوية طبعا علينا. هي تتدرب على البيانات.
0: هي.
1: زين، فكل ما انت غذيتيها بالبيانات كل ما هي تتدرب تصير ويش أكثر ذكاء، وبالتالي يعني كل معلومة بالنسبة لهم مهمة جدا، فبتحصل يخزن المعلومات ويحللها ويشوف هل هي معلومة تستحق أنها تكون موجودة بشكل دائم، معلومة بالنسبة له نيو. فبالتالي يعني دائما النماذج اللغوية تحب تطور نفسها، وهي أساسا يعني تم تصميمها بهذا الشكل،
0: يتعلم أكثر عن الإنسان أسرع الذكاء الاصطناعي،
1: يعني خلنا نقول في المرحلة القادمة
0: والله.
1: نعم.
0: بيكون أسرع من تعلم الإنسان العادي الطبيعي.
1: هذا الواقع. نعم أيوة، يعني الذكاء الاصطناعي مر بمراحل، المرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي بيكون يعني خلنا نقول في طفرة ثانية، يعني بتكون موجودة في الفترة القادمة.
0: إنزين، خليني أسألك سؤال عام، كيف الناس الجمهور العادي بيحسوا فعلا بالجمهور العادي بيحس ب نتائج هذه الاستراتيجية مال عمان تل؟
1: بالنسبة للنتائج يعني احنا يعني عدد الشركات الناشئة اللي نحن بنشتغل معاها، عدد الحلول اللي احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة هذه، ملامستها للواقع، للتحديات اللي موجودة عند المؤسسات، وكمية هذه التحديات اللي بتكون موجودة، يعني هذه من أهم ركائز قياس الاستراتيجية هل هي ناجحة ولا لا بالنسبة للشركات.

0: الناشئة. بالنسبة للذكاء الاصطناعي للجميع طبعا في عدة
1: أمور
0: ثانية.
1: طيب ممكن تقربني مثلا إذا ممكن من مثال عملي قمت فيه في عمان تل استخدام الذكاء الاصطناعي وبالتالي هذه المسألة ساعدتكم سواء على مستوى الموظفين ولا على مستوى العملاء؟
0: يعني على سبيل المثال إعداد الرسائل داخل عمان تل، إعداد البحث داخل البريد الإلكتروني، داخل الملفات، عملنا مع أحد شركات الناشئة يعني برنامج معين من خلاله هو يعد لنا الرسائل، ولكن هذه تكون دائما سوفرن سيادية، بمعنى أنها موجودة في مراكز البيانات اللي موجودة في مثل ما تكلمنا سابقا في أوتك. بالتالي يعني مركز البيانات موجود معانا، احنا عملنا حل يحل مشكلة بالنسبة لنا، اعداد رسائل، بحث في ملفات، يعطيني سرعة اكبر ان انا اكتب رسالة بشكل سريع، يعرف المعلومات اللي موجودة معاي ويكتبها بشكل صحيح وموثق، ويعرف كذلك المخاطبات اللي تمت.
1: حلو.
0: اخر المخاطبات اللي تمت، يعني مثلا عندي 20 مخاطبة، يعطيني من خلال 20 المخاطبة اللي صارت سابقا وإيش المخاطبة التالية المفروض أنا أصيغها، ويرسل لي هذه ويعد لي هذه الرسالة وتكون جاهزة حال الإرسال. هذا على سبيل المثال يعني، وفي في أمثلة ثانية طبعا.
1: نسبة الخطأ كم حسبتوها؟
0: يعني يعتمد على التدريب طبعا، احنا هنا نتكلم عن تدريب من نوع مختلف وليس تدريب نموذج لغوي، نحن نستخدم يعني نماذج لغوية معينة، ولكن يعني خلنا نقول نغلق هذه النماذج بحيث أنها فقط تتدرب على ما هو موجود معنا.
1: يعني مثلا هذا نظام المراسلات لما شفتوا وضبطتوا في عمان تل واستخدمتوا، كم نسبة الخطأ طلعت؟
0: والله حقيقة يعني أنا أكاد أجزم يعني ما كان في يعني هذاك الخطأ اللي أنا أستطيع أقول إن أنا بعدل في الرسالة مثلا. لا يعني يعطيني السرد كامل من الأشخاص اللي أنا كنت أراسلهم، وكذلك من الأشخاص اللي كنت أراسلهم في الإيميل، يعني من الأشخاص اللي مشتركين في الموضوع هذا، يعني ما بس واحد فرد واحد، قد يكون في عدة أشخاص لهم علاقة بهذا الموضوع المفروض يعرفوا عنه، وكان سابق مثلا ما كنت أنا موجود في الموضوع هذه الفترة، لكن هو يساعدني أن أنا أعد الرسالة بشكل صحيح.
1: طب إيش مهندس بعرف أن ذي الرسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي لو أنا شخص من برع منظومة عمان تل، بعرف ولا ما بدل حتى ما مبين في الصياغة؟
0: لا ما يبين يعني،
1: والله
0: ما يبين في الصياغة لا، وما ضروري انه هنا انا ابين انه هذا تم اعداده يعني بالذكاء الاصطناعي او لا، يعني هذا يعني الان هو فقط ترى انا في النهاية الرسالة اللي تم صياغتها انا بقراها وبمر عليها وبشوفها، قد يكون فيها تعديل، قد يكون فيها شيء، فبالتالي الصياغة النهائية عندي. نعم،
1: فتكون لازم اعمل دبل تشيك. ذكرتني بالناس اللي يسوي لك كوبي بيست في وتحصلك هل تريد بعرف ايش، لا الناس لازم شويه تنتبه يعني في هذه المساله. طيب بما ان تكلمنا عن هذا الموضوع لازم اتكلم عن الضمانات الاخلاقيه، وانتم تشتغلوا على موضوع الذكاء الاصطناعي سواء كان مع الافراد، مع الشركات الناشئه، مع الجهات الحكوميه، أكيد أيضا عمان تل مهتمة بهذا الجانب بحيث أنكم أنتوا تضمنوا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، شغالين على هذه المسألة؟
0: يعني احنا طبعا يعني نتواءم مع التوجيهات اللي موجودة من الوزارة ووضعت صيغة معينة، بالتالي يعني الشفافية من أهمها، أنه تكون في شفافية، أنه مثل ما ذكرنا المثال تبع مركز الاتصالات، أنه أنت تتكلم وتقول ترى هذا اللي جالس يتكلم معك ذكاء اصطناعي، فهذه الشفافية مهمة جدا بالنسبة للأفراد، بالنسبة للعملاء اللي أنت جالسة يعني تخدميهم. فنحن يعني في عمان تل طبعا هذا من أهم الأولويات، لذلك يعني ننشئ حلول، هذه الحلول من خلال الشركات الناشئة اللي موجودة في البلد. فهذا يعني من أهم الركائز اللي موجودة معنا طبعا.
1: طيب بالنسبة للشركات الناشئة لو بشكل سريع هل ممكن تصنف لي إياها المجالات اللي تشتغل فيها؟ يعني مثلا هل حد من الشركات يطور شيء في المجال الطبي في القطاع الصناعي أم بشكل عام؟ هل ممكن تعطيني هذه التقسيمة ولا ما واضحة في الشركات هذه؟
0: يعني في حد في لهم علاقة طبعا دائما خلنا نقول في الموارد البشرية. طيب في لهم علاقة في كفاءة الشركة مثل إعداد الرسائل ويعني البحث في الملفات وخلافه. هذه كذلك واحدة من الأشياء اللي موجودة عند الشركات الناشئة. توجد كذلك مثلا يعني أنت تكلمتني عن الحلول الطبية لكن أنا ما أريد الآن أذكرها الآن لأن بعده يعني
1: سر يعني
0: الحديث بعده يعني
1: طيب
0: طيب. وطبعا نشتغل مع بعض المؤسسات كذلك يعني حلول للمؤسسات
1: نفسها
0: بالضبط. طيب
1: ما تبغى تتكلم عن المجال الطبي لأن تعرف في كلام كثير هذا المجال الطبي. واحدة من الركائز اللي كانوا يتكلموا عنها مثلا عالميا إنه يقول لك إنه لو تم تشخيصك بواسطة الـ AI مثلا
0: نعم.
1: طبعا بالتعاون مع الطبيب من خلال أحد البرامج المعتمدة وصار خطأ طبي
0: نعم.
1: على من تقع المسؤولية؟
0: نعم هذه يعني حوكمة هذا الموضوع يعني لازم يكون موجود. بالتالي يعني الآن الجميع يشتغل الآن على حوكمة يعني الذكاء الاصطناعي فتحاكم بعد ذلك يعني مثل ما تفضلت تحاكم إذا كان في مشكلة إذا كان توجد فعلا خلل
1: إشكالية ولا شيء
0: فبالتالي يعني هي مشكلة يعني ما في شك فيها لكن الخطوات الصحيحة إنه الآن الوضع الحقيقي للذكاء الاصطناعي انه انا ابادر ويكون في حلول ترفع من كفاءتي سواء انا في طاقم طبي او في اي مؤسسة من المؤسسات استخدمه كذلك الذكاء الاصطناعي لكن لرفع فقط الكفاءة لفهم معيار معين. احنا نقول الذكاء الاصطناعي عنده الان human in the loop زين الانسان داخل الذكاء الاصطناعي فدخول هذا الإنسان هذه يعني هذا الإجراء داخل الذكاء الاصطناعي هنا الآن يبدأ يحسن هو أساسا من جودة المخرج النهائي بالنسبة له. فنماذج اللغوية الآن طبعا جالسة ترفع نسبة الخطأ عندها فوق 75%. وبالتالي يعني نسبة الخطأ كذلك واردة طالما أنه لا يوجد ذكاء اصطناعي. لما أنا أقول ذكاء اصطناعي متخصص في الطب إذا أنا لازم أدرب ذكاء اصطناعي متخصص في الحالة اللي أنا أتكلم فيها ما يعني ما أقول
1: ما يكون عشوائي ولا
0: ما يكون ذكاء اصطناعي له علاقة مثلا بالإيمجز يعني له
1: بالصور.
0: علاقة بالإيمجز يمكن أنا أستخدمه في تحليل الأشعة على سبيل المثال في الجانب الطبي وكم نسبة الخطأ اللي بتكون موجودة فيه. ترى نفس الآلات اللي موجودة في الأجهزة الطبية دائما فيها نسبة إيرور معين نسبة خطأ معينة
1: صحيح.
0: الآن هل هذه النسبة مقبولة أم لا؟ كذلك الذكاء الاصطناعي في عنده نسبة خطأ معينة. الإنسان هو الحل النهائي وخاصة في موضوع حساس مثل الطب لازم صح. الأطباء لازم بتحصلي عندهم هذاك طبعا الإدراك التام إنه هو يستخدم ولكن في نفس الوقت يراجع ويشوف
1: هذه المعضلة الأخلاقية. طيب أنتوا كيف تقيسوا نجاح المبادرات اللي اشتغلتوا عليها مع الشركات؟ يعني بالأثر الاقتصادي بزيادة عدد الكادر ما أعرف في أكيد معايير عندكم عشان تشوفوا إنه هذا فعلا نجحوا.
0: نعم يعني نجاح الحلول اللي نشتغل فيها معاهم والابتكارات ومدى تطبيقها يعني طبقت لأي مدى في مؤسسة مؤسستين مثل ما قلنا نحن نريد حل مستدام بمعنى مستدام أنه اليوم ممكن يتم تطبيقه في أكثر من 15-20 مؤسسة بحيث أنا فعلا أستطيع أطلع في هذا الحل إلى الخارج بكرة في المستقبل. وبالتالي هذه من أهم يعني النقاط اللي احنا نركز عليها انه يكون فعلا مستدام. وبكرة بنقيس هل هو مستدام أم لا. اللي ما مستدام طبعا نطلعه من السياق. كذلك نفس الشيء. أما الابليكيشنز أو الأنظمة اللي هي مستدامة هي اللي تبقى وتستمر.
1: شيء من الشركات باعت شيء من هذه الحلول لمثلا شركات حكومية هنا في عمان أو لمؤسسات حكومية على حد علمك؟
0: يعني
1: طوروا مثلا برامج وباعوها لهم؟
0: نعم بعضهم خلاص يعني من خلال البرامج اللي موجودة معاهم باعوا بعض هذه البرامج يعني الآن قيد التطوير. فالآن يعني أن أنا أقول لك الآن في هذه المرحلة بعد بعضها بعد وبعضها تم يعني خلاص يعني
1: انه يعني دخل في السوق. خليني اقول
0: دخل في السوق وتم تطبيقه في بعضها. ايوه كذلك.
1: كم قيمتهم السوقيه مثلا صارت يعني مثلا اعطيني الافرج المتوسط.
0: خلينا نقول نحن يعني الان في بدايتنا
1: هي.
0: فالحكم الان في هذه المرحله ما صحيح يعني ننتظر شويه لانه نحن نتكلم عن فتره وقدرها الان شهرين تقريبا مما ذكرنا الموضوع. معظم الأنظمة احنا شغالين على تطويرها الآن. تمام. ولما نقول تطوير أنظمة يعني نطورها بطريقة عالمية ندخل فيها احنا. كذلك كيف تطور هذه الأنظمة بطريقة عالمية يعني فيها ستاندرز معينة ما نقبل بعض يعني الحلول اللي هي خلنا نقول work around solutions. فبالتالي لا لازم تكون تواكب أنظمة عالمية.
1: تشريعات اللي عندنا مواكبة هذا يعني التسارع المهول.
0: التشريعات تتيح أنه نحن فعلا هذه المرحلة أنه نحن نفكر إحنا ننتج إحنا يعني يتيح لنا أنه إحنا فعلا نطلع أنظمة ونطلع حلول معينة ونطلع ابتكارات معينة تساعدنا في رفع كفاءة المؤسسات وحلول معينة وتحديات معينة عند المؤسسات. فالأنظمة هذه الآن موجودة وتساعدنا أننا احنا فعلا نطبق هذه الحلول على المؤسسات.
1: باش مهندس اللي خايف فعلا أنه الاي اي ياخذ وظائف البشر شو ممكن تقول له من وجهة نظرك كمختص أيضا؟
0: يعني أنا أعتقد الجميع يطور نفسه كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل طبعا إيجابي. ما يخاف بالعكس يركز على تطوير نفسه كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي على أساس يرفع من كفاءته. لأنه إذا رفع من كفاءته اليوم ممكن هي فرصة. كذلك أنت اليوم في مكان معين عندك مهارات معينة طورت هذه المهارات بكرة أنت انتقلت إلى مرحلة ثانية مطلوب في أماكن أخرى هذه المهارات. فبتحل يمكن هذه المهارات بتحل مكان أشخاص ما تعلموا هذه المهارات أو أنه في فرص جديدة مهارات اليوم غير موجودة. بالتالي يعني إذا أنت تعلمت هذه المهارات أنت تستطيع أنك تلتحق في هذا الجانب مهارات جديدة تسعى أنك تساعد هذه المؤسسات من خلال المهارات اللي تعلمتها.
1: في ختام هذه المقابلة باش مهندس شو اللي ممكن تقدم عمان للشباب العماني المهتم بالذكاء الاصطناعي من خلال المراكز المتخصصة ومن خلال الاستراتيجية؟ شو حاب تقول لهم اللي عنده فعلا فكرة أو مهتم بهذا الجانب؟
0: احنا عندنا طبعا مركز الابتكار للإنوفيشن لاب. الإنوفيشن لاب دائما يعمل ورش عمل في الذكاء الاصطناعي وفي مختلف كذلك المبادرات الأخرى يعني كذلك الـ5G مركز البيانات الضخمة تجربة العميل جميع هذه يعني تلامس الشباب. فبالتالي اللي عنده أفكار أو اللي حاب يتعلم يدخل يسجل بحيث أنه هو يسمع ويتعلم وبعدين ممكن تكون عنده فكرة ويتقدم فكرته إلى مركز يعني الانوفيشن لاب عمان الانوفيشن لاب.
1: شباب اللي اشتغلتوا معاهم على مستوى الشركات الناشئة والمبادرات تفاجأت بأفكارهم؟ يعني حسيت انهم سابقين الزمن انه فعلا الشباب ما شاء الله اليوم سابقين يعني والاطفال اليوم صاروا سابقين.
0: صحيح انا اتفق معاك تماما. وطبعا احنا يعني عندنا ركيزتين المركز الابتكار بحيث ان احنا نسمع الافكار من الشباب من خلاله نسمع أفكارهم وأفكارهم يعني دائما ما شاء الله يعني عندنا شباب مبدع قادر وكلنا ثقة فيهم. الآن هذا جانب طبعا من خلال نسمع الأفكار, والجانب الآخر طبعا لما نعطيهم التحديات كذلك تفاجئك الأفكار وطريقة الحلول اللي هم كذلك الحلول اللي يستلهموها لحلول لحل الأفكار. فالاثنين دائما ما شاء الله عليهم عندنا كفاءات نفتخر فيها بدون شك.
1: أكيد بشمهندس, وأنتوا داعمين هذه الكفاءات من خلال طبعا كثير من البرامج اللي تفضلت وذكرتها. أنا سعدت بوجودك معنا اليوم في هذه المقابلة عبر إذاعة هلاف, إن شاء الله تتكرر. شكرا لوجودك وشكرا لكل هذه الإجابات والتفاصيل, بارك الله فيك.
0: شكرا لكم, أحسنت.
1: الله يعطيك العافية. شكر والتقدير للمهندس يوسف بن ناصر العزيزي, مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا بعمان تل.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام, مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات, وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا خاص.

الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

صوت الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا. عندك شيء مميز؟

0: فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: إلا الخليج.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي قبل أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها. هلا بالمونديال.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد،
5: الحمد لله
6: حي،
5: شكرا
6: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا اف ام. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاق أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. أيضا من الأخبار انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبال متزايد من داخل سلطنة عمان وخارجها. جناح سلطنة عمان بالدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة يشهد إقبال جيد من قبل الزوار والمسؤولين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ناقشت بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. أيضا مستمعين من الأخبار، بمشاركة 25 فريق من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قدرات المشاركين وتمكينهم من بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
5: حي،
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
5: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
4: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
6: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
4: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
7: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة، الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
4: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صفار
1: ليا صافي سنت صاف حدو قتله
2: دا مش دا دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب
5: هلا أبقى.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس، وسعال متكرر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
3: تعال ياي.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الحر زايد؟
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكوا مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، نمس عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وأكيد من برنامج صيفكم مع هلا. صيفكم مع هلا يا جماعة، إن شاء الله مع هذه المواضيع الحلوة. عموما طمنوني عليكم، كيف الأمور؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ إن شاء الله تمام التمام. أكيد حلقة يوم الأربعاء كذا، حلقة ما قبل حلقة نهاية الأسبوع أو حلقة الخميس. عموما طمنوني عليكم، كيف الأمور؟ شو مسوين؟ شو معدلين؟ كيف الحياة وياكم؟ كيف الدوامات؟ كيفكم مع الحر؟ السؤال المتكرر دائما وأبدا. وطبعا خلاص أعتقد البعض يعني يجهز علشان يشد الرحال للجنوب إن شاء الله. أكيد في أجواء خريفية ضبابية رائعة جدا. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله روحة لخريف ظفار في هذه السنة. خبروني إيش جداولكم وكم المدة يلي حاطينها في الحسبان، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ولنكم القضون يعني الخريف كله هناك. ومع من هاي السنة؟ أهلية، كذا، ربع، أصدقاء مع بعض. أنا متأكدة أنه يعني دائما هذا الأجواء أو هذا البريك الصغير، ونحن على فكرة على مسألة البريك اليوم الإجازات، أمس نحن بعدنا كنا نتكلم عن كيف أنه مهم للشخص أنه يأخذ إجازة ولو أسبوع على الأقل، كذا يشحن طاقته علشان يرجع لعمله بطاقة أحلى بإنتاجية أعلى. فإذا ما كان بالإمكان السفر إلى الخارج، فالجنوب وخريف ظفار أيضا وجهة رائعة ومثالية للعوائل وأيضا للشباب. نحن أكيد راح نستمر معاكم من 2 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله، مع مواضيع جدا جدا جدا رائعة ومفيدة ومهمة أيضا لكل مستمع يسمع لنا اليوم. من 3 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله ضيوف بالأستوديو وضيوف أيضا راح يكونون معانا بالاتصال. أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على 935-1027. راح أكون معكم إن شاء الله، أخذكم حورة بنت أحمد البريك.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، اكيد مكملين معاكم في بدايه حلقتنا لليوم. بنصفكم مع هلا. اليوم راح نبدا حلقتنا باتصال، فخلونا نمسي اكيد بالخير على الاستاذ سامح الدهشان، المستشار الاعلامي للجمعيه العمانيه للسرطان ومتعافي من سرطان القولون وحاليا يحارب سرطان الكبد. اهلا وسهلا فيك استاذ سامح.
1: اهلا وسهلا استاذ حوراء، امسي عليكي ومسي على جمهور هلا اف ام الكريم.
0: حياك الله ومسهلا. بداية يعني أول شيء نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب العالمين، ويعني والله ما أدري، يعني أنا كنت أسمع صوتك أنك تعبان لما كلمتك اليوم في البداية، والحين مرة ثانية فطمنا في البداية عن أمورك، كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام.
1: الحمد لله والشكر لله. يمكن الفعالية بس بتاعت امبارح، الجهود والحفاوة الجميلة ووجودي مع زملاء المتعافين يعني شوية الصوت ما بيعبرش دايما عن الحالة. يعني
0: خبرني زين، ايش كان معاكم بالامس؟
1: امس كانت احتفالية جميلة، انتم ما قصرتوا في التغطية ما شاء الله عليكم، احتفالية جميلة جدا في وجود اجواء اخوية وانسانية واجتماعية، المتعافين وذويهم، بعض مرضى السرطان وذويهم، الأطباء جنبا إلى جنب مع المتعافين. لما يقف دكتور ويقف ويتكلم ويقول أنا غيرت مساري التعليمي وتخصصي التعليمي من أجل حالة من الحالات اللي موجودة، فشيء عظيم وشيء جميل. وكان موجود طبعا بعض المهتمين من القطاع الصحي وبعض المهتمين من الزملاء الإعلاميين، وطبعا على رأس الحضور مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور وحيد الخروسي.
0: جميل. اليوم أيضا يعني أستاذ سامح، يعني كيف تصفون فلسفة الجمعية العمانية لمرضى السرطان في التعامل مع مرحلة ما بعد الشفاء، وأيضا ما هو الشيء الذي يمثله برنامج الناجين ضمن استراتيجيتكم العامة؟
1: بصراحة الجمعية العمانية للسرطان تؤمن بأن رحلة السرطان لا تنتهي عند انتهاء رحلة العلاج الطبي، بل تبدأ مرحلة جديدة لا تقل أهمية، وهي مرحلة ما بعد التعافي. هذه المرحلة أنا يمكن عشتها شوية في الفترة ما بين الانتقال من التشافي من القولون إلى إعلان الإصابة مجددا بسرطان الكبد. يعني الفترة اللي الإنسان بيعيشها، مريض السرطان بيعيشها والمتعافي تحديدا، هي ليست فترة معاناة في الجانب الطبي فقط، ولكن مراحل بيخوضها حتى في مراحل من اللي حواليه، من حاولوا تسمع كتير عن واحدة أصابت بسرطان الثدي فانفصل عنها زوجها، والعكس أيضا بقى موجود، خذلان في بعض المراحل، تحمل لحاجات. فالموضوع ليس معاناة في الجانب الطبي فقط. بالرجوع إلى سؤال حضرتك، فلسفتنا كجمعية تقوم على النظرة الشمولية للإنسان، ليس جسدا يعالج فقط، بل إنسان يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي وتمكين ليعود إلى حياته بشكل طبيعي.
0: جميل. كلمة ناجي اليوم أستاذ سامح تحمل في طياتها الكثير من القوة والأمل. اليوم من خلالك نبي نتعرف على الرسالة النفسية المجتمعية اللي تسعى الجمعية إلى ترسيخها من خلال إطلاق هذا البرنامج وتسميته أيضا.
1: بصراحة كلمة ناجي تحمل في طياتها قوة هائلة. نحن لم نعد نستخدمها لمجرد الوصف، بل لترسيخ رسالة عميقة اتكلمنا عنها مبارح، أن السرطان ليس نهاية الحياة، وهو محطة صعبة يمكن تجاوزها بالإرادة والدعم والعلاج المبكر، وأن وجود الناجي هو خير دليل على أن هذا المرض قابل للانهزام، ليس مستحيل هزيمته.
0: بإذن الله. يعني كذلك مواجهة الحياة بعد التعافي أكيد أنها يعني ما تقل أهمية عن مرحلة العلاج الطبي. فنبي نتعرف أيضا على أبرز التحديات النفسية والاجتماعية اللي رصدتوها لدى المتعافين، وأيضا كيف يعمل البرنامج على معالجتها.
1: أبرز التحديات اللي موجودة بالنسبة للمتعافي ولمريض السرطان بالنفس، ممكن القلق من عودة المرض، ما يسمى بالانتكاسة، بيبقى مش مصدق. يعني أنا كمريض سرطان في أول مرحلة بيجيني مرحلة من مراحل الإنكار، هل الخبر صحيح، هل الخبر لأ. وكمتعافي عندما يأتيني خبر التعافي بكون فرحان، لكن ببقى خايف من عودة المرض مرة ثانية. طبعا الخوف من تغيرات صورة الجسد والهوية، بيحصل بعض التغيرات سواء في المرأة من ناحية سرطان الثدي وهذا الجانب، وفي بعض الأشكال من تغير جرعات العلاج سواء العلاج الكيماوي أو غيره، قد يؤثر على الشكل العام، البشرة، الشعر، لكن كل ده إن شاء الله بيعود مع الوقت
0: إن شاء الله بإذن الله. كيف يتم أيضا إشراك عائلات الناجين في هذا البرنامج؟ يعني مثل ما نعرف أنه بلا شك المحيط الأسري يمر بمرحلة موازية من القلق والترقب والخوف اللي لربما أيضا يشعر به المريض.
1: طبعا الجمعية هناك مجموعات دعم وجلسات حوارية شهرية دورية، بيشارك فيها الناجين تجاربهم في بيئة آمنة وسرية، بنقعد مع بعض وبنتكلم وكل واحد بيشارك الآخر عن مخاوفه. هذه الجلسات الحوارية ما بيحضرهاش الناجين بالنفس، بل هناك جلسات أخرى خاصة بالأسر. عمرنا بنذكر الناجي أو مريض السرطان ألا نقول مرضى السرطان وذويهم، الناجون وذويهم. الأسرة دايما جزء من العلاج، جزء من الدعم، جزء من التوعية. هناك ورش تدريب في التغذية الصحية، في النشاط البدني، في إدارة التوتر، في الرعاية الذاتية ما بعد العلاج، جلسات تحفيزية وتدريب على مهارات الإرشاد الأساسي. إحنا متواجدين مع بعض بشكل مستمر على طول العام في فعاليات ومناشط. ونحن نؤمن أن العائلة تخوض حالة موازية. يعني إحنا بنمرض، عائلتنا بعد الشر عليهم طبعا بيمرضوا معانا بالقلق والإرهاق، فأكيد يعني هم محتاجين جلسات خاصة لأفراد الأسرة ومجموعات دعم مشتركة لمقدم الرعاية وأنشطة في المناسبات مع الناجين. يعني زي فعالية أمس كان موجود عدد من أسر الناجين، عدد لا بأس به، عدد كبير جدا، وبكده احنا بنضمن بيئة داعمة متكاملة تساعد الجميع على التعافي معنا.
0: جميل. أنا بنت أعرف أيضا كسؤال ختامي أستاذ عن التطلعات والمشاريع المستقبلية اللي تسعى الجمعية لإضافتها إلى برنامج الناجين في المرحلة المقبلة لتوسيع رقعة المستفيدين في مختلف المحافظات.
1: والله يعني إحنا توسيع رقعة البرنامج ليصل إلى كل المحافظات هيكون من خلال الفروع ومن خلال المبادرات المتنقلة، سواء ناس تيجي من المحافظات تلقي بورش عمل وتشارك في بعض برامج التدريب، أو ناس تروح من الفرع الرئيسي في مسقط من الجمعية الأم إلى الفروع، وده حاصل طبعا من خلال تطوير برامج متخصصة في إعادة التأهيل الجسدي والمهني بالشراكة مع جهات أخرى ذات اتصال، سواء كانت يعني شركات أو مؤسسات حكومية. إحنا طبعا فيها مصابين أو فيها متعافين، فبالتالي بتكون التطلعات والمشاريع المستقبلية هي أن نعمل أن نكون على يعني على مستوى السلطنة بشكل كامل.
0: جميل جدا. الأستاذ سامح دهشان المستشار الإعلامي للجمعية العمانية للسرطان، متعافي من سرطان القولون وحاليا يحارب سرطان الكبد. طبعا بهذا الشكر لك أكيد نتمنى لك الشفاء العاجل يا رب العالمين.
1: شكرا أستاذ حوراء، وشكرا لهلا إفا على دعمها دايما للجمعية ودعمها لأنشطة مرضى السرطان والمتعافين.
0: الله يعطيك الصحة وعافية، شكرا لك أستاذ.
1: بارك الله فيك.
2: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
5: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
4: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
6: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير، وبلشوا الغارات ففضلنا نترك.
4: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
7: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
4: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. ولكن هالمرة عودتنا راح تكون مع ضيفنا، فخلونا كذا نمسي بالخير على الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران بجمعية الرؤية الإيجابية وعضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. اهلا وسهلا فيك أستاذ حبيب.
3: اهلا وسهلا فيكم، شكرا لهذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نتمنى المستمعين يستفيدوا في هذه الاستضافة من الأسئلة اللي بتطرحينها حالي، ومن الموضوع اللي هو يعتبر موضوع شيق للمستمعين وكذلك للمجتمع المحلي والخارجي أيضا.
2: جميل، يعني نحن أنا بس من باب التذكير ومستمعينا إنه في حال حبيتوا كذا أيضا تشاركونا بمداخلات على 935-1027 في أثناء الحوار في وقت البرنامج. أستاذ حبيبنا، تحت البرنامج سألتك عن إيش يعني مدرب أقران، فأرجع أسألك هذا السؤال مرة ثانية على الهواء، إيش
3: إن شاء الله. مبدئيا أول شيء أعرف عن نفسي، حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران وكذلك حاصل على دبلوم دراسات عليا في مكافحة ومنع العدوى، فلذلك أنا عضو في مكافحة في فريق مكافحة العدوى. مثقف الأقران، أول شيء نجح الاسم القرين. من هو القرين؟ هو الشخص الذي يعني يساويني في العمر أو يمتلك نفس الميول أو المواهب أو نفس الوظيفة، فهذا يسمى القرين أو الشخص القرين. فمثقف أقران، فأنا شخص أكون مثقف لهذه الفئة، الفئة اللي هي قريبة مني أنا، الفئة اللي تقدر تسمع الكلام من عندي أنا. ليش؟ لأن بعض الفئات يعني إذا استضافوا أحد من مثل المحاضرين أو الكبار فما بيتلقوا المعلومة أو ما بيستفيدوا بالمعلومة كثر ما يستفيد منها من شخص قريني أو شخص مثلي أنا. فهذه المعلومة يعني بتدخل الشخص الثاني وبيقدر ياخذ راحته في الحوار، ويمكن يفصح لي ويفضفض لي مثل ما نعرف بالطريقة اللي هي مناسبة، وكذلك أنا أقدر أوصل المعلومة لهذا الشخص بطريقة مناسبة وجدا وفعالة. فهذه طبعا يوجد عدة دراسات على يعني فائدة مثقفي الأقران، وأثبت أن مثقف الأقران يقدر أن يوصل المعلومة بشكل كبير مقارنة ببعض المحاضرين أو الفئات اللي هي فقط تطرح الموضوع. زين، مدرب مثقف الأقران، فنحن تم تأهيلنا أن نكون مدربين أو أن أسس أشخاص هم يكونوا مثقفي أقران كذلك.
2: حلو، يعني أنتوا تدربتوا، بإمكانكم أيضا تدربوا أشخاص آخرين.
3: نعم، دربنا أن نكون مدربين لهذه الفئة أو أن أسس أشخاص هم يكونوا مثقفين أقران. فنحن ليش نحتاج هذه الفئة يعني مثقفي أقران؟ شفنا أن يعني القرين هو الشخص اللي يقدر يوصل المعلومة بشكل حلو بسيط، أو الشخص اللي يقدر الطرف الثاني ياخذ راحته معه. فهنا بتوصل المعلومة بشكل مباشر وسهل وسلس. زين، يقدر الشخص الثاني يعني يفضفض معه، يسولف، ياخذ يعطي بكل أريحية. يمكن المثقف الأقران يكون شخص لشخص يعني وان تو وان، وبعض الأحيان يمكن يكون يعني مجموعة من نفس الفئة أو نفس العمر أو نفس الميول، فهم يقدر ياخذوا ويتحاوروا وتوصل يعني نقدر ننجح إيصال المعلومة بشكل واضح.
2: حلو.
3: زين، تم تأهيلنا من الجمعية الرؤية الإيجابية لنكون مثقفين أقران في البداية. كان في كورس بحضور الدكتورة من خارج السلطنة، دكتورة من لبنان. فمثقفين أقران هذا يعني بالمصطلح اللي هو peer educator، هذا هو عبارة عن برنامج دولي وتتبناه كذلك الولايات المتحدة. تم تدريبنا على أن ننشأ فئة من الفئات اللي هم يكون مثقفين أقران. زين، كان الكورس عبارة عن 3 أيام تقريبا، وكورس مكثف عن مثقفي أقران. زين، نحن هل مثقفي الأقران يكون لكل المحاور والمواضيع؟ لا، تم تثقيف أن نكون مثقفين أقران في محورين أو قضيتين، اللي هي قضية مرض الإيدز أو فيروس نقص المناعة، وكذلك اللي هو المخدرات.
2: هذا الموضوعين.
3: ايوه بالضبط. فبعد ما تم تاهيل كتثقيف مثقفين اقران، تم تاهيلنا نكون مدربين مثقفين اقران، وهذا كان كورس مدته 5 أيام مكثفه. فالحمد لله كان في تم استخدام اساليب هي تطبيقيه عمليه، محاضرات، ويعني ألمونا باغلب المعلومات اللي نحتاجها نحن نؤسس أو نكون مثقفين أو مدربين مثقفي أقران.
2: ممتاز. الحوار أيضا يطول مستمعينا في هذا الجانب. رح ندخل إن شاء الله بعد الفاصل في فيروس نقص المناعة البشري مرض الإيد, فنطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم ومع ضيفنا أيضا.
4: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج, وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير

0: عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. فولكس فاجن.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد. وأكيد مكملين ومستمرين معاكم في هذا التطوف المسائي من صيفكم مع هلا. تمام، قبل لا ندخل في موضوعنا أستاذ حبيب، نبي نعرف اليوم يعني جمعية الرأي الإيجابية بإيش معنية تحديدا؟
1: طبعا جمعية الرأي الإيجابية هي تهتم في قضيتين، قضية المخدرات والمؤثرات العقلية، وأيضا اللي هو مرض الإيدز أو فيروس نقص المناعة المكتسبة. فهي تهدف إلى التوعية ضد هذه القضيتين والحد من الوصمة والعار في هذه القضية. مثل ما تعرفين هذه القضيتين تعتبر شوية قضيتين حساسات، فلازم نوعي المجتمع عنهم، عن طرق الوقاية، عن كيفية التفادي، أو نوعي المجتمع عن الوصمة والعار كيف نتفاداها في المجتمع أو نقضي عليها. فهي كل اهتماماتها هذا، فتهدف تقوم بأعمال توعوية تثقيفية، كذلك مشاركات في هذه البرامج، والبرامج التي تستهدف الفئة الشباب، لأن فئة الشباب نقدر نقول يعني الفئة اللي هي أكبر فئة اللي هي تواجه هذه القضيتين. فأغلب أعمالها تكون كذا، ومستمرة في بعض البرامج من ضمنها اللي هو البرنامج الأخير اللي هو الخط الساخن. أي شخص عنده استفسار أو يحتاج تفاصيل عن موضوع اللي هو الإيدز والمخدرات، فهم بيتم تفعيل الخط الساخن لهذه القضيتين.
0: جميل. نحن يعني تقريبا الحلقات الماضية كان كل موضوعنا عن تثقيف حول يعني إدمان المخدرات أو حتى المتعافين، كانوا يعني أغلب ضيوفنا. لكن اليوم رح ننتقل إلى موضوع آخر، ويعني لا يقل أهمية للأمانة عن موضوع أو عن إدمان المخدرات أو أيضا يعني حتى عن المتعافين. فأنا سألتك أيضا تحت الهواء، قلت لك إن هل مرض الإيدز معانا في السلطنة تحديدا هل هو في تناقص أم في تزايد؟
1: أولا خلينا نجي على اللي هو مرض الإيدز. في بداية الأمر مرض الإيدز هو عبارة عن حاجة قبل أن يكون مرض، اللي هو عبارة عن إصابة بفيروس يسمى فيروس الـ HIV أو الفيروس نقص المناعة المكتسبة. عدد الحالات طبعا تزايد سنويا ولها أسبابها بذكرها إن شاء الله. زين، هذا الفيروس هو يصيب جهاز المناعة، فعند إصابة جهاز المناعة خلاص يعني هو مثل ما تقول يشلل حركة جهاز المناعة أو يشلل عمل جهاز المناعة. فبعد فترة إذا الشخص لم يتلقى العلاج أو العلاج المناسب لهذا الفيروس، فبنوصل المرحلة الثانية اللي هي المرحلة إصابة بمرض الإيدز. مرض الإيدز هو خلاص إن الفيروس تمكن من جهاز المناعة، وصل إلى مراحل متأخرة ومتقدمة في الإصابة بالفيروس، فهو مثل يشلل جميع الخلايا المناعية في الجسم، فصار الجسم ما عنده مناعة، ما يقدر يدافع عن نفسه. فيمكن في معلومة خاطئة ومتداول يعني إن الفيروس HIV هو الإيدز بالنفس، بس نريد نوضح إن HIV هو الإصابة بالفيروس، والإيدز هي آخر مراحل الإصابة بالفيروس إذا لم يتم السيطرة عليها في وقت مبكر.
0: تمام، يعني ما أدري صح لمعلومتي أستاذ حبيب، أنه لربما إدمان المخدرات من الممكن أن الإنسان يصل فيه لمرحلة تعافي تام من هذا الإدمان أو من هذا المرض، عن الإيدز اليوم إذا كان مثلا في بداية مرحلة اللي هي الـ HIV، هل من الممكن أنه ينتهي تماما من يعني من الشخص قبل لا يصل لمرحلة الإيدز؟
1: إنزين، طبعا مرحلة الإيدز هل يتم أو مرحلة الإصابة بالفيروس هل يقدر يتعافى تماما؟ ما نقدر نقول إنه يتعافى تماما أو يتخلص من الفيروس، وإنما يسيطر على الفيروس، نقدر نسيطر على الفيروس بالأدوية. فيسيطر على الفيروس، وكذلك نرفع قوة

0: الجهاز المناعي في الجسم. ففي علاجات اللي هي مضادات للفيروسات القهقرية تستخدم للسيطرة على الفيروس. فالشخص عندما يكون التشخيص له مبكر فنقدر يبدأ مرحلة العلاج. فعندما يبدأ مرحلة العلاج خلاص هو الشخص يقدر يكون يتم السيطرة على الفيروس في جسمه. فإلى درجة أن يتم يعني بعد الفحص أو الفحص البي سي آر نقدر نقول حتى نحصل عدد الفيروسات الصفر بسبب يعني أنه هو استمر في العلاج.
1: يعني خلص ولا؟
0: ولكن هذا ما يدل أنه خلص الفيروس. الفيروس بعده موجود لأن هو استمر للعلاج، فالعلاج هو مكن أو سيطر على الفيروس ولكن ما تخلص منه تماما. فلا يوجد علاج تخلص من الفيروس، وإنما يوجد علاج اللي هو يسيطر على الفيروس ويقوي المناعة.
1: طيب هل هناك مثلا عادات صحية إذا مثلا مشى عليها المريض يعني من الممكن أنها يعني تقريبا أنها تنهي الفيروس هذا، مثل رياضة، لايف ستايل صحي، أكل صحي؟ أنا لازلت بعدنا أدور حلو يعني.
0: طبعا ما يوجد حل، ما يوجد علاج مثل ما ذكرنا. وهذه الأساليب الصحية هي تفيد الشخص بالنفس، تقوي مناعته، تقوي بنية الجسمية، ولكن ما تتخلص من الفيروس. فقط اللي هو الأدوية تقدر تسيطر على الفيروس. فهذه الأدوية لازم يلتزم بها الشخص لمدى يعني طول حياته بعد الاكتشاف أنه هو مصاب بالفيروس. فنمشي على يعني نرجع على السؤال اللي سألتي في البداية اللي هو إن العدد الحالات متزايدة. نعم متزايدة عدد الحالات، والسبب في ذلك يعني ما فقط إن السبب إن الأشخاص اللي هم اتجهوا إلى سلوكيات خاطئة في هذا المرض، وإنما أحد الأسباب الثانية يعني هذا يعتبر سبب، ولكن الأسباب الثانية أيضا زيادة فحوصات. مثل ما نعرف للحين القانون الجديد اللي هو قبل الفحص قبل الزواج يشمل اللي هو الفحص الـ HIV. كذلك الأشخاص اللي هم يروحوا للمستشفيات يتنوموا هناك، في بعض البوليسي أو القوانين إن لازم يعمل فحص الـ HIV قبل التنويم، قبل العملية، قبل هذا. فهذه هي خلت إن اكتشاف الحالات يتزايد، أحد الأسباب اللي خلت الحالات تتزايد في عمان.
1: يعني كان في مصابين بهذا الفيروس، ولكن هذه الأمور ساعدت على كشفها
0: بالضبط. فهم كانوا متعايشين مع الفيروس، ما ظهر لهم الأعراض، ولكن بسبب هذه الفحوصات اللي زادت عددها وزادت يعني تنفيذها في بعض الخطوات أو مثلا التنويم وإلى آخره، فهذا خلت الحالات تكتشف، الحالات اللي هم أصلا ما كانوا مكتشفينهم سابقا. فبغض النظر اللي هو الحالات اللي هي الأعمال اللي هي تزيد أو من انتشار الفيروس بالنفس، فنجي على مسببات الفيروس أو مسببات انتقال الفيروس. طبعا هي يعني نقدر نحورها على 4 طرق. الطريقة الكبرى والنسبة الأعلى في انتشار هذا الفيروس هو عبارة عن الاتصال الجنسي الغير محمي، سواء بين الرجل والمرأة أو بين رجل والرجل. فيسألون هل رجل ورجل ينتشر فيه الفيروس؟ نعم ينتشر بنسبة كبيرة كذلك. الطرق الثانية اللي هي من الأم إلى الجنين. طرق الثالث اللي هي عن طريق الاستخدام الإبر والأدوات ذات نهاية حادة مثل الشفرات وإلى آخره، في تبادل استخدامه وهي متلوثة. وأيضا نقل الدم، نقل الدم أو زراعة الأعضاء اللي هي فيها الفيروس بالنفس.
1: يعني تقريبا هذه أغلب المسببات.
0: إذا
1: تعرف أستاذ حبيب، لو أقاطعك بالخير، إنه في الفترة يعني من كذا فترة بسيطة يمكن يكون مر علي بوست كذا في الإنستغرام أو إني أنا سمعته، وكان صراحة ما أتذكر بالضبط، بس كان يعني محو المحتوى هذا أو الفيديو هذا إنه حتى عيادات الليزر من الممكن أنها تكون يعني مسببة لنقل هذا الفيروس. ما مدى صحة هذا الكلام؟
0: طبعا هذه المعلومة تعتبر خاطئة، لأن العيادات الليزر بالعادة هم يستخدموا جهاز الليزر، وجهاز الليزر هي عبارة عن دبدبات أو حرارة، وليزر ينطلق من الجهاز بالنفس إلى الجسم. فإذا لم يتم استخدام أدوات حادة في هذه العملية فما يتم انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، وإنما ينتقل بوجود السوائل. حينما وجد السائل أو الدم نقدر أو السوائل اللي هي فيها الفيروس نقدر نقول إن خلاص نقدر ننتقل المرض. ولكن في شيء ثاني اللي هو لازم ناخذ بعين الاعتبار إن الشخص الثاني هذه السوائل تدخل لجسم الشخص الثاني. فعيادة الليزر ما فيها أي جروح، ما فيها وإنما يعني ضربات بالليزر وما فيها أي نقل لهذه السوائل.
1: هو البعض يقول إنه لأن الليزر أحيانا يكون يعني ملامس سطح سطح الجلد.
0: الجلد هذا شيء والسوائل يعتبر شيء آخر.
1: حلو.
0: ومن ضمن المعلومات اللي هي الخاطئة اللي عادة نسمعها في أو بين الأشخاص أن يتم نقل أو الفيروس ينتقل عن طريق المصافحة. فنقول لها هذه المعلومة غلط، المصافحة ما تنقل الفيروس. إذا نقول يعني الأشياء اللي هي ما تنقل الفيروس المصافحة، العطس، السباحة، الأكل مع بعض.
1: والله العطس ما ينقل،
0: ما ينقل، التقبيل ما ينقل.
1: أيه.
0: فكل هذه ما تنقل، فجهاز ليزر ينقل ليش؟ ما طبعا ينقل
1: يعني خلاص تطمن يعني ما ينقل. حلو، إذا نحن مكملين أستاذ حبيب، ولكن نطلع فاصل مستمعينا وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: الاثنين. هلا أفهم. مزاجك بالعرض.

0: تعالياي
1: تعالياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها تعالياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالياي. أريدو، طور عالمك.
0: تعالياي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وصل لكل الناس.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافأة لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بينستريم. أوريدو، طور عالمك.
0: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: مزاجك بالعرب.
0: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، أكيد رجعنا لكم من جديد ومكملين في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى لليوم. أرجع أذكركم في حال معكم أي مداخلة أو أي استفسار على 935-1027. تمام، نكمل نحن أكيد في موضوع حلقتنا لليوم. تمام أستاذ حبيب، يعني نحن قلنا أن بداية المرض تكون فيروس HIV، تمام؟ هل من الممكن أن تكون هناك بعض الأعراض يلي تظهر على الشخص ومن خلالها يقدر يعني تي نسبة شك أنه لربما أنا أعاني من هذا المرض وكذا؟
1: طبعا من ضمن المعلومات اللي يتم تداولها بشكل خاطئ اللي هو أن فيروس نقص المناعة يعني يسبب أعراض في بداية الأمر، فما من الضرورة أن الشخص المصاب يعني تصير له أعراض. يمكن بعض الأحيان أو في بعض الأشخاص يعتمد على جهاز المناعة من شخص إلى آخر يصاب كأنه بنزلة برد، فنزلة برد ما نقدر يعني نعترف أنه هي هذا عبارة عن HIV. الشيء الوحيد اللي يتم نقدر نعتمد أو نقدر نحلل أن هذا الشخص مصاب بالHIV اللي هو الفحوصات فقط. أما من الشكل أنه مريض أنه هذا إلا بهالطريقة ما نقدر نشخص أن هذا الشخص مصاب بالHIV أو لا. زين، بعض الأشخاص اللي هم مشككين في نفسهم، ليش؟ لأن هم أوردي مارسوا بعض السلوكيات الخاطئة مثل الاتصال الجنسي اللي هو غير شرعي أو غير محمي. فهذا الأشخاص هم يعني يدور في بالهم أن أنا أوكي انصبت ما انصبت، عادي بعض منهم تجيه مثلا حمى صداع كذا، خلاص عاد هو يبدأ يوسوس أن أنا خلاص مصاب وكذا. فنقول أن ما في شيء يدل على الإصابة إلا الفحص. الفحص هو الشيء الوحيد اللي نقدر نستنتج أن هذا الشخص هو مصاب بالفيروس أو لا.
0: أوكي.
1: بعض الأشخاص اللي هم ما يتم اكتشافهم من فترة وجيزة عن الفيروس خلال سنوات، يعتمد على جهاز مناعة الشخص من شخص إلى آخر، عادي بعد سنوات 8-9 سنين يعتمد من شخص إلى آخر يكون سليم، ما في أي حاجة. بعد في هذه الفترة خلاص يوم يعني الفيروس يعني يسيطر على جهاز المناعة، يبدأ خلاص الجسم تظهر عليه أعراض اللي هي أعراض الإصابة بالفيروس، ومثل ما قلنا ما نقدر نأكد هذا الشيء إلا بالفحص.
0: تمام. هل يعني هناك فترات مثلا معينة تنصحون بأن الشخص مثلا يروح بين فترة وفترة يفحص فيها ما إذا كان يعني مصاب بهذا الفيروس أو لا؟
1: زين، سؤالك حلو، بس يعني نبدأ بالأشخاص اللي هم يعني يمارسوا العادات
0: الخاطئة.
1: فنحن ما منجي على الموضوع اللي هو الموضوع الديني أو موضوع هذا يعني معروف موضوع ديني، معروف
0: يعني
1: خلاص أمورة
0: واضحة.
1: فنجي للأشخاص اللي هم يعني مخلين الدين في صوب وعايشين حياتهم، فلازم يفحصوا نفسهم بين فترة وفترة، فلازم يفحصوا نفسهم. وفي فترة للفحوصات، ترى ما كل فترة أنا أروح أفحص فيها يعني أنا خلاص إذا طلعت نيجاتيف يعني ما مصاب، عادي يكون في هذه الفترة اللي هي فترة يسمونها الفترة العاتمة أو فترة اللي هي حضانة الفيروس، اللي هي يكون فيها الفيروس بعدها ما منتشر في الجسم أو الجسم ما أنتج أجسام مضادة فيه. فلازم يعني يفحص الشخص يعني بعد بين فترة وفترة. ففي عدة فحوصات يعني موجودة اللي هو فحص الرابد أو السريع، كذلك في هذا يعني بادين في كوزارة الصحة، وكذلك بعض الأحيان بتعاون مع الجمعية الإيجابية هم يقوموا بهذا الفحص في بعض الفعاليات، وهذا الفحص ما دقيق وإنما يعني الأشخاص اللي هم مصابين من فترة طويلة يعني عندهم مصابة فترة طويلة، فيمكن يكون عندهم الأجسام مضادة أوردي يعني مرتفعة وكذلك الأجسام أو الانتجينات نسميها. فالفحص الثاني اللي هو يعني في فحص آخر اللي هو قريب من الرابد تست اللي هو السلف تست، اللي الشخص يفحص نفسه بنفسه. طبعا هذا الفحص يمكن تحت الدراسة حاليا أو يعني تحت الدراسة تبع وزارة الصحة، ويمكن يتم إعلانه في الصيدليات. ما عندي معلومات عنه متى وكيف وإلى آخره. فنجح الفحص اللي هو الأجسام المضادة عن طريق الدم. الأجسام المضادة بالعادة يعني الشخص أي شخص يصاب بأي فيروس أو بكتيريا أو شيء من الأجسام اللي هي دخيلة للجسم, الجسم يبدأ يفرز أجسام مضادة. فمن ضمنها الفيروس اللي HIV يبدأ يقسم الجسم ينتج هذه الأجسام, وبالعادة بالعادة يعني ينتجها خلال أسبوعين أو 3 أسابيع
0: من الإصابة.
1: من الإصابة.
0: أوكي.
1: فهنا يتم بعد هذه الفترة نقدر نكتشف ان الشخص يمكن مصاب يمكن ما مصاب, يعني يعتمد على نتيجة الفحص بالنفس. فاذا طلعت ايجابية ان هذا الشخص يعني في اجسام مضادة خلاص عاد نبدأ للفحوصات اللي هي الدقيقة الاردق عنها اللي هي الفحص PCR. فالفحص PCR وكذلك في فحص ثاني اللي هو نسميه له استرومبلت, فهذا اللي يعني يعتبرون من الفحوصات اللي هي مؤكدة للفيروس. كذلك في فحوصات اخرى. فأي شخص هو يشوف نفسه أن في يعني مشكك في نفسه أن أنا مصاب وإلى آخرة لأن مارست ولا شيء من هذا القبيل ولا أعطيت مخدرات استخدمت إبر, فيعني ننصح ونوعي هذا المجتمع وحتى الأشخاص العاديين ما تعرف هو سوى نسى شيء من هذه الأمور. الأمور الحياة يعني وايد تنسي بعض الأشخاص, فما في أي مانع يعني الشخص يفحص نفسه بشكل دوري عن هذا الفيروس أو بشكل عام. فالأشخاص اللي هم نركز عليهم اللي دائما يعتادوا على هذا الطريق فنرجو منهم أن يفحصوا بشكل متكرر. ويوجد يعني عدة مؤسسات صحية في وزارة الصحة ما مقصرة على هذا توفير هذا الفحص سواء في مسقط وكل المحافظات. تقدروا يحصلوا على المؤسسات اللي تقدم هذا الفحص بشكل مجاني وسري للغاية. يشوفوا الحسابات الوزارة, كذلك بإمكانهم يشوفوا حساب جميع رؤية الإيجابية في موجود الأماكن معروضة هناك. أظن بعد نفس الشيء المؤسسات الصحية تعرض الأماكن اللي يتم فيها الفحص. زين بعض الأشخاص هم يخافوا يروحوا يسوي الفحص, يعني أنا أخاف أسوي الفحص عن وصمة والعار ما أدري إيش يشكوا فيني. زين أوكي أنا ما أريد أروح محافظتي أروح المكان الثاني الولاية الثانية محافظة الثانية, أمشي أروح أسوي الفحص. زين
0: هو أساسا أريد يعني يقدم بسرية تامة, يعني إذا مثلا هو راح في محافظته يسوي الفحص يعني
1: هو يتم بسرية تامة, لكن هو بعض الأشخاص هم فكرتهم إذا حد شافني من هناك من الدوام يمكن يعرفني كذا,
0: يمكن رايح يسوي فحص لشيء معين آخر,
1: بس هو تفكيرهم كذا إن أنا خاف إني يشوفني حد ليش جاي يسوي الفحص وكذا. فنقول لهم روحوا الأماكن الثانية اللي ما تشكوا أحد فيها.
0: العيادات تقدم,
1: العيادة الخاصة كذا تقدم هذا الفحص. زين يروح هناك عادي. بعض الأحيان يعني في بعض المؤسسات يستخدموا اللي هو نظام السرية التامة اللي هو الباركود, ما يعرف حتى اسمك, يعطوك باركود ان هذا رقمك الباركود ويسوي الفحص. عاد بعدين يعطوك النتيجه, تروح لمره ثانيه هذا الباركود يعطوك نتيجه. للاشخاص اللي هم يطلعوا ايجابيين هنا عاد يتم المعامله الثانيه والطريقه الثانيه اللي هي يتم الفحص مره اخرى, ومن ثم عاد يبداوا مرحله ثانيه من مراحل اللي هي المتابعه المكثفه والعلاج. كجمعية رؤية الإيجابية بعض الأحيان في عندنا مناسبات أو مشاركات في الفعاليات اللي هي المجتمعية مثل بعض الأحيان مسقط إيت وما يخطر في بالي الحين. فبالشراكة مع وزارة الصحة يتم حتى المهرجانات أيضا يتم عمل الفحص اللي هو الفحص السريع في المكان الموجودين هم فيه. فإذا شفتوا مثلا الركن موجود ترى روح أسوي فحص هناك.
0: حلو ممتاز تمام. نحن مكملين مستمعينا, ولكن نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلك.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: الفار على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: مع هلا
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد في ساعتنا الثانية. اللي شاركونا الاستماع في هذه الساعة، أعرفكم على ضيفنا الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف قران بجمعية الرؤية الإيجابية وعضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. نحن سابقا تكلمنا عن الإدمان والتعافي من مرض المخدرات، واليوم في طرح آخر وهو مرض الإيدز أو مرض نقص المناعة البشري. تحت الهواء أستاذ حبيب كنا نتكلم عن مسألة، ندخل الحين للأزواج أو للمقبلين على الزواج. طبعا صار فحص الزواج إلزامي، طيب اكتشفوا مثلا أن هذا الشخص فيه اللي هو فيروس الHIV، يعني البداية كيف يعني بعدين؟ هل لما يعني هل من الممكن انه يرتبط والزوجة ما تتأثر بهذا المرض، وحتى الأطفال يعني في أثناء الإنجاب ما يتأثرون؟ خبرنا تفاصيل شوي.
1: زين، خلونا ارجع على موضوع اللي هو يعني الفيروس وين يكون في الجسم. سوائل الجسم تكون فيها نسبة متفاوتة من الفيروس، نسبة الفيروس يعني للشخص مصاب تكون في اغلب سوائل الجسم او اذا ما كلها. بس بنسب متفاوتة. فليش بعض نحن عادة نقول إن يعني الاتصال الجنسي اللي هو أكثر نسبة بانتشار يعني هذا الفيروس؟ لأن أول حاجة اللي هو أكثر نسبة الممارسة فيه. ثاني حاجة اللي هو السوائل الجنسية في يعني للشخص المصاب، يعني السوائل الجنسية تحتوي على نسبة فيروسات بشكل كبير. فنسبة الإصابة وانتقال هذا الفيروس من شخص لشخص ثاني أثناء عملية الاتصال الجنسي تكون بشكل كبير. ما كل الاتصال الجنسي ترى ينقل الفيروس، ولكن أغلب الاتصالات الجنسية يعني تقدر نقول اللي هي الطرق الغير محمية تنقل الفيروس، خاصة إذا كان في جروح خلال عملية الاتصال الجنسي. فمن هذا الباب يعني نحن عادة نوعي المجتمع والأشخاص اللي هم يعني ذاهبين لهذا الطريق إنه يكون علاقاتهم الجنسية علاقة محمية تماما، باستخدام اللي هو الواقع الذكري بالطريقة الصحيحة كذلك، ما بشكل عشوائي. فيعني ما لا حياة بالدين في هذا الجانب، يعني نحن هدفنا النعي أو نحاول نسوي كنترول لهذه الفيروس. فلازم نوجه هذا المجتمع أن يلتزموا بهذه الطريقة اللي هي الطرق الوقاية من الفيروس. كذلك في يعني حاليا في أدوية اللي هي يعني نقدر نقول جديدة اللي هي تحمي الانتقال كذلك من انتقال الفيروس. إنزين، بخصوص الأشخاص اللي هو الفحص قبل الزواج، يعني هو في فحص الـ HIV. إذا الشخص سواء هذا اللي مقبل على الزواج أو الأشخاص بشكل عام، يعني الشخص اللي هو مصاب بالفيروس تم اكتشاف أنه هو شخص مصاب بالفيروس، في حاجة أو البداية يعني بعد ما يتم تأكيد أن هذا الشخص مصاب بالفيروس أو حامل الفيروس، في حاجة اسمها بريك نيوز، يعني يكسر الخبر هذا. زين، بعد ما يتم خلاص إبلاغه، طبعا يكون تحت إشراف الناس متخصصين في هذا الجانب، ويتم إبلاغه بطريقة ممتازة ويعني بدون أي خوف، أي يعني أي حالة تسبب لهذا الشخص أنه الإحباط وإلى آخره. هو طبعا أكيد يعني بشكل لا شعور هو بيجي شخص إحباط وإلى آخره، ولكن هذا الفيروس حاليا يعتبر من الأمراض المزمنة. سابقا كان يعني الناس تفكر يعني كان يفكروا أو خلاص، كان سابقا قبل وجود العلاج يعتبر من الأمراض الخطيرة، ويعني شخص إذا انصاب يعني نسبة الحياة بعد فترة طويلة يعني تكون قليلة، ولكن حاليا يعتبر مرض مزمن إذا استمر بالعلاج بشكل منتظم وسليم ودقيق. طبعا بيكون هو تحت إشراف أخصائيين واستشاريين، يبدأ مرحلة العلاج، ومثل ما ذكرنا مرحلة العلاج هي مرحلة يعني تحت إشراف ناس متخصصين، وفي النهاية الشخص يبدأ يأخذ علاج حبة يوميا مدى الحياة. طبعا هذه الحبة هي يعني تسيطر على الفيروس وتقلل نسبة انتشار الفيروس، أو اللي هو نقدر نقول يتوسع الفيروس في الجسم، وأيضا تحمي جهاز المناعة. زين هذا الشخص عاد يعني اذا استمر بالعلاج بالطريقه السليمه والصحيحه عادي يوصل نسبه الفيروسات في جسمه عن طريق الفحص اللي هو البي سي ار او فحص الاجسام او دي ان ار ان اي الفيروس تكون صفر، ولكن ما معنى انها صفر. صفر هنا معناها ان هذا الشخص يعني بالامكان ما ينقل المرض، ما ينقل الفيروس الى شخص
0: اذا كان صفر.
1: اذا كان صفر
0: اوكي
1: انزين، مثل ما نقول هذا يكون تحت اشراف ناس متخصصين في هذا الجانب موجودين في غالب المؤسسات الصحيه او المؤسسات الصحيه الكبيره يعني. هنا شخص مثلا قبل الزواج يعني صار انه اكتشفنا فيه الاتش اي في، هل يعني يقدر يرتبط، هل يقدر يعني او خاص ينفصل؟ طبعا يعني هذا يكون لها يعني جمع بين يعني الناس المهمه المتخصصين في هذا الجانب، في جانب اللي هو فحص قبل الزواج او الاشخاص المشرفين على هذا، ويقابلوا المراه كذلك عشان يتم سواء الافصاح او يتم العلاج او يتخذوا الطريقه المناسبه لهذه الحاله. زين الاشخاص اللي هم اوريدي يعني في سؤال يعني طرح، هل الشخص اللي هو المصاب بالفيروس واستمر باخذ الدواء بشكل منتظم ونسبه الفيروس صار صفر، هل يقدر يتزوج شخص سليم؟ يعني كمبدئيا كنظره عامه نعم يقدر يتزوج، ويقدر انه ما ينتقل هذا الفيروس. مثل ما قلنا اذا وصل نسبه صفر يعني عادي انه ما ينتقل الفيروس للشخص الثاني. طبعا هذا الزواج او هذا الارتباط يتم تحت اشراف ناس متخصصين، ان هذه المراه تاخذ يعني يتم توجيهها بالطريقه الصحيحه وكذلك الشخص، وبالامكان المراه تنجب والى اخره. زين المراه المصابه هل يعني بالضروره يكون الجنين مالها مصاب؟ لا ما بالضروره، عادي الحين يعني تحت الاشراف عادي يكون الجنين المولود اللي هو سليم تماما ما في اي اصابه بالفيروس.
0: وإذا كان حامل، هل يعني من ممكن أن يكون أيضا حامل لهذا الفيروس؟
1: إذا حامل يعني خلاص مصاب.
0: أي.
1: فإذا الأم هي عندها الفيروس فالجنين الولد أو البيبي مثلا عادي يطلع غير مصاب ما عند الفيروس، ولكن مثل ما قلنا في إشراف تحت إشراف المتخصصين، لأن في يعني في بروتوكولات حاجات يتم إعطائها للمرأة والجنين أو الطفل. زين الأشخاص اللي هم خلاص باغين يرتبطون، هذا عد يتم تحت إشراف الناس المتخصصين يعني مقابلتهم وإلى آخر، إذا هم اتفقوا فيما بعد أن هي متقبلة أن تستمر معه وكذا عد هذا شيء راجع لهم. هل يقدروا يعيش فترة طويلة؟ نعم يعيشوا، يمكن أكثر عنا نحن نعيشوا الأشخاص اللي هم ملتزمين بالأدوية. يقدروا يعني يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ما في أي خوف مثل ما قلنا أن المصافحة عناق وكذا، هذه إذا بالفيروس ما في خوف، فما بالك أنه هو أوردي يعني ملتزم بالأدوية. ففي حاجة اللي هي يعني أشياء مغلوطة أو المجتمع متعارف عليها أن هذا الشخص المصاب هو شخص خلاص عار على المجتمع. زين وهذا يعني هذا يعتبر مثل ما نقول حنا نحن مصيبة. ليش؟ لأن أنت جالس يعني عندك فكرة أن هذا يعتبر عار وهذا. زين أوكي الشخص اللي هو انصاب ترى ما بالضرورة هو انصاب عن طريق اللي هو الاتصال الجنسي غير محمي، عادي يكون انتقل عن سبيل مثال اللي هو نقل ولا الدم بطريقة غلط
0: بالضبط،
1: وعادي مثلا استخدم الإبر بشكل يعني في حالة في بعض الحالات أو اللي هو من الجنين من الأم إلى الجنين، فيعني خلاص هذا الشخص بيتم نظر إليه نظرة دونية، فهذا الأشخاص يعتبروا أشخاص يعني وقعوا في هذه الفكرة. الناس أورا خاص أورا يأخذوا عنهم فكرة أن هذا الله هم يعني يقوموا بالأعمال اللي هي المنافية. فحاليا واجبنا نحن كمجتمع أن لازم نوعي أو كمثقفين نحن نوعي المجتمع، نوعي هذه الفئة كذلك فئات المجتمع إن لازم نحن نوقف مع الأشخاص المصابين. طبعا إذا عرفنا أنهم مصابين يعني هو الموضوع المفروض يتم يكون سرية تامة، بس بعض الأحيان ما تعرف يعني من شخص لشخص إذا خبر عائلته ما خبرته هاي هو يتحمل مسؤوليته. بس إذا انتشر أن هذا الشخص هو مصاب بالفيروس فنحن ما يعني ما نخليه هو يكون عايش بالدونية. ليش؟ لأن هذه تسبب آثار ثانية. كذلك تخلي الناس الأشخاص الثانيين اللي هم الأشخاص اللي يشكوا في نفسهم إن أنا ما أريد أفصح أروح أفحص.
0: أيوة
1: فهذه تسوينا عقلة ثانية أنا ما أريد أفحص. ليش؟ لأن هذه يعني الناس شوف هذا الشخص مصاب والناس كلها تكرهه وكذا وما يسلموا عليه ومنبوذ في المجتمع ونقولهم دائما ترى ما ينتقل عن طريق الصحافة عادي تسبح ما أدري إيش قبيل كل شيء هذه الأمور أمور طيبة.
0: يعني البعض لا يزال عندهم فكرة إن إذا أنت مصاب أنا ما أسلم عليك مخافة إن ينتقل المرض.
1: بالضبط هالفكرة موجودة. يعني بعض أحيانا أنت يعني تسوي توعية للمجتمع المجتمع أول ما يعرف إن هاي الإيدز والنقص فيروس نقص شايبي ما يجي حتى يسلم عليك ما يجي يسولف معك زين تعال أعطيك معلومات صحيحة كذا أيوة تعال خذ الأشياء يعني اللي هي تقدر تغير من الفكر. لا أنا هذا البداية من البداية ما أروح هذه الجهة. فهذه بعض التحديات اللي نواجهها. فيعني نحب نوجه الناس والمجتمع المستمعين والمجتمع أن الأشخاص المصابين إذا عرفتوا أي شخص مصاب ما تعاملوا بالدونية أو بالتمييز أو الوصمة أو العار. فبالعكس يجب علينا مساندتهم تشجيعهم أن يبدوا العلاج يبدوا هذا. بالعكس هذا يعطيهم حافز يعني لدرجة أن هم بالإمكان يعني يكملوا في الوظيفة معهم يعني إذا كانوا ملتزمين بشكل وما فيهم أي يعني أعراض المرض مرض الإيدز.
0: هل من ممكن إبلاغ جهة العمل عن إصابة الفرد بهذا المرض ولا ما مهم؟
1: طبعا في مرسوم سلطاني على الموضوع اللي هو الأمراض المعدية فتم بسرية تامة ما بالضبط ضرورة يتم إبلاغ أو حتى ما مفروض يتم إبلاغ جهة العمل أن هذا الشخص مصاب بالفيروس. وما حتى ما بتضطر تخبر مسؤولة أو شيء من هذا القبيل. والشخص إذا هو أنا شخص أو مثلا نذكر شخص ثاني هو عرف أنه مصاب ما يروح يخبر مسؤولة أنه مصاب. ترى مثل ما قلنا هذا عبارة عن خصوصية للمريض. في بعض يعني اشخاص اللي هم يخافوا يبلغوا او يخبروا ترى هذا يعني اذا هذا الشخص ما من الاشخاص المتفهمين في هذا الجانب فبسبب عرقلة حاله يعني او يعني تسبب اشياء يعني احراج. زين هذه يعني هذا يعني التفكير اللي هو تفكير الاشخاص المصابين خلاص نبتعد عنهم ونميزهم ونعتبرهم وصمه عار المجتمع هذا هذه الطريقه تسبب مشكله اخرى ان هذا الشخص يكون عدواني كذلك يشعر بدونيه يحاول انتحار. ليش؟ لان المجتمع خاص نابدني. زين انا مستمر بالعلاج انا ما اخذ كل حاجه خلاص انا الحمد لله مثلا الفيروس نسبه الفيروس يعني واصله صفر او قليله جدا ف يعني انا اقدر اعيش مع انا بدون هذا اقدر اعيش اذا ما كان في الاعراض ظاهره خاصه الاعراض يعني ظاهره او ما فينا اي جروح او اي شيء من هذه الامور. ف يعني نحاول نغير هذه الفكره في المجتمع ونحاول نقول للاشخاص اللي هم اوريدي ان ترى ما هذه خصوصياتكم ما يحتاج تبلغوا اي حد حتى افراد العائله. افراد العائله كذلك يعني العوائل اللي هي تعرف او مثلا الام والاب او احد من افراد العائله عرف أي طريقة ما أن هذا الشخص فرد من أفراد العائلة هو مصاب ما يتم تمييزه عن الأخوان عن بقية أفراد العائلة. بالعكس يعني خلوه مثل ما هو. يمكن في بعض الأحيان ناخذ الأشياء الاحترازية في حالة وجود دم جروح وكل يعني هذه تكون نادرة. في أشياء ثانية اللي هي أسئلة عادة تتداول حانا كمثقفين إن الحلاق أنا راح حلاق وكذا فالحلاقة يعني تنقل المرض مثل ما قلنا الحين الشفرات بالعادة والأشياء الحادة هي يعني أحد الطرق اللي هي تنقل المرض لكن بشكل نادر جدا جدا نادر. ليش؟ يعني أنا أعطيك مثال إن يعني لازم يكون في الشفرة المستخدمة هنا شخص راح حلاق على سبيل المثال الشخص الحلاق هذا استخدم الشفرة والشخص المصاب انجرح بهذه الشفرة وطلع الدم وصار في هذه الشفرة وراح استخدم هذه الشفرة في شخص ثاني كان سليم وانجرح ودخل الدم في شخص ثاني. يعني هذه الطريقة هي يعني نعتبر يعني طريقة معقدة وثاني شيء نادرة تحصل بهالطريقة بهالشكل.
0: أوكي.
1: انتقل بس بنسبة نادرة جدا. ومثل ما ذكرت لكم القصة لازم تكون كذا إن في جروح في دم هنا طالع في جرحنا فيدخل فيروس. في حاجة يسمونها اللي هي سلسلة انتقال العدوى. فلازم موجود اللي هو الفيروس أو الجسم اللي هو مسبب للعدوى. في مدخل أو في مخرج اللي هو يخرج منه هذا الشخص. في حاجة اللي هو يتم انتقال فيها الفيروس. في اللي هو المدخل يدخل فيها الفيروس. فإذا توفرت هالسلسلة كامل خلاص يبدأ الشخص يعني انتقل المرض. لكن إذا انكسرت السلسلة ما ينتقل المرض.
0: إنزين أنا يعني ما أدري على أموركم في الحلاق أو كذا أو الشفرات، ولكن هل يعني مثلا الشفرة تتغير من شخص لآخر ولا فقط يتم تعقيمها؟
1: حاليا يعني على يعني القوانين المعمول بها أنه يتم تغير الشفرة من شخص لشخص، أو يستخدم الشفرة السنجل اللي كل شخص تفاديا انتقال هذه يعني الفيروسات. ما أدري إذا في مثلا في بعض المحلات اللي هم يستخدمون في الشفرة ولا، بس بشكل عام هو يعني يتم استخدام الشفرة يعني لحادي لكل شخص. في حاجة اللي هو موضوع ان الفيروس يعني ترى اذا الدم او قطرة مثل الدم يبست خلاص يبست تماما قفت الفيروس يموت فيها، يعني ما يعني يكون عايش فيها اذا خلاص يعني تم التأكد انها جافة تماما. فمتى ينتقل اذا كان الدم بعده سائل؟
0: سائل ايه
1: سائل. ف ولازم يكون جرح مدخل مثل ذكرنا يدخل فيه شخص ثاني ويكون مصاب أو يعدي يتم انتقال الفيروس فيه. في يعني من ضمن القصص اللي يعني اللي واجهتنا إن في شخص سمع إن إن إن الفيروس ينتقل عن طريق الحلاق. سوى الفحص مرة الأولى بعد أسبوع مرة ثانية راح مكان ثاني سوى الفحص زي نيجاتيف نتيجة. فدخل شك وسواس وسواس وسواس في الموضوع. فمن كثر وسواس يعني يمكن عمل فحص أكثر عن 7-8 مرات.
0: يا ربي وكل مرة النتيجة يشوفها
1: كل مرة وما في نفس الوقت يعني. أوقات أي. وقت شهر شهر ثاني. فبسبب أن هالمعلومة هو سمعها خلاص يعني جت فكرة أول حلاق استخدم معي كذا زين هذا البروس كان ما صار يمكن ما استخدم الشفرة مال الشخص ثاني استخدم الشفرة مالك أنت
0: يمكن أصلا ما صار فيك جرح أي
1: ما في
0: شيء.
1: جرح ما في حاجة. فيعني هذه الأشياء يعني نتمنى من الأشخاص اللي نشروا مثل هذه المعلومات الخاطئة يتم تصحيحها وكذلك يعني اعتماد من مصادر موثوقة في اختيار هذه المعلومات.
0: جميل نحن بنرجع وياك أيضا حبيبي نكمل في حوارنا، ولكن رح نطلع فاصل سريع مستمعينا وبعدها أكيد راجع لكم.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: صوت الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
4: مسؤولان أمريكيان يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ومن غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران الأيام المقبلة بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية. ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية.
5: المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هنا في الدوحة للقاء المفاوضين. ستتمحور المحادثات حول كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
4: عبور أكثر من 24 سفينة شحن مضيق هرمز، من بينها ناقلات نفط وغاز حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول الثلاثاء إن نحو 1,000,000 لبناني لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس آذار الماضي، نازحة من النبطية.
6: عم نبرم نشوف البيوت والعالم وشو عم بيصير وبلشوا الغارات، ففضلنا نترك.
4: مقتل 8 أشخاص وأكثر من 20 مصابا برصاص القوات الإسرائيلية في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم يقول إن المجلس سيجري مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان بعد تقارير تحذر من تصعيد الصراع. شاهد عيان من الأبيض.
7: المسيرات العاملة لنا جن ومرهبة، الطلبة والباعة والمتجولين والمساكين.
4: المنتخب المغربي يتغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع منتخب كندا في ثمن نهائي كأس العالم. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا
1: حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع هلا.
8: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. كذا ان شاء الله اتمنى انكم تكونون ايضا مستمتعين ومستفيدين في آن واحد من حوارنا اليوم. تمام استاذ حبيب، نحن ذكرنا على انه كيف من ممكن ان الانسان يصل لمرحله انه يوسوس، وهذه انا اعتقد يعني بما انه يعني يوصل لمرحله انه يوسوس وشك وهو اصلا ما مصاب، فقط لمجرد انه سمع، فهل من ممكن انه يحس الاعراض، يحس في الأعراض لمجرد أنه حط الموضوع في باله ويوسوس فيه؟
9: والله بالعادة يعني هذه الأشخاص الموسوسين يمكن يحس بكل شيء كل شيء، أنا خاص وسوس بدأ يوسوس في الموضوع، لا حتى لا يجي نوم، لا يجي أي شيء، ما خاطره في الأكل لحد ما تطلع النتيجة. خاصة يعني هذا يعني هو طبيعي إذا سويت الفحص، وخاصة الأشخاص اللي هم يعني عندهم ممارسات خاطئة، فيعني يجيهم التفكير ما تطلع النتيجة وشوي عاد يرتاح وبعدين. بس الأشخاص اللي هم أصلا ما يعني ما عندهم، بس مجرد سمعوا أشياء مغلوطة وكذا فقالوا إن الفيروس بينتقل وكذا يوسوس، وخاصة الكثيرين الوسواس عاد هنا يعني هو يكون في مصيبة ويمكن عائلته في مصيبة وكل الحول يعني خلاص متورطين فيه. ليش؟ لأنه موسوس أوفر. زين دائما نقول إن الشيء الوحيد اللي هو يتم يعني معرفة الشخص إذا مصاب أو لا واللي هو الفحص. إنزين أنت عملت الفحص شفت ما فيه، أوكي تبغى تتأكد مرة ثانية تأكد عادي، بالعكس هذا شيء جميل. تأكد مثلا بعد أسبوعين، بعد شهر مرة ثانية، بعد شهرين، خلاص انتهى الموضوع. إذا بغيت تتأكد فحص اللي هو الدقيق استخدم فحص البي سي آر.
8: في بعض فحص البي سي آر
9: اللي هو الفحص اللي يكشف الجينات والجينوم الفيروس بالنفس. فإذا وجد الار ان الفيروس او الدي ان الفيروس بالنس يعني خلاص
8: اي
9: يعني يتم خلاص يعني التاكيد ان هذا الشخص مصاب. فبالعاده نعتبر هذا الفحوصات دقيقه جدا
8: اللي هو عن طريق الدم صح؟
9: عن طريق الدم.
8: اوكي
9: ايوه
8: اوكي.
9: فما حصلت ومرت هذه الفتره خلاص يعني ابعد عنك الشك
8: ارجع لحياتك الطبيعيه.
9: ايوه ارجع حياتي الطبيعيه. انزين الاشخاص اللي هم بالعاده يعني يعني نقول لهم مارسوا فترة قبل فترة طويلة 3 أشهر 4 أشهر سوى الفحص الحين طلع نيجاتيف ترى يعني طلع نيجاتيف يعني خلاص مرت فترة اللي هي حضانة كذا. إذا طبعا إذا هو ما مارس مرة ثانية وثالثة ورابعة فتتأكد مرة ثانية ما في إشكالية بين فترة وفترة تفحص أوكي مناسب وزين وننصح في هذا الشيء. بعدها خلاص يروح الوسواس المفروض يروح الوسواس
8: المفروض
9: ايوه. بس يعني في بعض الفئات من الاشخاص اللي هم يعني يعني عادي اذا هم متزوجين ما يعني حتى ما يعني رجعوا البيت او يقاربوا زوجاتهم ف يعني نعيد نكرر ان لازم يكون الطريق الوحيد اللي هو الكشف عن الفيروس اللي هي عن طريق الفحص الفحص الدم.
8: تمام صار حبيب فترة احتضان الفيروس في الجسم تقريبا كم المدة هتكون لبين ما ينتشر الفيروس؟
9: هذا يعتمد من شخص إلى آخر يعتمد عن يعني مناعة من الشخص أو جسم من الإنسان. ف يعني عادي عادي يعني بعض الأحيان الشخص يكون هو مثلا انصاب هذا الفيروس اليوم بكرة يكون ما يعني تطلع نتيجة سلبية أصلا يعني حتى الأسبوع الأول يمكن عادة تطلع نتيجة سلبية حتى بالفحص الدقيق اللي هو البي سي آر وإلى آخر. لذلك يعني بعد اللي هو هذه الأيام بعد أسبوع 10 أيام بالكثير يعني خلاص يعني خلاص يعني نقدر معرفة الفيروس عن طريق الفحوصات اللي هي دقيقة. أما الأجسام المضادة يحتاج مال أكثر عن 2 أسبوع 3 أسابيع عشان الجسم ينتج أجسام مضادة. ومثل ما ذكرنا من شخص يعني يختلف مناعة شخص إلى آخر عادي بعض الأشخاص ما ينتج خلال 3 أسابيع بعد 4 أسابيع إلى آخر. وبعض الأشخاص لا ينتج ما شاء الله بسرعة. فهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن فحص إلى آخر. فحوصات سريعة اللي هو رابط تست ما تكشف عن الأجسام أو ما تكشف عن الفيروس بطريقة اللي هي في أول فترة يعني يحتاج شهر أكثر عن شهر بعض الأحيان اللي هو الفحص السريع. الفحوصات اللي هي الأمصال أو مثل الأجسام المضادة شوية أقل. الفحوصات البي سي آر ويعني الجينوم الفيروس هذا يكون يعني أسرع
8: أدق يكون
9: وأدق يعني هو التأكيد يعتبر في النهاية. إنزين في أشخاص اللي هو الأشخاص اللي هم يعني مثلا حابين يعملوا هذا الفحص بشكل يعني دوري سنوية مثلا هذا بالعكس يعني إحنا يعني نتمنى ذلك إن أغلب الأشخاص يسووا الفحوصات هذه الفحوصات خاصة الأشخاص اللي هم مشككين في نفسهم أو ما يعتبر مشككين هم مارسوا سلوك خاطئ و يعني يعملوا هذا الفحص. في بعض الحالات للأسف الشديد يعني للأسف الشديد إن أو مثل ما تسمعون أنتم يعني بعض الأحيان إن في أشخاص أول ما يرجع مثلا من مسافر من مكان أو راجع عامل هذه الأشياء السلوكيات الخاطئة أو العلاقات الغير محمية راح تبرع بالدم.
8: يصير؟
9: أيوة يصير تبرع بالدم. ليش؟ عشان أنا يفحصوني على الفحص اللي هو الـHIV. زين هذا ترى يسبب مشكله ثانيه. ف يعني نحاول هي حتى الاستمارة التبرع بالدم يعني يوجد فيها هذه الاسئله هل مارست وهل كان كذا ومن هذا القبيل لازم هو يعبيها. فنتمنى يعني نتمنى من جميع الاشخاص اللي هم يعني تفكيرهم يمشوا بهذا التفكير انه ما يروحوا يتبرعوا بالدم بسبب ان انا اريد افحص نفسي من HIV. روح فحص هذا الفحص وبسرية تامة في أي مكان في أي مؤسسة المؤسسات الموجودة يقدر بحث عنها ويعرف حتى مؤسسات خاصة أي يقدر يسوي الفحص بسرية تامة. أشخاص ما يعرفهم لا يعرفون لا يعرف حتى اسمه بالكود بالسر يعني ليش أنا أروح بهالطريقة لأن أنا بس يعني يكتشف. ومثل ما قلنا ما يروح يفحص أول يوم بعد الممارسة ثاني ثالث يروح يفحص بعد فترة يعني أكثر عن فترة لأن الفيروس يعني يكون في فترة حضانة في أول أيام.
8: تمام. يعني أيضا أستاذ حبيب بكونك يعني أيضا مثقف أقران بجمعية الرؤية، كيف يعني بداية خلينا نقول تعاملكم ولقائكم مع المصابين بهذا المرض؟ إيش هي الحوارات اللي تطرحونها معاهم علشان شوي تهدون من حدة الشعور السلبية اللي موجود داخلهم؟
9: هو يعني كمثقفين نحن ما نعرف الأشخاص إذا هذا الشخص مصاب أو لا. ليش؟ لأن السرية التامة موجودة في يعني مؤسسات، وأغلب الأشخاص اللي هم ما يريدوا يفحصوا يعني يفحصوا عن نفسهم لأنه مصاب بالفيروس، إلا إذا شخص خلاص يعني هو مثل ما تقول لأنه قرين له فشوي ارتاح وخذ صار يأخذ ويعطي بسبب أنه يحتاج بعض المعلومات اللي هي تفيده، مع أنه هو أوردي إذا هو بادي العلاج يعني يكون تحت الاستشارين يقدر يسألهم وهم يفيدوا بشكل أدق وأكثر يعني مناسب. فنحن ما نعرف أن هذا الشخص مصاب إلا إذا هو تكلم، وبالعادة ما يتكلمون. فنحن هدفنا يعني توعية المجتمع كيف هي الطرق اللي هي الوقاية، كيف هي التعامل، وإيش اللي هي الطريقة الصحيحة اللي نكتشف أن الشخص مصاب أو لا. إنزين الوصمة والعار، إذا اكتشفوا فيه شخص مصاب هل خلاص يتفادوا يبتعدوا عنه؟ لا، يعني نحاول نرسخ فيهم مفهوم إن هذا الأشخاص هم أشخاص مثلنا ويقدروا يعيشوا حتى أكثر عنا إذا التزموا بالدواء. ونشيل موضوع هي الوصمة والعار من هذا التفكير، ويعني نقدر نقول إن هذا الموضوع شوي موضوع يعني يحتاج إلى فترة أن المجتمع بعد ما متقبل هذا الكلام بشكل
8: فعليا. أنا أحس يعني لا يزال المجتمع إلى الآن يعني ينظر لهذه المواضيع بنظرة اللي وينظر لها فعليا بوصمة عار، حتى أنه يعني تدخل في أمور أخرى مثل يعني عدم الارتباط بهذه العائلة تحديدا، يعني الموضوع ينتقل من موضوع شخصي إلى موضوع عائلي. صحيح. إن لا

0: الأشخاص اللي هم يعني بعض السلوكيات في لبعض الأشخاص أو الشباب إنهم توديع العزوبية. أنا أريد أوزع يعني أودع العزوبية أروح أسافر الأماكن اللي فيها ممارسات غير محمية وممارسات الخاطئة والاتصال الجنسي. كذلك ما لازم يسافر حتى الأماكن المشبوهة الموجودة هنا. ف يعني في النهاية إن الشخص انصاب بالفيروس هو بس عشان يحتفل توزيع العزوبية.
1: فهذا من ضمن القصص اللي يعني ما يساوي توديع العزوبية حق البنات ترى.
0: والله حتى الشباب يسووها بعض الأحيان يعني يوزعوا العزوبية بطريقة خاطئة.
1: تمام.
0: طبعا هم اللي عندهم أصحاب نعتبرهم أصحاب سوء. فنتمنى إنه يعني إن الشخص يعني يفكر قبل أن ينخرط في هذا المجال. وأن يكون لديه وازع ديني في هذا الجانب, لأن ما في فائدة في النهاية. هو أول شيء دينيا ما يصير, ثاني شيء يفكر في المجتمع العائلة نفسه أنه بيوقع في هذا الموضوع. وفي نفس الوقت يعني نوعي المجتمع أنه ترى إذا شخص عرفته شخص مصاب يعني ما تعامله بالدونية, بالعكس يعني خلاص احتوه, يعني لازم نحتوي الأشخاص. في بعض الفئات يعني بعض الفئات اللي هي يصير عندها عدوانية, إذا انصابت عدوانية أنا أريد أنشر هذا المرض. فتخيل أن هذا الأشخاص اللي هم يتم معاملتهم بالنظرة الدونية والتمييز أو بالوصمة والعار, فهم بيتجهوا إلى هالطريق, بيروحوا يمارسوا هذه العادات وينشروا المرض. خاصة يعني نقدر نذكر إذا كانت فئة الإناث فئة الإناث شوية سريع الاستقطاب للشباب. يعني تكون هذا البنت المصابة يعني تكون عدوانية بسبب المجتمع أنهم نظر يعني إليها نظرة دونية وإلى آخر. ما أعرف أن خلاص الحين توعي أنه خلاص أن هذا الشخص خلاص في علاج, في يستمر بكذا ويعيش ونساعدهم, لا ندعمهم أنه خلاص يكونوا شو اسمه. بالعكس هذا الأشخاص بالعادة يعني اللي انصابوا يمكن حصلهم خلاص هم ملتزمين يعني أو أفضل من الأشخاص اللي هم
1: يعني ممكن.
0: شو اسمه سليمين فيه. أيه. أو تغيرت حياتهم ما نقول.
1: أيه واضح جميل. تمام نحن راح نطلع فاصل مستمعينا أخير, وبعدها نرجع وياكم نكمل في دقائق الختام.

فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: 104.8
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم في دقائق الختام من حلقتنا اليوم من صفكم مؤهلة. اكيد تطرقنا في امور كثيره اليوم مختصه بفيروس فيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز. تكلمنا كثير حول طريقة انتشار المرض، الإصابات، بعض القصص أيضا اللي شاركتنا إياها اليوم أستاذ حبيب، فطرق الوقاية. يا ترى اليوم الإنسان كيف يقدر يعني يقي نفسه من أن يكون عرضة للإصابة بهذا المرض؟
1: زين، أريد أذكر حاجة نقطة اللي هو يعني خلال عملنا كمثقفين أقران فأحد الفوائد من الشخص للأشخاص اللي هو أخذ راحته معنا بسبب أنه كان قرين فهنا الشخص يبدأ يفضفض أو يقول الأشياء اللي هي ما يتم تداولها. فنحن من خلال هذا التثقيف الأقران اكتسبنا بعض المعلومات اللي هي ما منتشرة، السلوكيات اللي بين الشباب إذا كان مثقف أقران بين البنات، وإيش السلوكيات، هذه السلوكيات هي تساعد في انتشار هذا الفيروس. يعني كتثقيف أقران وايد فادنا أن نكتشف بعض السلوكيات الخاطئة أو الأشياء اللي هي يفكروا فيها كشباب أو كمجتمع، يعني ما ظاهرة أو الناس تعرف أنه بنسبة قليلة، فنحاول نوجد لها حل أو طريقة أو توعية خاصة لهم. فالحمد لله يعني ماشيين في هذا الجانب. في موضوع اللي هو الوقاية، أول حاجة اللي هو نشر الوعي عن الموضوع اللي هو الفحص الشايفي، الفيروس بالنفس، كيف طريقة انتقال، متى، وش الطريقة الصحيحة اللي هو نكتشف الشخص مصاب أو ما مصاب، اللي هو عن طريق الفحص الدم للشايفي. فهنا توعية أو زيادة الفحوصات تزيد اللي هي نسبة الاكتشاف أن هالأشخاص مصابين، وكذلك يبدأ العلاج مرحلة العلاج. فهنا يعني أحد طرق الوقاية أن خاصة الشخص ما يروح يمارس أو يروح ينشر من هذه الأشياء أو أنه يوصل مرحلة المرض، مرض الإيدز. إنزين، شيء ثاني اللي هم الأشخاص اللي يعني منخرطين للجانب العادات السلوكيات الخاطئة اللي هو الاتصال الجنسي، يعني ننصحهم باستخدام اللي هو الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة. ليش؟ لأن هذا يعتبر من الطرق اللي هي الوقاية من انتشار الفيروس. كذلك اللي هم موضوع الوصمة والعار، الأشخاص اللي هم نعرفهم أو عرف أنهم مصابين بالفيروس يتم نتعامل معهم بطريقة مناسبة، نحتويهم، نشاركهم، يكونوا معنا، نساندهم، نخليهم مشاركين معنا في التوعية وإلى آخره. هذا عشان هم ما يجلسوا ينقلوا يكونوا يعني تفكيرهم دوني أو يفكروا بالانتحار أو يكون عندهم سلوكيات عدوانية لنشر المرض. نقدر نقول كذلك اللي هو نتمنى انه هو يتم تغيير بعض العادات او التفكير او الاشياء اللي يعني متداوله بين المجتمع والطرق الخاطئه اللي يتم تداولها انها تعتبر طرق نقل العدوى او نقل الفيروس. واحده من الطرق اللي هي الخاطئه اللي يتم تداولها كذلك هو عن طريق الحشرات. هل الحشرات تنقل المرض؟ البعوض، يعني في أحد كان يسأل يمكن البعوض هذاك المكان فيه بعوض ما أدري إيش بينقل، لا الحشرات ما تنقل المرض. إذا كانوا إيش الأشياء الأساسية اللي هي تنقل المرض؟ البعوض، حشرات، تقبيل، السباحة، الأكل، الطعام، مشاركة، كل هذه ما تنقل المرض. لو تنقل المرض كان الوزارة بتمنع هذه الأشياء مثل ما تم منعها في كورونا، في كوفيد، أشياء وقائية. ليش؟ لأنها تنقل المرض، فهذا يعني ما يعني طرق ما تنقل أو تساهم في نقل الفيروس.
0: تقريبا يعني هذه هي يعني كذا أبرز طرق الوقاية اليوم.
1: صحيح.
0: طيب، هل هناك يعني أنا ما أدري إذا كان يعني في أمور مثلا خاصة بالنساء أو بعض الإشاعات أو بعض الأمور المغلوطة اللي مثلا تفكرها مثلا النساء من الممكن أن ينتقل هذا المرض مثلا عن طريق أدوات المكياج أو مثل ما قلنا الليزر أو أمور أخرى مثلا؟
1: طبعا هذه الأدوات ما تنقل المرض لأنها أول شيء ما تكون مواد أو أدوات حادة. ف يعني أدوات المكياج بالعادة عبارة عن قطنة والفرشاة وكذا من هذه الأمور، فما في أي احتمالية نقل للفيروس إلا إذا كان تم استخدام ما أدوات حادة وتم جرح وفي دم وانتقل لشخص ثاني استخدم نفس الأداة وهذه الأداة حادة وانجرح شخص ثاني، فهذه هي يعني الطريقة. طبعا يعني يعني نحن دائما ننصح أن عدم استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر بالأخص اللي هي أدوات الحادة. في نقطة أريد أذكرها بس راحت من بالي حاليا.
0: أوكي، إنزين تذكرها لبين فاصل تغمطت وايد ونرجع.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر. وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي
2: تعال ياي تعال ياي.

0: هلا
1: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد في دقائق الختام. وتذكرها تذكرت النقطة قلنا إياها.
2: طبعا في حالة أن الأشخاص اللي هم يعني والعياذ بالله أنهم مارسوا علاقة غير شرعية واكتشفوا أن الشخص الثاني مصاب بالفيروس، يعني لازم يتوجهوا لأقرب مصحة خلال 3 أيام، خلال اللي هو 72 ساعة، عشان يبدأ معهم علاج، وهذا العلاج يعني إن شاء الله أنه يحميهم من اكتساب هذا الفيروس. فإذا تم اكتشاف للشخص عمل علاقة واكتشف أن هذا الشخص الثاني مصاب بالفيروس، يعني خلال هالفترة 72 ساعة يتوجه لأقرب مستشفى أو خاصة المستشفيات اللي هي تتعامل مع أو تعالج هذا المرض أو الفيروس فبأقرب وقت. ونتمنى انهم جميعا يتوجهوا ويعملوا فحوصات في اقرب وقت، لان انت ما تعرف هذا الشخص مصاب او ما الى اخره.
1: جميل، يعني كان فعليا اليوم حوار شيق معك استاذ حبيب، وانا اتمنى للامانه ان اليوم قدرنا ان نوصل فكره الوعي سواء كان عن هذا المرض طرق الاصابه وايضا طرق الوقايه، وايضا كيف من الممكن اليوم ان نخفف من موضوع او مساله وصمه العار يلي يعني يرى بها البعض، بعض المصابين أيضا بهذا المرض. كانت حلقة جدا رائعة وياك أستاذ حبيب، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله استفدتوا أنتوا واستفادوا المستمعين على هذا الحوار الجميل، ونتمنى أن هذا الموضوع يعني ينطرح أكثر عن مرة، لأن هذا تعتبر قضية يعني مستمرة ولازم يتم التوعية فيها.
1: جميل، إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ حبيب اللواتي، مدرب مثقف أقران بجمعية الرؤية الإيجابية، وأيضا عضو في فريق مكافحة الأمراض المعدية. بكذا نكون وصلنا إياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكرا لجميع المستمعين، وأيضا الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد، والزميل أحمد الهنائي وعلوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير، في أمان الله.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم برطم
1: يا ربي هسه ترى الحر زايد. نعم انه الوهيب
2: غيظ وحر والجو يا لطيف
3: الطير وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: ضحكم ومواضيع
6: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
7: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
9: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يتبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي. كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تخرج الدورة 39. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، صباح هذا اليوم انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف الضفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل السلطة وخارجها. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بمحافظة الظاهرة فعالية حصاد الحافظين، وتفتتح معرض السيرة النبوية الشريفة بعبري. وزارة الطاقة والمعادن تكشف عن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة في قطاع المعادن بمحافظة الداخلية حتى عام 2025، والتي بلغت 67 ترخيص تتضمن التعدين على الخامات الفلزية والصناعية بالإضافة إلى ترخيص واحد للتنقيب. وزارة الطاقة والمعادن أيضا تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واحتفاء بالشراكة التاريخية والمستقبلية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. هيئة البيئة بمحافظة ظفار تبدأ بتنفيذ مبادرة حماة البيئة تزامنا مع موسم خريف ظفار، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية البيئة والمحافظة على المقومات الطبيعية التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة وتستمر لمدة شهرين. مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق توقعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل، ويستهدف 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر المستقلين في مجال الصناعات الإبداعية في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. أخيرا الطيران العماني يعلن عن توسيع شبكة الوجهات المتنامية عبر إطلاق 5 خطوط جديدة خلال شهر يوليو الجاري تشمل سنغافورة وسوتشي وطشقند وأبوظبي إلى جانب ربط دبي أبي صلالة.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يامي، حيا الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب، يا حيا الله بالحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
5: الحمد لله
6: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك، تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي، تعال ياي،
2: الله تعال ياي، تعال ياي.

كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على www.halafm.om موقع هلا FM.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. هنا هلا.
1: هنا هلا.
0: وهلا فيكم.
1: وهلا فيكم.

0: نناقش وننقل لكم الصورة بشكل مباشر وواضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هنا هلا. واختيار التخصص والجامعة يعتبر من أهم القرارات اللي أكيد ترسم ملامح المستقبل للطالب، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على الخيارات التعليمية المتاحة. ويسعدنا في هنا هلا أن نستضيف الأستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي، مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية بريمي الجامعية، عشان تكلمنا عن البرامج الأكاديمية اللي تقدمها الكلية والبيئة أكيد التعليمية اللي توفرها وأبرز المزايا اللي تجعلها وجهة مميزة للطلبة. أهلا وسهلا أستاذة بدرية.
3: أهلا وسهلا فيكم أستاذة شدا. أنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم معكم في قناة هلا أف أم.
2: نحن أسعد. إذن بداية حدثينا عن كلية بريمي الجامعية وإيش هي ارتباطاتها أيضا الأكاديمية.
3: نعم، كلية البريمي الجامعية هذا الصرح العلمي الواعد يعد أول مؤسسة تعليم عالي في محافظة البريمي، كما تعد كلية البريمي الجامعية من أوائل مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. أسست كلية البريمي الجامعية في عام 2003 استجابة للتوجيهات السامية للاستثمار في مجال التعليم العالي، وبهدف تلبية متطلبات السوق المحلي وأيضا العالمي، وتطوير قدرات الشباب العماني ليواكب التغيرات، سواء كان التغيرات المحلية أو التغيرات العالمية. أما بالنسبة للارتباطات الأكاديمية، دائما تسعى كلية البريمي الجامعية لخلق علاقات أكاديمية مع جامعات عربية ودولية، إقليمية ودولية وعالمية مرموقة. عندنا ارتباط أكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ستيت نورثج الأمريكية، والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. طيب، أريد أوضح إيش المقصود بالارتباط الأكاديمي. الارتباط الأكاديمي بمعنى أنه في خطط ومناهج حديثة ومتطورة يتم تصميمها من خبراء الجامعات الشريكة التي ذكرتها سابقا، بحيث يكون تحت إشراف أكاديمي متميز أيضا لضمان جودة التعليم، بضمان تحقيق معايير دولية عالمية في المناهج وتصميم المناهج. أيضا أنه طالب في كلية البريمي الجامعية لما يتخرج يحصل على شهادة معتمدة من كلية البريمي الجامعية ومن الجامعات الشركة.
2: ممتاز.
3: بمعنى يعني ممكن نلخص العبارة، دراسة محلية ولكن بمعايير دولية. هذا هو الارتباط الأكاديمي، ارتباطاتنا الأكاديمية، وبإذن الله نسعى إلى توسيع برامجنا وتوسيع ارتباطاتنا الأكاديمية مع عدة جامعات دولية وعالمية بإذن الله تعالى.
2: إذن إيش أبرز البرامج الأكاديمية اللي تطرحها الكلية أيضا؟
3: ممتاز. نحن في كلية البريمي الجامعية نؤمن أشد الإيمان بأن التكنولوجيا وإدارة الأعمال هما المحركان الأساسيان لبناء المستقبل. لذلك قمنا مؤخرا في كلية البريمي الجامعية بطرح تخصصات رائدة في مجال تقنية المعلومات. لدينا قسم تقنية المعلومات، فطرحنا برامج رائدة منها بكالوريوس الأمن السيبراني، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، طبعا بالإضافة إلى تخصصاتنا القوية الموجودة سابقا في قسم تقنية المعلومات، أنظمة المعلومات، علوم حاسب آلي، هندسة البرمجيات. هذا بالنسبة لي قسم تقنية المعلومات. أما بقسم إدارة الأعمال أيضا لدينا تخصصات حيوية في هذا المجال المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم المصرفية والمالية، إدارة الموارد البشرية، وهذا تدرس باللغة الإنجليزية. أيضا داخل قسم إدارة الأعمال لدينا بعض البرامج تدرس باللغة العربية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بالارتباط مع الجامعة الأردنية، اقتصاد الأعمال، وأيضا ماجستير إدارة الأعمال. وأنا راح نتكلم بإذن الله عن الدراسة العليا. أيضا لدينا قسم اللغة الإنجليزية نطرح فيه برامج لغة إنجليزية وآدابها، وأيضا برنامج الترجمة، ولدينا أيضا ماجستير في تخصصين في اللغة الإنجليزية، تخصص آداب وتخصص لغويات. وبرنامج القانون، برنامج القانون كان لكلية البريم الجامعية فيه الصدارة والريادة بإذن الله تعالى. أيضا طرحنا عندنا برنامج البكالوريوس في القانون، وأيضا الماجستير العام والخاص في القانون، ودكتوراه في القانون أيضا. لماذا لنا الصدارة؟ لأنه يعد برنامج القانون في كلية البريمي الجامعية أول برنامج على مستوى السلطنة تم إدراجه في الإطار الوطني للمؤهلات.
2: إيش اللي يميز اليوم الكلية أو كلية البريمي الجامعية؟ إيش اللي خلي الطلاب يعني يتحمسوا ويحبوا بالعكس أنهم يسجلوا في الكلية؟ عطينا المميزات.
3: طبعا مميزات كثيرة يكاد أني لا أقدر، يعني لا أستطيع أن أحصيها أو أختزلها في هذا اللقاء البسيط، ولكن يعني ربما راح أذكر الأميز منها بإذن الله تعالى. يعني مثل ما ذكرت أن كلية البريم الجامعية من أول مؤسسات في سلطنة عمان حاصلة على الاعتماد المؤسسي. أيضا لدينا بيئة أكاديمية مريحة، لدينا بيئة أكاديمية تعليمية متطورة. دائما نؤمن بالاستقلالية التنظيمية والأكاديمية. ماذا أعني بهذا؟ أعني بهذا أنه للطالب الحرية، ليس لدينا نظام إجباري في تسجيل المقررات وتسجيل والتوقيت، لدى الطالب الحرية في تنظيم جدوله اليومي بما يتناسب مع قدراته وما يتناسب مع ظروفه. فلدينا محاضرات في أول شيء لمدة 4 أيام تطرح الكلية المحاضرات، ولكن للطالب الحق أنه يسجل محاضرات لمدة 2 فقط، يعني يدرس من الأسبوع كامل 2 فقط. أيضا عنده يعني إما يختار الأحد والثلاثاء أو 2 والأربعاء. أيضا عندنا مرونة في الجدول، اختيار عندنا المساقات تطرح، الشعب تطرح من 8 صباحا وآخر محاضرة 9:30 مساء. فحسب ظروف الطالب يختار، هو يريد يسجل فترة الصباح، الطالبات يريدوا يسجلوا فترة الصباح، فترة الظهيرة، فترة العصر، فترة ما بعد المغرب. يعني الجدول ممتد، فيه مرونة.
2: جميل، وأتوقع المرونة الشيء يبحث عنه الطالب.
3: طبعا طبعا، ونحن طبعا مركزين على هالنقطة نظرا لظروف الطلبة. صحيح. يعني لديهم شغف في مواصلة الدراسة، ربما موظفين وكذا. وأيضا عندنا مرونة أخرى بالنسبة

0: في استقلالية تامة عندنا بين الطلبة والطالبات. يعني أولها أقلها المدخل، في مدخل خاص بالطالبات، مدخل خاص بالطلاب، مرافق أنشطة، قاعات أنشطة، استراحات، مصلة، في خاص بالطلبة وفي خاص بالطالبات. ربما هذه ميزة تميز كلية البريمي الجامعية. أيضا لدينا سكن داخلي مجهز ومصمم بأعلى المعايير، فيه جميع يعني الخدمات الترفيهية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الطالبات في السكن. المحافظة يعني على القيم العمانية، فالكلية دائما تدمج في التعليم فيها بين التعليم العصري الحديث المتوافق مع المعايير الدولية، وأيضا بين الحفاظ على الهوية العمانية والحفاظ على العادات والتقاليد. اللي لما أتكلم عن الخصوصية اللي تتميز فيها الكلية ومرافقها، وأيضا في طرح الشعب للطالب يختار الشعبة اللي تناسبه والتوقيت اللي يناسبه حسب ظروفه. يعني
1: في مرون الحمد لله من كل النواحي والأشياء اللي يبحث عنها الطالب وأهاليهم أيضا.
0: طبعا هاي أشياء لازم تتم مراعاتها. يعني نحن نريد أن نعطي التعليم الحديث والتعليم الذي يتوافق مع المعايير العالمية والدولية، ولكن في المقابل أيضا نحافظ على الهوية العمانية، على عاداتنا، على تقاليدنا. أيضا ما يميز كلية البريمي الجامعية التدرج الأكاديمي المتكامل. ماذا أقصد فيه؟ أقصد فيه يعني الكلية تتيح للطالب درجات علمية متفاوتة، تبدأ من الدبلوم المتقدم، البكالوريوس، وصولا إلى الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات. فالطالب يستطيع يعني هو يحدد هدفه، يحدد طموحه، هل أنا لدي طموح دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه؟ فكل الدرجات، هذا التدرج الأكاديمي والدرجات العلمية متوفرة في كلية البريم الجامعية تحت سقف واحد، وتعطى بيعني نظام أكاديمي متميز ومرن جدا. أيضا مواكبة سوق العمل، دائما نركز في تصميم مناهجنا، تصميم برامجنا على احتياجات سوق العمل. ودائما يعني كلية البريمي الجامعية حتى في طرح برامجها، طرح تخصصاتها، تحديث مناهجها، تعمل على مواكبة رؤية عمان 2040. لما أذكر أنه مؤخرا طرحنا تخصص في الأمن السيبراني، تخصص في الذكاء الاصطناعي، فما هو إلا مواكبة رؤية عمان 2040، مواكبة احتياجات سوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو العالمي. نحن نسعى دائما إعداد طلابنا وخريجينا مش فقط لسوق العمل المحلي، أيضا سوق العمل العالمي. وطبعا هاي من المميزات أيضا التي تسعى إليها وتميزت فيها كلية البريمي الجامعية. أيضا ما يميزنا الموقع الجغرافي، الموقع الاستراتيجي اللي تميز فيه الكلية، لأنها على منطقة حدودية، فهي تسهل يعني تسهل للطالب التجول والتنقل بين ولايات السلطنة وأيضا الدول المجاورة. في ميزة كثير يعني أريد أعول عليها في كلية البريمي، لما أقولك نحن نعد الطلبة مش فقط للسوق المحلي إنما أيضا للسوق العالمي. شراكاتنا مع الهيئات الاحترافية، تسعى دائما كلية البريمي الجامعية لتوقيع اتفاقيات مع هيئات احترافية عالمية ودولية. راح أذكر منها البعض على سبيل المثال فقط، مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، هذا يعد أكبر منظمة مهنية وتقنية في العالم. للكلية معها اتفاقية، وأيضا ولله الحمد افتتحنا سكشن خاص لهذه الهيئة داخل الكلية، سكشن طلابي خاص، فرع طلابي، في أكتوبر 2025. أيضا وقعنا اتفاقية مع المعهد العلمي للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، وهو أيضا هذه منظمة مهنية عالمية تهدف إلى تطوير العاملين والطلبة في مجال الاستثمار، في مجال التمويل، في مجال سوق العمل، إدارة المخاطر وغيرها. يعني برامج كثيرة جدا تقدمها هذه الهيئة، ولنا اتفاقية ولله الحمد يعني هذه الاتفاقيات كلها مفعلة. أيضا وقعنا اتفاقية مع سيسكو، وهي معروفة طبعا منظمة أيضا عالمية تعني بتدريب الطالب في مهارات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، شبكة المعلومات وغيرها. أيضا معنا اتفاقية مع Advanced HE، طبعا هاي منظمة أيضا عالمية مهنية تركز على تطوير جودة التعليم والإدارة العليا والقيادة. وما ذكرته قليل، يعني ممكن أقدر أحصر أنه لدى كلية البريمي الجامعية طلبة

0: وأعضاء هيئة التدريسية عضوية في أكثر من 25 هيئة واحترافية عالمية ودولية.
1: الله يوفقكم إن شاء الله يا رب.
0: أيضا الشيء الأخير ربما أضيفه، ما يميز كلية البريمي الجامعية، أنا ذكرت لك قبل أستاذ الشذا أنا ما أقدر أحصر مميزات الكلية، ولكن أحاول أني أذكر البعض منها فقط. ما يميز كلية البريمي الجامعية، نحن لا نركز على الجانب الأكاديمي المعرفي بحت لدى الطالب، إحنا نركز على صقل مهارات الطالب في جميع المجالات، في جميع المهارات. نحاول لدى كلية البريمي الجامعية ما نسميها سمات الخريجين، موجودة في التخطيط الاستراتيجي للكلية، الخطة الاستراتيجية للكلية. ماذا يقصد بسمات الخريجين؟ يعني ما هي الصفات والسمات التي تسعى كلية البريمي الجامعية أن يتصف بها طلابها لما يتخرجوا، لذلك نحن نعدهم لسوق عمل محلي وعالمي. من خلال مش فقط نركز على المحاضرات، لا، في عندنا أنشطة لا صفية في كل قسم ذكرته سابقا، نادي الاي تي، نادي الإدارة الأعمال، العيادة القانونية، في كل قسم يتم فيها صقل مهارات الطلبة عن طريق الأنشطة والمشاركة والفعاليات. طبعا هذه لها دور كبير في صقل مهارات وشخصية الطالب. أيضا لدينا حاضنة الأعمال، حاضنة الأعمال يعني نحول أفكار الطلبة إلى شركة حقيقية، إلى واقع ملموس. الطالب لديه فكرة في ريادة الأعمال، يتم احتضان هذه الفكرة في حاضنة الأعمال ويعني مساعدة الطالب ليترى هذه الفكرة النور. ولله الحمد لدينا كثير من المشاريع الطلابية تم احتضانها في حاضنة الأعمال، وأيضا كثير من بعض المشاريع حصلوا على دعم من هيئة البحث العلمي والابتكار. فمميزات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها عددا، ولكن أنصح بزيارة موقع الكلية والتعرف وزيارة المبنى الكلية للتعرف على المزيد والمزيد بإذن الله تعالى.
1: أيضا واحدة من الأشياء يعني كنت قلتي بتكلمين عنها اللي هي برامج الدراسات العليا.
0: نعم، برامج الدراسات العليا، عندنا برنامج الدراسات العليا في القانون، عندنا ماجستير عام وخاص، ماجستير قانون عام وماجستير قانون خاص، وأيضا عندنا الدكتوراه. الدكتوراه لماذا أقولك في القانون؟ لأن الصدارة أول كلية حصلت على يعني افتتاح برنامج الدكتوراه في القانون على مستوى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، هو كلية البريمي الجامعية. فمن هنا أقول لك نحن لنا الصدارة. أيضا لدينا ماجستير في اللغة الإنجليزية، تخصصين آداب وتخصص لغويات، ولدينا أيضا برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة طبعا باللغة العربية، الجامعة الأردنية. ومؤخرا ولله الحمد والمنة وقعنا اتفاقية لطرح برنامج مع نفس الجامعة، الجامعة الأردنية، طرح برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: طيب هل في تسهيلات الكلية تقدمها للطلاب؟
0: طبعا نظام المنح عندنا والخصومات من واسع جدا، لدينا يعني منح وخصومات تصل إلى 30% وقد يكون أكثر. لذلك أنصح بزيارة موقع الكلية للتعرف على كثير من الخصومات والمنح التي تقدمها كلية البريمي الجامعية.
1: نحن وصلنا لنهاية اللقاء أستاذة بدرية، فإيش حابة أضيفي يعني قبل ما نختم اللقاء، أو الرسالة اللي تريدي توجهيها للطلبة وأولياء الأمور أيضا؟
0: قبل يعني لا أعطي الرسالة الأخيرة، اسمحي لي أتكلم يعني شوية عن إيش هي، كيف تسهم كلية البريمي الجامعية لدعم سوق العمل من خلال في يعني كثير اتخذت يعني خطط لفعلا أنها تكسب سوق العمل سواء كان المحلي أو العالمي بخريجين يعني بإذن الله تعالى يكونوا قد المسؤولية في بناء هذا الوطن وتحمل هذه المسؤولية. لدينا طبعا قسم توجيه الوظيفي مراعاة ومتابعة الخريجين، يتم من خلال هذا القسم وضع خطط ووضع ورش عمل دائما تعطى للطالبة سواء كانت في مقاعد الدراسة أو الطلبة أيضا الخريجين، نستهدف الطلبة الخريجين لفعلا تهيئتهم لسوق العمل بجميع الورش اللي يعني تكون يعني مفيدة. أيضا جانب التدريب، لدينا بعض البرامج لابد فيها التدريب، التدريب العمل الميداني، يعني الطالب لا يتخرج إلا إنه يقدم عمل ميداني لمدة فصل، مثل برنامج القانون، برنامج هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي. أيضا تسعى دائما الكلية توقيع شراكات مع مؤسسات القطاع الصناعي. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها أنها تجد فرص تدريبية للطلبة أو لمقاعد دراسة أو طلبة الخريجين، وأيضا تقدم خدمات المجتمع، إشراك هذا الطلبة في فعاليات المؤسسات والقطاع القطاع الصناعي من أجل صقل مهارات الطالب في هذا المجال بشكل أكبر. وطبعا والله الحمد يعني طلبتنا أصبحوا مهيئين، يعني ربما يعني سجل طلبة كلية البريمي الجامعية حضورا متميزا وفعالا، ومثلوا سلطنة عمان والشرق الأوسط في ندوة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في فرنسا. أيضا لهم مشاركات في مؤتمرات على مستوى عالمي ومستوى دولي. أما بالنسبة للكلمة الأخيرة اللي أوجهها للطلبة ولأولياء الأمور، دائما أقول للطلبة أهم شيء، اجعلوا الطموح غايتكم وثقوا بقدراتكم، فالعلم هو سلاحكم لبناء المستقبل، وطريقكم لكي تتسلحوا بهذا السلاح هي كلية البريمي الجامعية.
1: فهي تعدكم فهي
0: تعدكم بأن تحقق طموحاتكم، شغفكم، تحول أحلامكم إلى واقع ملموس بإذن الله تعالى. يعني من ما يتمنى فينا أن يجد المفتاح الأمثل لتحقيق طموحه والمكان الأمثل لتحقيق طموحه، فدائما أقول كلية البريمي الجامعية هي الحاضنة لإبداعات الطلبة، هي الحاضنة لتحقيق شغف الطلبة وطموحهم لتحقيق ما يسعوا إليه وما يسبوا إليه بإذن الله تعالى. وأدعو سواء كان أولياء الأمور أو الطلبة، يعني ما قلته قليل جدا، فلا أستطيع أن أختزل مميزات الكلية في لقاء قد يكون يعني نصف ساعة أو ثلث ساعة، ولكن أدعو الجميع بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي للكلية والتعرف عليها عن قرب، أو زيارتها. أهلا وسهلا في كلنا، يعني صدورنا رحبة باستقبال كل من أحب أن يطلع إلى المزيد وعلى المزيد والكثير لمميزات وبرامج كلية البريمي الجامعية. أهلا وسهلا فيه، سواء كان على الاتصال، على واقع موجود في الموقع وسائل التواصل، سواء الاتصال أو الزيارة أو الدخول على المواقع. أيضا لدينا قناة في الواتساب ندعو لمتابعتنا، لدينا قناة في اليوتيوب ندعو لمتابعتنا، تعرض كل فعالياتنا وجميع الأشياء التي تقدمها كلية البريمي، سواء للطلبة سواء للمجتمع الخارجي
1: بإذن الله تعالى. إذن نحن في ختام هذا اللقاء أكيد نتقدم بجزيل الشكر لك على هذه المعلومات اللي أسهمت أكيد في التعرف على كلية البريمي عن قرب والفرص التعليمية اللي أكيد يعني تتيحها الكلية، ونتمنى نحن لكل الطالب التوفيق في اختيار المسار الأكاديمي والوجهة الصحيحة أيضا، وهذه الوجهة اللي تحقق طموحاتهم وأكيد تواكب تطلعاتهم المستقبلية. شكرا لك أستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي، مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية البريمي الجامعية.
0: شكر موصول لكم أستاذة، وعلى تسليطكم الضوء مثل هذه المواضيع المهمة، شاكرين لكم جهودكم، جزاكم الله خيرا.
1: إذن مستمعينا نحن نختم معكم هنا، هلا وفي لقاءات ومقابلات أخرى بإذن الله تعالى، مع السلامة.
2: هنا هلا كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم.

0: تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعال ياي تعال ياي،
2: يلا تعال ياي تعال ياي.
3: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد. حي الله من حبيب.
4: يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
5: الحمد لله.
6: كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة وإلى آخر الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندية تبادلان خلال اتصال هاتفي الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة وفقا لقواعد القانون الدولي. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، كلية القيادة والأركان المشتركة بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية خرجت دورة 39. انطلاق قوة الإسناد الأولى لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط صباح هذا اليوم في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم خريف ظفار السياحي 2026، وتجسيدا لدور الهيئة في تعزيز الجاهزية الميدانية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الموسم الذي يشهد إقبالا متزايدا من داخل سلطنة عمان وخارجها. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تنظم بمحافظة الظاهرة فعالية حصاد الحافظين وتفتتح معرض السيرة النبوية الشريفة بولاية عبري. من الأخبار أيضا مستمعينا، وزارة الطاقة والمعادن تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة واحتفاء بالشراكة التاريخية والمستقبلية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان. أيضا مركز الشباب وشركة النفط العمانية للتسويق توقعان على اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل، ويستهدف 100 شاب وشابة من أصحاب العمل الحر والمستقلين في مجالات الصناعات الإبداعية في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. أخيرا الطيران العماني يعلن توسيع شبكة الوجهات المتنامية عبر إطلاق 5 خطوط جديدة خلال شهر يوليو الجاري، تشمل سنغافورة، سوتشي، وطشقند، وأبوظبي، إلى جانب ربط دبي بصلالة.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا ولد.
4: حي الله من حبيب. يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد. الحمد لله.
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: بيتك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
4: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة بالتواصل معكم وبالأخبار المختلفة وأيضا بالضيوف المميزين اللي دائما ينورونا في مشوار برنامج هلا كافيه. حي الله وسهلا بكل من مثبت الموجة. دروب السلامة والسهالة أتمناها لكم، وودي أسألكم كالعادة شخباركم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كل أموركم تمام في هذا اليوم. أعرف الأجواء شوية حرارة ورطوبة، بس الحمد لله على كل حال، يعني سمعونا نحاول نخفف عليكم هذه الأجواء بالسوالف اللي بإذن الله تكون طيبة، بمعلومات تفيدكم بإذن الله من خلال وجود ضيوفنا في مجالات مختلفة. رقم الواتساب 935-1027، وأكيد نوجه تحية لسامي العبدلي وهو مشاركنا، يوجه تحية وسلام لكل المستمعين وكل اللي يعرفه، ويقول تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي، شكرا لك. وأيضا احنا نسمع أو نقرأ مشاركاتكم، وراح نروح لضيف حلقتنا لليوم، أو خلوني أخبركم الحين من ضيفنا اليوم. راح نروح لمجال يمكن أول مرة نتحدث فيه بشكل واسع وتفصيلي من خلال واحد من أبرز الكفاءات العمانية في هذا المجال، الحديث عن طب القدم الرياضي. ما أعرف قد سمعت عن هذا التخصص من قبل، مش طب رياضي عام، احنا نتكلم عن طب القدم الرياضي بشكل جدا دقيق في القدم. واليوم بإذن الله ضيفنا الدكتور فهد بن سالم الشامسي، هو اختصاصي طب القدم الرياضي، ويعمل أكيد في واحد من أكبر أكاديميات العالم، أكاديمية اسباير بقطر، واختصاصي أول أيضا في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر. إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على مسامعكم وتستمتعوا وتستفيدوا. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات علوي الموسوي، وفي الإعداد والتقديم والإخراج هذه تحياتي أنا سميرة، وهذه تحية خاصة لكم من رحمة أيضا في الزقلب.

0: الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
3: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافي في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية. وبصراحة أنه يعني من ضمن الحلقات اللي أنا وايد متحمسة لها، وأعتقد أنه بنطلع بكم طيب من المعلومات اللي راح تفيدنا وتصحح من سلوكيات خاطئة يمكن إحنا نسويها، خاصة فيما يتعلق بصحتنا وصحة أقدامنا اللي هي أساسا ركيزة أساسية ممكن تأثر على أعضاء أخرى في الجسم. تفاصيل أكثر عند المختص طبعا. واليوم إحنا يمكن نتابع المباريات أيا كانت في كرة القدم أو في الرياضات المختلفة، أو خلينا نقول حتى نتابع النجوم، لكن خلف نجوم العالم منظومة طبية متكاملة ويعمل فيها المختصون بأدق التفاصيل حتى في طريقة مشي هذا النجم أو هذا اللاعب إلى اختيار الحذاء المناسب وحتى الوقاية من الإصابات قبل حدوثها. وأحيانا من خلال مشية تعرف أن هذا الشخص رياضي أو هذا الشخص فعلا محافظ على نفسه. ضيفنا اليوم واحد من أبرز الكفاءات العمانية اللي وصلت إلى واحدة من أهم المؤسسات الرياضية والطبية في العالم. نتحدث أكيد عن مستشفى سبيتار وأكاديمية سباير في دولة قطر الشقيقة، وشارك في بطولات كبيرة ومنها الحدث الأبرز كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا، وأكيد مشاركات أخرى ورحلة مليئة بالتفاصيل. الدكتور فهد بن سالم الشامسي، أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في الاستوديو.
1: حياك الله أخت سميرة، وسعيدين بالتواجد معكم، وعسى نكون ضيف خفيف يعني في الحلقة
0: بإذن الله. وايد أنا متحمسة بصراحة مثل ما ذكرت لهذه الحلقة، لأنه فيها كم طيب إن شاء الله من المعلومات. بس في بداية الحديث يعني أنا ودي أعرف دكتور، طب قدم هذا التخصص يعني يمكن يعتبر نادر، شو ودك لهذا التخصص؟
1: إيش وداني التخصص؟ هو صدفة غريبة طبعا.
0: كيف؟
1: بعد الثانوية العامة كنت أدور على تخصص يكون نادر اللي علاقة بالطب، فجزا الله خير يعني اللي يكون ولد خالي هو طبيب، فنصحني أروح لهذا التخصص. قال الأفضل أنك تروح بهذا التخصص من
0: ليش؟
1: البداية.
0: ليش؟
1: لأنه متخصص من البداية في طب الأقدام، بعكس الطب العام يعني تروح تدرس الطب عام وبعدها تحتاج انك تخصصي في شيء معين. فقال تكون مريح راسك ومركز من البداية تتخصص في شيء معين يعني في علاج معين من اجزاء الجسم.
0: بس هو حدد لك هذا التخصص بالتحديد؟ وهل من خلال يعني عمله هو كان شايف مصايب في هذا الموضوع ولا كيف؟
1: هو بالضبط، هو شغال في الطوارئ يعني ويعرف كثير في المجال الطبي، وبالمصادفة أصلا كتخصص يعني أنا انقبلت في كبعثة عن طريق شركة الغاز. حتى شيء غريب جدا يعني لما نقدم لشركة الغاز في الأساس ما كان على أساس أن أروح يعني في تخصص طب الأقدام. كان في هذيك السنة هو يعني يمكن يكون أول مرة ينزل كتخصص. جميعنا إحنا اللي في المدرسة يعني ما نعرف عن التخصص إطلاقا، فحتى لما كنا نشوف كاسم مستغربين من الاسم أصلا في الأساس.
0: من الشركة يعني أعطوكم هذا التخصص؟
1: هالشركة كانت مساهمة مع الحكومة في تقريبا 4 بعثات في هذه السنة.
0: حلو.
1: وكان التفكير كله أنه يكون يعني كتوظيف أو مستقبلي في شركة الغاز. على العموم عملونا المقابلات وأخبرونا أنه خلاص تم قبولك في تخصص طب الأقدام، ولكن طبعا مستقبلا تداوم في يعني ما بيكون في الشركة. فأنا ما حبيت الفكرة، قلت لهم خلاص ما أريد أصلا التخصص. وسبحان الله كان في لجنة الاختيار في وزارة التعليم العالي شخص يعرف ولد خالي الطبيب، اتصل عليه قال له فهد ترى ما قابل وحاولت نصحه وكذا يعني. بعد كلمني ولد خالي وتوكلنا على الله وبدينا الرحلة من 2003.
0: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. وين درست هذا التخصص؟
1: درست في استراليا.
0: أيوة. ليش اخترت استراليا ولا هو كان ضمن
1: الله خير هم اللي هم اختار. كان في الأساس بريطانيا، بس سبحان الله في 2002 هي السنة اللي صارت تتوقع فيها أحداث 11 سبتمبر يعني فحولونا من بريطانيا إلى أستراليا.
0: حلو.
1: وعلها كانت خيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد يعني بما أنك اليوم ما شاء الله واحد من أبرز الكفاءات اللي إحنا نفتخر فيها في هذا المجال. طب لما بديت أنت في بدايات حضورك للمحاضرات وتعمقك أكثر في هذا التخصص، إيش كان اللي يخطر في بالك؟ شو المغلوطات اللي كنت تشوفها؟ ودي أفهم أكثر في تخصص ربما جديد وما يخطر على البال.
1: بالضبط. طبعا أول سنوات كان صراحة ككورس تخصصي يعني كان جدا مضغوط. فما كان سهل الاجتياز السنة الأولى والثانية, بس بعدين لما مشينا الحمد لله تيسرت. وكنت حاط من البداية إيش التخصص, لأن طب الأقدام مثلا طب عام في فروع متعددة في التخصص نفسه. وكنت حاط في بالي حاجة معينة أن أروح للطب الرياضي. وخلال فترة الدراسة كنت حتى متواصل مع مستشفى سبيتار حتى من أيام دراسة في أستراليا. وكنت أعرف المسؤول, فمتفق معه أول ما تكون فيه فرصة أن أرجع أشتغل معهم, يعني بحكم أن الطب الرياضي ما كان في عمان يعني منتشر بهذاك الكمية أو النوعية. فكان هو المستشفى الأبرز طبعا في المنطقة
0: طبعا,
1: فالحمد لله
0: كانوا ما زال
1: أيوة لا زال طبعا في المنطقة وفي الشرق الأوسط وعالميا بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: فبعد ما خلصت كان لا زال ما موجودة طبعا الفرصة هنا في قطر. رجعت طبعا اشتغلت فترة في استراليا سنة تقريبا, وبعدها رجعت لعمان والحمد لله في وزارة الصحة في مستشفى نزوة سنتين, وبعدها تقريبا 3 سنوات في المستشفى السلطاني. نعم. المستشفى السلطاني في مركز السكر والغدد الصماء.
0: ما شاء الله.
1: فتجربة حلوة مثيرة طبعا وفادتني كثير, في خاصة كان في مثلا مستشفى نزوة كان تقريبا 4 عيادات في الولايات, فكنت أطوف عليهم. وفي المركز السلطاني كنت المسؤول الطبيعي يعني طب الأقدام في العيادة لمدة 3 سنوات تقريبا, كان معي فريق. فالحمد لله أخذت خبرة وفائدتني كثير في مجال طبعا مثلا طلب الأجهزة الطبية في التعاون مع الشركات. وبعدها لما جات الفرصة لقطر توجهنا لقطر.
0: توكلت على الله. نعم. في واحد مثل ما ذكرنا من أبرز المؤسسات اللي الواحد يعني فعلا محطة رئيسية مهمة أنه في سيرته الذاتية أنه يتواجد في هذه المؤسسات الكبيرة. طب دكتور, يعني أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أنه أنا رحت مش للطب الرياضي, لأنه لما نجي نقول الطب الرياضي فهو مصطلح عام تحت هذا المسمى العام مجموعة من التخصصات. اليوم لما نجي نتكلم عن طب القدم الرياضي إيش المقصود بهذا المصطلح؟
1: هو مثل ما تفضلت الطب الرياضي طبعا في مجموعة تخصصات. يعني فيها الطب العام, فيها التغذية, فيها سايكولوجي, فيها علم النفس, علم وظائف الأعضاء الجسم, ومن ضمنها طبعا العلاج الطبيعي وطب القدم. فكطب قدم هو طبعا فرع من فروع الطب اللي تعنى بتشخيص ودراسة وتحليل ميكانيكية الحركة للجسم, الهدف منها كعلاج أو كحماية الإصابات في الأنكل أو الكاحل أو في القدم أو الأطراف السفلية في الجسم. وطبعا في مجال الرياضة هو يعتبر حجر زاوية أساسي للحماية الرياضيين من الإصابات المزمنة وتعديل الحركة البايوميكانيكية معهم على أساس أنهم يعطيهم لأفضل الأداء
0: بشكل أفضل. نعم. ويتجنبوا أيضا مسألة الإصابات. نعم. اللي هذا رح نروح له فيما يتعلق بالأحذية وغيرها, أنك تقوم بممارسة أسلوب حياة صحية فيما يتعلق حتى باختياراتك بأبسط التفاصيل لربما الحذاء, وهذا عالم واسع رح نروح له. بس وجودك اليوم في مستشفى سبيتار وأكاديمية سباير, إش كثر هذه المحطة تعتقد أنها فعلا نقلة جدا كبيرة في مسيرتك؟ ودي أعرف عن القصة الأولى ويومك الأول في هذا المكان.
1: طبعا قصة مستشفى سبيتار تواصلوا معي من المستشفى على أساس أنها يوجد يعني شاغر وظيفي. فقبلت الشغل لأن كنت أنتظر الفرصة من زمان على أساس أنها حاب هالمجال أصلا. فالحمد لله أول ما رحت طبعا أول سنوات كانت في صعوبة نوعا ما, ولكن تجاوزناها. الميزة في المستشفى الحمد لله أنه يعني مزود بأفضل الأجهزة العالمية. نعم. في مجال الطب الرياضي. وحتى الكادر الطبي اللي يعمل في المستشفى كادر طبي ممتاز حتى عالميا يعني. فالحمد لله تقريبا كنت أول عماني اللي يلتحق بسبيتار, ولا زلت أول عماني موجود في سبيتار.
0: أنت الوحيد هناك دكتور؟
1: الوحيد حاليا. نعم. فالحمد لله طبعا محطة أعتبرها جدا مميزة, فيها كان تحدي وأضافت للكثير في مجال الطب الرياضي.
0: نعم.
1: كونها أن يعني المستشفى يستقطب نجوب عالميين في مختلف الرياضات.
0: يمكن هذا الفضول اللي الحين يدور في بال المستمعين وأنا معاهم, يعني فعلا احنا نشوف نجوم العالم يروحوا إلى قطر وفي هذه الأكاديمية وهذه المستشفى بالتحديد. دكتور, هذا الجانب إش كثر يعني كانت محطات مهمة بالنسبة لك ومن أبرز النجوم اللي التقيت فيهم وأيضا عالجتهم؟
1: طبعا خلنا أكون صريح معك، في البدايات لما كنا نلتقي بنجوم العالم كأول مرة أكيد في ارتباك التعاون مع هذه الحالات، لأن هذه تقريبا يعني خلنا نقول كقيمة سوقية يعني للشخص جدا بالمليارات.
0: فعلا
1: أنك تتعاون مع هذا الشخص يكون فيه جدا يعني حذر كبير.
0: نعم.
1: على أساس أنك ما تخطي أي خطأ، يعني خطأ معين. خاصة إذا أخطأت أي خطأ وأثر عليه تعرف أنه بتصير مصايب.
0: صحيح.
1: ولكن الحمد لله طبعا بدعم الزملاء اللي موجودين مع خبرة السنين، خاصة في كأس العالم. كأس العالم كانت تجربة جدا مثيرة ومميزة صراحة.
0: نعم.
1: عشناها بتفاصيلها.
0: صحيح.
1: سواء كأس عالم، كتجربة كأس عالم في قطر، أو سواء من الناحية الطبية كعلاقة للمنتخبات والأندية،
0: نجوم العالم،
1: نجوم العالم يعني الكوادر الفنية والطبية اللي كانوا يحضرون المستشفى.
0: بعدك ما جاوبني على السؤال، ودي أعرف من أول نجم قابلته إلى أبرز النجوم أيضا والأسماء.
1: والله أنا ودي يعني بس للأسف ما مسموح لنا نذكر أسماء معينة، بس المستشفى طبعا زاروا كثير من النجوم، حتى في يعني صورهم كلها معلقة في ممشى في المستشفى، جميع نجوم اللي زاروا المستشفى.
0: نعم.
1: طبعا في النجوم اللي خلنا نقول المنتخب الإنجليزي، منتخب البرازيلي، منتخب أستراليا، وخاصة في كأس العرب شفنا نجوم نفس الشيء المنتخبات العربية.
0: نعم.
1: فنجوم كثير اللي قابلناهم خلال يعني فترة كأس العالم وكأس العرب.
0: ما تقدر تسميهم
1: للأسف الشديد.
0: أكيد احنا نحترم هذا الأمر، وهي ربما من خصوصيات أيضا. نعم. العمل، ولكن خلينا نتكلم بشكل عام بدون ذكر الاسم، أول نجم قابلته دكتور، كيف تعاملت مع الإصابة وتفاصيل هذا الأمر؟ ذكرت في ربكة في البداية وبعدين.
1: أكيد أكيد، يمكن أول نجم قابلته عماني أصلا، مش مصادفة. بس خلاص حاليا ما يلعب يعني، هو
0: قاعد. إنزين.
1: فكان أول ما جاء طبعا كان مع الطبيب المنتخب، فعمل فحوصات في الأسفل وكذا، عملوا فحوصات للأنكل، كان عنده إصابة في الأنكل، فحتى أول ما شاف الطبيب صورة الأنكل عنده كنا نتناقش، أقول هذا أصلا كيف يلعب؟ لازال يلعب كرة القدم لحد الحين، لأن كان عنده كامل يعني متهمش مكسر، كيف يلعب لازال؟ على العموم نصحوه بعدين، قالوا لنا
0: شو السبب دكتور؟
1: الإصابات، كثر الإصابات كانت.
0: وشو سبب كثرة الإصابات؟
1: عاد كثر الإصابات يعني طبعا هو كان محترف ولعب في عدة دورات، لعب في عمان وفي دول مجلس التعاون. فكثر الإصابات الله أعلم، هل هو طبعا احنا ما شفناه سابقا، شفناه لاول مره
0: بعد ما خلاص وصل أيوة لمراحل متقدمه،
1: فهل كان في عنده اشكاليه في الحركه سابقا او لا؟ الله اعلم يعني، لكن كثير الاصابات هي اللي ادت الى تاكل الانكل عنده في الاساس. فعلى العموم بالفعل يعني هو ما كمل سنتين واعتزل كره القدم.
0: نعم.
1: فكان هو اول مريض اللي انا قابله كمحترف يعني يلعب في دوريات خارج عمان.
0: أول نجم كان.
1: نعم.
0: عماني.
1: عماني. نعم.
0: وكانت الصدمة أنه هذا كيف يلعب للحين؟
1: بالضبط بالضبط،
0: على وضع
1: وضع الأنكل وصورة اللي هو التصوير للسيتي اللي عاملين له إياه، فكان مثل ما قلت لك محطم بالكامل.
0: نعم.
1: فحتى الطبيب يعني لما تناقش معه قال له يمكن خلال سنتين ضروري جدا خلاص توقف كرة القدم.
0: وهو إيش كان ردة فعله؟
1: هو متقبل، هو عارف عن الأنكل أصلا عنده.
0: أيوة.
1: فخلال أقل من سنتين هو توقف حاليا يعني. نعم. ما يلعب كرة القدم، يلعب أعتقد أنه سمعت بين الوقت والوقت، ولكن
0: لازم خلاص حب كرة القدم مغروس. فبس يعني يمكن نقول ما بشكل احترافي اللي كان سابقا، ومسألة الدوري والمباريات وكذا، واللاعب له عمر أيضا.
1: أكيد.
0: فيما
1: أكيد.
0: يتعلق بلعب كرة القدم،
1: حتى من الأشياء الممتعة في فترة كأس العالم، لأن يعني كانوا في طبعا من ضمن سياسات المستشفى اللي عملوها، إذا كان المنتخب يبعد مسافة كبيرة عن المستشفى إحنا اللي نروح لهم لمكان إقامتهم.
0: نعم.
1: فكانت تجربة جدا مثيرة أنك تلتقي بجميع أعضاء المنتخب في مكان إقامتهم أصلا. فكان يعني تجربة مميزة يعني، وعطتنا نفس الشيء خبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين.
0: نعم. النجوم الآخرين دكتور، يعني القصص الحلوة والمواقف اللي تذكرها معاهم.
1: نعم. طبعا في عندنا في احد نجوم طبعا المنتخبات خلنا نقول الاوروبيه، كان جاء فتره كاس العالم، وعملوا له طبعا بعد التشخيص وكذا عملوا له مثل الدعامات اللي تنحط داخل حذاء كره القدم.
0: نعم.
1: فمن طرائف ان في مواجهه خلال كاس العالم صارت ضربه جزاء للمنتخب، وصار هذا الشخص هو اللي ينفذ ضربه الجزاء. فللأسف لما نفذ ضربة الجزاء شاتها خارج الهدف إطلاقا. فعاد إحنا نمزح نقول يعني زميلنا لا تكون تعمل اللي ياهم بالعكس يمين يسار وشاتها خارج, لأنه كان مميز أصلا في تنفيذ ضربات الجزاء. فسبحان الله أول ما استخدم الدعامات حتى ما شات الجول إطلاقا يعني.
0: يعني هو يمكن صح أنتوا خضيتوها بطرافة, بس من الطبيعي أن الواحد شيء ما متعود عليه طبعًا لما يجي شو اسمه يعني يرتدي شيء جديد أكيد بالنسبة أكيد. له ما من أول مرة أو مرتين أنه يتفاعل معه بشكل جميل حلو. ولكن أعتقد كأس العالم هذه الفترة لها ذكريات وقصص ووقع خاص في حياتك دكتور.
1: جدا جدا
0: نعم.
1: يعني الفترة كأس العالم أعتقد أن معظم أصدقائي وأخوة والشباب هنا من عمان زاروني في فترة كأس العالم فكان جدا مميز. يعني حتى قدرنا أن نحضر معظم مباريات كأس العالم, مع على العلم أن احنا كنا ندوم في المستشفى أصلا ولكن عطونا مرونة كبيرة على أساس أن نحضر كأس العالم. هي فترة وهي يعني تجربة مميزة
0: نعم.
1: فحضرنا معظم المباريات
0: ومتى تتكرر مرة بالضبط ثانية بالضبط فرصة أيوة. وفي لأول مرة في المنطقة وفي دولة يعني شقيقة وأنت أصلا يعني تعمل هناك, فطبيعي أنها لازم تكون جزء من كأس العالم
1: جدا. وصراحة دولة قطر يعني في الكل لحد يومك يشيد فيها لما يشوف صحيح. التجارب الثانية لحد اليوم يشيدوا في تجربة كأس العالم في قطر.
0: صعبت المهمة على الآخرين قطر من خلال تنظيم حدث يعني استثنائي, نسخة فعلا كانت استثنائية بكل المقاييس. طب إيش يعني الذكرى اللي ما تنساها خذيتها من كأس العالم؟
1: الفترة الذكرى اللي ما ننساها في كأس العالم هي مثل ما ذكرت لك, هي زيارة المنتخبات في مكان إقامتهم
0: نعم.
1: فتزوريهم في مكان إقامتهم تشوف حياتهم طبيعية أصلا كيف عايشين بالضبط مع يعني مع بعض وانت تعالقيهم هم مرتاحين بدل ما يجوا المسافة الطويلة للمستشفى
0: نعم.
1: فكانت هذه تجربة مميزة انك تلتقي معظم لعيبة المنتخبات في مكان إقامتهم
0: نعم. فأكيد فترة وذكرى طيبة راح يعني ترافقك متى الحياة, وإن شاء الله دائما تكون حاضر في الأحداث المميزة. نستأذنك لفاصل قصير دكتور ونرجع نكمل هذا الحديث معك بإذن الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندك شنو؟

0: في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات بي واي دي، أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها، أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب، وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك، وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الله وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. احنا ما زلنا متواصلين وما زلنا كذا مستمتعين بتفاصيل مميزة مع الدكتور فهد الشامسي اختصاصي طب قدم رياضي، والحديث الممتع في تجارب مختلفة. واهلا وسهلا فيك من جديد دكتور، واحنا يمكن كنا واصلين لكأس العالم وتفاصيله ونجومه. تحت الفاصل اقول له دكتور نسمين يعني. أبشركم إنه ما راضي يقول لي ولا اسم، يعني ما في أمل دكتور مني منك.
1: ترى تو أقول لك سمير أن سبحان الله حتى قسم الماركتينج من المستشفى راسل لي رسالة أهم حاجة هذه النقطة لا تذكر اسم أي لاعب.
0: أي لاعب.
1: فسبحان الله مشددين في هذه النقطة.
0: نعم.
1: يمكن اعتباراتنا إصابات وكذا ما يبي.
0: فعلًا وهي خصوصية اللاعب، يعني إحنا يمكن نسأل من باب إنه ودنا. فعلا نفتخر بهذا يعني كونك عماني موجود في هذا المكان، وأيضا أشرفت على علاج نجوم العالم. نعم. هي هذا الهدف والفكرة من
1: أنا
0: السؤال.
1: أنا أعطيك هنت، خلنا نقول واحد من اللعيبة طبعا الأثرياء جدا حضر المستشفى بطائرته الخاصة
0: إلى المستشفى.
1: المستشفى عاد ما أقدر أكثر عن كده ما في.
0: زين الحين جنب على لستة اللاعبين. نعم. وجا بعدين عندك تعالج دكتور.
1: نعم صحيح.
0: وطبيعة إصابتك كيف كانت؟
1: إصابة الأنكل طبعا هو صارت لعدة إصابات من بعدها في الأنكل هو أصلا في الأساس.
0: هذا الموضوع وهذه القصة اللي ذكرتها يعني ودينا لسؤال جدا مهم، من الأكثر في إصابات القدم، هل الغرب أم في مجتمعاتنا العربية الأكثر الإصابة ب يعني إصابات مختلفة في القدم؟
1: خلنا نقول نوعا ما الإصابات في الدول العربية أكثر. أذكر دراسة لإصابات الرباط الصليبي في الركبة، حتى عملنا فيها محاضرة هنا في عمان، كان مؤتمر. كعدد إصابات أكبر وفترة التعافي أكثر عن الدول الأوروبية في الدول العربية.
0: ليش؟ إيش الرابط يعني؟
1: الرابط نوعية الاحتراف. أنا أقدر ربطها بنوعية الاحتراف طبعا، من ناحية نوعية النوم، جودة النوم، والفكر الاحترافي بشكل عام والتهيئة.
0: يعني احنا في الدول العربية نحتاج لفترة علاج أطول أو أقصى؟
1: أطول. نعم.
0: بطبيعة
1: مثل ما قلت لك هي نوعية الاحتراف.
0: نعم. واللايف ستايل من الأكل والنوم.

0: وغيره من التفاصيل حتى بالضبط. شرب الماء يعني بالضبط. هذا امر مؤثر في هذا الجانب. أكيد. طب اصعب اصابه مرت عليك دكتور؟
1: اصعب اصابه يكاد يكون للاعب منتخب عربي. خلنا نقول لاعب منتخب عراقي, يعني حاولنا معه بكل الطرق على اساس انه ما يروح للعمليه الجراحيه. مشت معه الأمور مبدئيا تقريبا مدة سنتين, بس للأسف إصابته كانت جدا كبيرة يعني, واضطرنا يعمل عملية في الأساس. بس الحمد لله عمل العملية ولا زال يلعب بشكل احترافي
0: الحمد لله. أيوة. رب العالمين. بس أنتوا يعني هذه آخر الحلول أنكم تروح للعمليات.
1: بالضبط بالضبط.
0: نعم. في دراسة دكتور أو ورقة بحثية أشرفت عليها ويمكن كنا إحنا نسولف عنها, تأثير النعال والصنادل على المشي. ليش اخترت هذا الموضوع دكتور بالتحديد؟
1: عاد هذا
0: بروح قصة.
1: صراحة هذه الفكرة كانت في بالي من لما كنت في عمان.
0: نعم.
1: بس لما رحت لقطر الإشكالية أن معظم يعني خلنا نقول غير رياضيين لما يجون للعيادة يعني نصحهم مثلا بنوعيات أحذية معينة, يقول انزين أنت تعرف إحنا ما نلبس الأحذية, نلبس الله يعزكم النعل. جات الفكرة في البال أنه لازم نشوف دراسات اللي عملت في هذا المجال أصلا على أساس نقارنها بالأحذية. بعض الأحيان تحتاج تعمل مثل دراسات أو تبحثي عن دراسات الموجودة على أساس تغير فكر الشعب أو فكر الناس.
0: صحيح.
1: من ناحية الطبية. فالحمد لله توفقت بقيادة فريق بحثي مكون من 4 أشخاص. تقريبا استمرت لمدة 2 سنين, جمعنا جميع الدراسات اللي لها علاقة بهذا الموضوع اللي تقارن النعل بالأحذية الرياضية.
0: وشو توصلتوا؟
1: طبعا العدد كان 13 دراسة. قمنا بتحليلها من ناحية البايوميكانيكية الحركة ومن ناحية الراحة. فكخلاصة خلنا نقول الخلاصة الأسهل أن النعل ممكن تستخدم للفترات القصيرة مقارنة بالأحذية. أما إذا كان الشخص يفكر أنه يمشي لمسافات طويلة الأفضل الحذاء. الإشكالية النعل أنها طبعا الجهد اللي يبذل فيها أكثر, العدد الخطوات أو أن السرعة تكون أقل, والعضلات اللي في مقدمة الساق تبذل جهد أكبر مقارنة بالحذاء. فممكن الشخص لما يستخدم النعال في البدايات تكون جدا مريحة وسهلة, لكن إذا يمشي فيها لمسافات طويلة لفترة زمنية كبيرة بيبدأ يحصل مثل هذه الإصابات الخاصة في العضلات الأمامية من الساق. لأن العضلات الأمامية من الساق تضطر أنها تمسك النعال خلال المشي قبل ما تنزل للأرض كتثبيت. فهي تجهد مع مرور الوقت. فكخلاصة المسافات البسيطة ما يمنع استخدام النعال, ولكن لمسافات طويلة وخاصة للرياضة طبعا بالحذاء.
0: بس أكيد الدكتور يعني أنت موجود وسمعت وشفت بعينك, يعني في مجتمعاتنا بالغالب يعني ما نلبس الأحذية اللي هي خلينا نقول الجوتي. بس في الغالب نلبس يا نعال يا صندل فعلا, أو البعض يقول الزنوبة بالمصطلح.
1: الزنوبة هي الدمار الأكبر.
0: الدمار الأكبر في الزنوبة. ليش دكتور؟
1: إشكالية يعني خلنا نقول ما للشخص صح, للشخص لا قدر الله عنده أمراض ثانية اللي هي فيها جاي مثل المثلث في الأمام. خاصة لمرضى السكر وكذا, يعني ممكن أنها تعمل له قروح أو جروح وهو أصلا ما عنده إحساس في القدم أصلا. فهذه هي الإشكالية الكبيرة, وخاصة المواد اللي مصنعة منها الزنوبة ما مواد أصلا طبية أو صحية. فهذه هي الإشكالية الكبيرة. طبعا كنا نشوف حتى كثير لما يروحوا للحج لأداء مناسك الحج كان يستخدم الزنوبة يجي بكوارث في الأقدام. فلذلك حنا ننصح الزنوبة تتجنب نهائيا, يعني
0: سواء كنت رياضي أو ما رياضي. نحن نتكلم الحين بشكل عام,
1: بشكل عام
0: الزنوبة والدمار الأكبر
1: للشخص السليم ما في إشكالية. طبعا هنا أنواع مثل ما تعرفي. في أنواع اللي هي السميكة وجودتها ممتازة. للشخص السليم ما في أي مشكلة للمسافات القصيرة, أما للمسافات الطويلة لا
0: أبدا
1: أبدا,
0: خاصة اللي يمشوا كثير يعني ما ينصح أبدا.
1: نشوف كثير من الناس يعني يعمل الرياضة مثلا على الشاطئ أو في الحدائق وكذا, بعض منهم لابسين النعل يعني
0: نعل عادية.
1: ممكن هم مبدئيا بيحسوا براحة أصلا في الأساس, بس على المدى الطويل 100% بتصير لهم إصابات من النعل. فيفضل استخدام الحذاء دائما, هو آمن أصلا.
0: يقول لك والله صيف وحر وكذا.
1: صيف
0: ومتعودين
1: هي كلها نص ساعة وساعة بالكثير. أفضل بدل ما بعدين يعني خلنا نقول ينفق الأموال أو شيء للعلاج.
0: للعلاج
1: في كثير يعني كأنهم يعني يتفادوا أو أنهم يعني خلنا نقول يعني يستغلوا أنهم يشتروا مثلا الحذاء غالي وعلى العكس يشتروا لك مثلا الموبايل عادي جدا يكون مبلغ 200-300 ريال وهذا الحذاء على الأساس أنت تحمي قدمك وهي القدم هي المحرك للجسم أصلا في الأساس.
0: نعم.
1: إذا لا قدر الله تعطلت القدمين تعطل كامل الجسم. فالأفضل الشخص يعني يأخذها بعقلانية أدفع مبلغ شوي محترم للحذاء اللي أستخدمه على أساس أحمي نفسي مستقبلا.
0: نعم. طب يعني هل في خلينا نقول عوامل أو مؤشرات رئيسية لابد أن إحنا نحرص عليها أثناء اختيارنا للحذاء المناسب لأنه أقدامنا تختلف وأيضا الشكل وتفاصيل ربما دقيقة دكتور يختلف من شخص لآخر؟
1: بالضبط. هو كدراسات اللي عملت لجميع الناس يعني لمختلف الفئات طبعا للأسف ما في حذاء يعني خلنا هو الأحذية مقسمة في 4 أنواع تقريبا من أنواع الأحذية اللي هو الخفيف واللي يعطيك يعني ثبات نسبة متوسطة وثبات عالي وثبات جدا يعني ما تتحرك فيه القدم. ما في لحد يومك يعني يعني جايد لاينز أو إن إرشادات إن هذا الحذاء مخصص لهذا الناس. ولكن احنا كارشادات عامه يعني اللي عملوها كدراسه واثبتت ان الحذاء لما يكون يعطيك ستابيليتي او ثبات بنسبه متوسطه يكون هو افضل للحمايه من الاصابات. فدائما الحذاء يفضل انه يكون اول شيء براند معروف ما ناخذ من البراندات اللي هي غير معروفه. وثاني شيء انه في نسبه يعني ثبات في منتصف الحذاء وفي الامام يعني وين الاصابع ينثني عادي لان الاصابع تنثني خلال المشي. هذا هو اهم حاجه ويكون مبطن بوسائل طبيه جدا لامتصاص الضغط. طبعا يختلف من الجري اذا كان شخصي اصلا اللي يستخدمه للركض او للجري او للمشي البسيط. وطبعا يختلف من الشخص العام الى الشخص لا قدر الله اللي عنده سكري نفس الحاجه. اللي عنده سكري انواع الاحذيه تكون عاده الخيوط اللي مصنعه فيها يعني خيوط من ضمن الحذاء فما تبين فيه على أساس أنه ما تصير لأي احتكاك من الخيوط المصنعة للحذاء.
0: نعم.
1: فبشكل عام الحذاء يكون ذو جودة ويكون ثابت ما ينثني في منتصف الحذاء بالضبط.
0: ودي تخبرني دكتور يعني على إيش ممكن يصير من الإصابات أو عطينا من واقع تجربة وقصة لشخص فعلا من كثر ما هو يلبس مثلا نعال بشكل خاطئ أو لساعات طويلة أدى إلى مسألة إصابة كبيرة ربما.
1: إحنا معظم يعني في العيادة عندنا في المستشفى معظم الإصابات اللي هي أكثر شيوعا طبعا اللي نشوف الناس غير رياضيين هي التهاب اللفافة الأخمصية في باطن القدم. هذه طبعا لها عدة عوامل عدة أشياء لكن من ضمنها الأشياء الأساسية هي نوعية الحذاء اللي يستخدمها الشخص.
0: يعني
1: كثير النساء الأشخاص اللي يستخدموا النعال أو أن الحذاء الطبي الخاطئ تسلل الالتهابات بسبب طبعا الضغط متزايد على المنطقة هذه وكعلاج يطول عادة. التهاب اللفافة الأخمصية يختلف من شخص لشخص ولكن في العادة يطول. فدائما حتى كعلاج أول خط للعلاج تغيير النعال أو الحذاء اللي يستخدمها الشخص. فهي هذه الإصابات اللفافة الأخمصية أو الإجهاد العظمي عادة تكون مرتبطة بنوعية الحذاء اللي يستخدمه الشخص.
0: هل مرتبط بالعمر أيضا دكتور؟
1: أكيد إلا علاقة بالعمر والكثافة العظم والقوة العضلات وكذا إلها علاقة والوزن الشخص نفس الحاجة والأرضيات اللي يمشي عليها بشكل عام
0: هذا كله يحدد مسار ونوع الحذاء اللي ممكن
1: بالضبط أيوه
0: ترتدي
1: أيوه من شخص لشخص يعني مثل ما قلت لك. فيعتمد
0: والأطفال
1: الأطفال هذا لا عد بحر ثاني
0: كيف خبر
1: الأطفال عادة يعني في البدايات يفضل أصلا يفضل أهم حاجة إذا الأرضيات نظيفة أصلا بدون الأحذية.
0: الأطفال يفضل أيوه. إنهم يمشوا بدون
1: أحذية. أحذية على أساس إن عضلاتهم تتقوى على مختلف البيئات أصلا
0: حتى ولو طالعين برا دكتور
1: على هذا ترى أنا قلت لك أهم شيء إن الأرضية تكون مهيئة. إذا كان الأرضية ما مهيئة في النوعيات اللي هي الأحذية لكن تكون لينة بشكل كبير ما تعطي أي دعم أو أي حاجة يعني من تحت أو من الجوانب تكون خفيفة فقط للحماية على أساس أنه مثل هذه تساعده على أساس يقوي العضلات اللي في باطن القدم ويقدر يمشي على مختلف البيئات مثل خلنا نقول الرمل على الحصى على الأرضيات الصلبة فهذه تساعده مستقبلا
0: بشكل
1: فهم حاجة أنه يكون حذاء لين جدا فقط للحماية.
0: نعم.
1: لحد ما يكبر خلنا نقول 6-7 سنوات ممكن عاد يغير نوعية الحذاء اللي يعطيه شوية حماية أكثر من في الباطن لأن خلاص هذا الطفل يبدأ أصلا يمشي بشكل مستقيم ويبدأ يركض وكذا فيحتاج لمواصفات ثانية.
0: طب من عمر كم إلى كم يفضل أنه يطلع الطفل بدون حذاء؟
1: خلنا نقول هو في البدايات يعني أول ما يبدأ يمشي لحد عمر 3 سنوات ما بدون حذاء لحذاء اللين اللي هو ما يعطي أي
0: يعني طبعا. بدون حذاء إذا كانت الأرضية مناسبة بالضبط. أنت ذكرت بالضبط. بس يمكن يعني
1: معظم الأرضيات ما مناسبة
0: فعلا فإنه ممكن يلبس
1: يستخدم الحذاء اللي هو لين جميع الجوانب سواء من الأسفل أو من الجوانب يعني هو فقط للحماية.
0: حلو. هل في إصابات كثيرة للأطفال دكتور؟
1: للأطفال من عمر كم تقريبا؟ إذا كان الأطفال اللي هم 3-4 سنوات قليلة لكن فيه الإصابات اللي تكون أصلا مثلا يخلق فيها الطفل اللي هو انعواج القدمين للداخل أو تسطح القدمين. تسطح القدمين هي يعتبر يعني المسألة الشائعة الكبيرة جدا معظم الآباء يتخوفوا من هذه النقطة أصلا فزين نطرق ليها أصلا في الأساس. معظم الأطفال ينولد بأقدام مسطحة في الأساس يعني شكلها كأنها مسطحة لأن هي مملوءة أصلا فتبين كأنها مسطحة فكثير من الآباء يريد يحل المشكلة من البداية لما يشوف الطفل مثلا عمره 1-2-3 سنوات يقول لازم يعني ندخل فيها. عادة الأقدام المسطحة شيء طبيعي جدا ومعظم الأطفال ينولد بأقدام مسطحة وعادة مع النمو تتعدل عندهم الأقدام طبعا
0: فهذا الأمر غير مقلق
1: إطلاقا إلا إذا صاحبها أشياء ثانية إلا إذا مثلا خلنا نقول الطفل بدأ لما يبدأ يمشي تحسي يطيح باستمرار أو أنه يشتكي من ألم في قدم غير عن الثانية أو يشتكي من ألم كثيرة أو أنه يتعب خلال المشي فهذا ممكن فيه تدخل وطبعا حتى هي التدخل لما يكون عن طريق الدعامات الطبية أو الأحذية ولكن بحد ذاتها الدعامات الطبية هي تساعد في تقليل الألم وتوزيع الضغط في أماكن مختلفة في الحذاء طبعا وفي القدم ولكن ما تعدل شكل القدم طبيا جميع الدراسات اللي عملت ما تعدل شكل القدم إطلاقا. شكل القدم يتعدل مع النمو وبعض منهم ما تتعدل شكل الأقدام عندهم وتبقى مسطحة. حتى الأقدام المسطحة لو كبر الطفل معها ما كلهم تصير عندهم مشاكل. في أطفال كثير عندهم أقدام مسطحة وفي ناس كبار عندهم أقدام مسطحة ما عندهم أي مشاكل فيها
0: أمورهم طيبة مش
1: ما تعتبر
0: يعني.
1: مرض أصلا القدم المسطحة
0: فيا ولي الأمر لا تقلق إذا أبنك
1: بالضبط يعني مثل ما قلنا إذا كان لاحظ أن في مثلا وحدة تسطح أكبر من ثاني بشكل كبير أو أن الطفل يطيح باستمرار ما يقدر يمشي دائما يطيح فهذا يحتاج أن يعرضه على المختص طبعا.
0: نعم.
1: في مثلا في أكاديمية أسباير احنا عندنا كثير من الأطفال كلهم أقدامهم مسطحة وخاصة اللي هم الأثليتكس اللي في الرياضات اللي الجرو
0: جري
1: أقدامهم مسطحة بس ما شاء الله عليهم يعني ما مأثر عليهم في أي شيء
0: أمورهم طيبة
1: أيوة فما تختلف من شخص لشخص.
0: طب بالنسبة للأحذية الخاصة بالأطفال ودائما الأطفال يمكن السوق الأكثر مغري في أشكال وتفاصيل الأحذية اللي احنا نشوفها في المحلات نقول الله هذا حلو إنه ناخذ مثلا للطفل. كلمنا عن هذا الجانب وهل فعلا في إصابات أنت أشرفت عليها لطفل بسبب حذاء خاطئ؟
1: هو الفكرة السائدة سابقا وما أعرف إذا كان موجودة لحد الحين نشتري له مقاس مثلا أكبر من مقاسه خلنا نقول برقمين علشان يكبر عليه
0: أي وبعدين لا الأطفال يكبروا بسرعة فأخذ احتياطي أخذ مقاس أكبر
1: فيفضل لا يعني ما نأخذ مقاس كبير جدا لأن الإشكالية إذا أخذت مقاس أكبر يعني بكثير عن مقاس الطفل تبدأ القدم يعني تضطر تثبت نفسه داخل الحذاء خلال المشي فحتى تصير له مشاكل في عضلات الأصابع لأن عضلات الأصابع تقهر كثير خلال المشي على أساس تثبت نفسه
0: يحاول يثبت نفسه
1: فخلنا نقول بالقدر المعقول يعني 1 سم أو 1.5 سم بالكثير ما نزيد عن هذا يعني في الأمام ونتفادى الأحذية خاصة الضيقة يعني لازم ناخذ في الحسبان عرض القدم نفس الحاجة سابقا احنا كنا بس نهتم بالطول بس حاليا حتى في عرض القدم جدا يعني ضروري جدا ناخذها في الحسبان حتى بعض أحذية الرياضيين أو الأحذية الجري حاليا موجودة حتى في مقاسات في العرض مثلا دبل وتربل وثلاث أضعاف تكون
0: وبالنصف يعني بمقاسات دقيقة جدا بالضبط يعني بالضبط أنت لما أيوة. تتكلم بتفاصيل وحتى الرسمة والخطوط وتفاصيل كل رياضة بشكل مختلف
1: حتى في المحلات حاليا معظم المحلات يقدروا يقيسوا لك المقاس بالضبط يعني ويفضل عادة يعني هذا المتعارف عليه أن الشخص مثلا أو الطفل تشيلي للمحل من العصر وفوق ان القدم خلاص اخذت يعني تمددت، لان خلال النوم طبعا كل العضلات وكذا تنكمش.
0: صحيح دكتور؟
1: بالضبط ايوه.
0: يعني لا نشيل الاطفال الصباح محل الاحذيه.
1: ايوه الافضل ان من العصر وفوق، وهي ما تفرق كثير، ولكن كمقاسا يفضل ان تشيليهم في هذا الوقت هذا حتى للكبار طبعا.
0: يعني يكون مقاس دقيق للكبار والاطفال. أيوة. نفس بالضبط الفكره. بالضبط. نعم. حلو خلاص من يوم وراي
1: ما تصير زحمه على المحلات من العصر وفوق.
0: هي عشان فعلا ناخذ مقاساتنا الدقيقه. بس بسبب الاحذيه ما في اي اشكاليه او قصه تذكرها دكتور للاطفال من باب الوعي ان احنا اليوم فعلا لازم نركز على مساله الطفل عشان نحمي وعشان صحته يعني اموره تكون تمام في المستقبل، فعلا نختار له الحذاء المناسب.
1: طبعا نشوفه في العياده كثير اللي هي خاصه بمساله العرض، كثير من الحين من الاطفال يعني خلنا نقول 4 أو 5 سنوات تبدأ تصير عندهم انحرافات في العظام مثلا خاصة عظم الإصبع الكبير يروح لاتجاه الأصابع الثانية. هذه بسبب أن عرض الحذاء ما مناسب أصلا في الأساس، فتصير لهم مثل هذه الانحرافات في العظام أو اللي هي في العضلات، تصير لهم انقباضات في العضلات أو شكل الأصابع. فهذا كثير اللي نلاحظه، ولو أن احنا في المستشفى ما نشوف يعني أطفال كثير من عمر 11 سنة وفوق، ولكن إذا كان مسجل كرياضي كطفل نشوفه داخل المستشفى. ولكن هي هذا معظم الإصابات اللي هي للعظام.
0: نعم.
1: تتعلق بعرض الحذاء.
0: نعم يعني هذه نقطة جدا مهمة ويمكن ما كنا ننتبه لها سابقا، والوعي شوي شوي صار أفضل فيما يتعلق بشكل القدم نفسه في اختيار الأحذية.
1: بالضبط.
0: يعني أنا ما أروح أشتري مثلا مقاس 36، يعني كيف تعرف دكتورنا أن مقاسي كذا؟ لأنه مثلا أنا من المشاكل اللي كنت أواجهها أحيانا أروح لبعض الماركات هذا المقاس مناسب لي، بس بالمقابل ماركات أخرى غير مناسبة. ما أنا أقولهم طب أنا نفس المقاس ليش هذا قياسي وهذا لا؟ فهو حتى أعتقد مسألة العرض وشكل القدم هذا مهم. خبرنا أكثر عن هذا موضوع دكتور، لأنه في فعلا أقدام فيها وسع عرض بالهذا، في أقدام صحيح. يعني كثير ضعيفة.
1: في العادة مثل ما قلت يعني من براند لبراند يختلف. أصلا مثل ما قلت في هذا البراند يمكن 36، براند ثاني 37 أو حتى 38،
0: يمكن 5.
1: أيوة. فهي تفرق في شكل القدم بعض الأحيان، يعني كما يقولوا مثلا في القدم اللي هي يسميها المصرية اللي مثلا يكون أو اللي يكون فيها العرض أكثر. سابقا احنا كنا نضطر مثل ما قلت يعني ان ناخذ اكبر في المقاس، بس حاليا في موجود حتى في العرض، فالشخص يعني ما وحتى من ناحيه الاحذيه ما شرط ان حذاء لبسه فلان وممتاز ويمدح فيه معناته بيمشي معانا، لان الراحه من ناحيه الاحذيه تختلف جدا من شخص لشخص. حتى احنا في المستشفى يسالونا مثلا ايش نوع البراند اللي تنصحوا فيه، في النهايه نقول لهم احنا ما نقدر ننصح ببراند معين لان الراحه من شخص لشخص تختلف.
0: صحيح.
1: لكن نعطيكم عدة خيارات براندات مختلفة أسماء معينة وتروح للمحل وتجرب فيهم
0: كأحذية طبية،
1: كأحذية معروفة فيها. طبعا خاصة للجري أو لرياضة المشي.
0: نعم.
1: فهذه يعني كمواصفات تكون قريبة من بعض ومختلف البراندات. والشخص يروح للمحل ويختار اللي يناسبه في النهاية.
0: طب في معايير معينة دكتور تحب تخبرنا نركز عليها أثناء اختيارنا للأحذية، خاصة في هذا الجانب يعني مسألة العرض والش اسمه، يعني أكثر من إحنا ناخذ كم الرقم ونشتري وتوكلنا على الله.
1: هو في كمعايير خلنا نقول أول حاجة الراحة في الحذاء، لكن الراحة ما تعني إذا ارتحت فيه مؤقتا معناته هو ممتاز. في النهاية نفس الشيء، يعني الراحة لازم يكون مريح على أساس أنا أستخدم الحذاء. الراحة، طول الحذاء المناسب، العرض، الانثناء الحذاء ينثني فقط في المنطقة الأمامية وين ما تنثني الأصابع. في منطقة منتصف الحذاء يفضل يكون ما ينثني، يكون ماسك، خاصة اللي عندهم خلنا نقول أقدام مسطحة بشكل عام نتكلم، يفضل أنه ما ينثني في منتصف القدم كحذاء. وطبعا في أحذية اللي هي تكون بالخيوط وفي اللي بدون الخيوط، معظم كبار السن طبعا صعب عليهم أن يستخدموا الخيوط، إذا في البديل اللي هو بدون خيوط وثابت ما في أي إشكالية إن شاء الله، يكون أهم شيء أنه يكون ثابت للقدم.
0: بس طبيا ما له علاقة إذا كان بالخيوط أو لا، يعني مثلا إذا بالخيط أفضل أو
1: هو بالخيط عادة يكون أفضل.
0: ليش؟
1: لأنه يثبت القدم أكثر. لكن في حاليا في بعض البراندات فيها بدون خيوط وتحسيها ماسك القدم ما فيها أي إشكالية يعني.
0: نعم.
1: حتى بعض الأحيان في مشاكل كثير في القدم ممكن تحليها عن طريق ربطة الخيط الحذاء.
0: نعم.
1: اللي عنده مثلا قدمه عريضة وعنده الإصبع ملتف للداخل ممكن تغير نوعية الربطة في الأمام ويحللك المشكلة أصلا عن طريق الحذاء.
0: نعم. في شيء بعد نسمعه دائما وانت صحح لنا المعلومة، أحيانا نقول لك مقاس الرجل الأيمن غير عن مقاس الرجل اليسار، هل فعلا في اختلاف؟
1: في كثير من الناس عندهم اختلافات.
0: نعم.
1: لكن عادة ما يكون في اختلافات كبيرة يعني.
0: هل نركز عليها أكثر إذا كنت أنت رياضي أو لا؟
1: طبعا طبعا. اختلاف في الرياضيين يكون خاصة للي يمارس رياضة الجري يعني. يكون في ضغط كثير على القدم. تقريبا 3 أضعاف وزن الجسم في على الأقدام. بعكس اللي فقط يمشي يكون تقريبا ضعف ونص فقط من ضعف الجسم. فالرياضيين نوعا ما يكون لازم يكونوا حذرين أكثر مقارنة ببقية الناس.
0: نعم. بس هو في اختلاف في المقاس، نركز على هذا الجانب دكتور.
1: إذا
0: نشتري
1: إذا كان في فرق كبير نعم يفضل ناخذ على المقاس الأكبر.
0: طب انت مو بتحصل محل يبيع لك الا اذا فصلته يعني فردتين فرد اكبر
1: في ناس تاخذ فردتين يعني مقاسين اصلا في الاساس.
0: بس يعني عاد تلاقي المحل اللي بيبيع لك
1: مقاسات طبعا يبيع لك الحذائين وما يبيع لك
0: خذ لك الاثنين وعاد دبر عمرك مره كذا مره كذا.
1: قليل جدا يعني عاده يعني نسبه بسيطه جدا اللي يكون فيها الفرق كبير في الاساس.
0: نعم.
1: لكن فيه لا زال في نسبه بسيطه موجودين يعني اللي عندهم فرق كبير في مثلا قلنا نقول سنتيين.
0: نعم.
1: في مقاس القدم.
0: هل السعر المرتفع للحذاء دائما يعكس الجودة الأفضل؟
1: سابقا نعم. أما حاليا صراحة يعني الأحذية اللي خاصة اللي دخلت في السوق الصينية دخلت بشكل كبير وكجودة وكتقنيات المستخدمة جدا ممتازة
0: احترافية وطبية تتناسب مع المعايير الطبية.
1: تنافس الأحذية اللي هي كانت سابقا يعني كبراندات معروفة
0: فعلا
1: يمكن يكون بنص السعر وكتقنيات وكمواد مستخدمة نفسها أو نتشابهها أصلا في الأساس. فسابقا نعم، حاليا لا، في بدائل كثيرة الحمد لله.
0: متى نغير أحذيتنا دكتور؟
1: تبديل الأحذية إذا كان للمشي طبعا خلنا نقول على السنتين تقريبا. اللي يمشي فقط برياضة مشي كرياضة ما استخدام يومي، استخدام اليومي ما يعتبر رياضة كثير أصلا، لكن اللي يمشي في كرياضة سنتين تقريبا
0: تغير حذائك.
1: الجري يعتمد، ولكن هو بشكل عام للجري تقريبا يوصل تجري فيه مال 800 كيلو خلاص يحتاج أنه يبدل الحذاء.
0: 800 كيلو ولا متر؟
1: لا لكيلو. 800 متر. انت ما تخرجي من الاستوديو هنا خلاص خلصتي
0: 800 كيلو.
1: وعادة العدائين يحسبوهم يعني يعرفوا نفسهم كم في الاسبوع يركض اصلا.
0: في الاسبوع كيلو. اوكي منطقي، بس في اليوم لا يعني.
1: لا لا لا لا ما في اليوم هو
0: 800 كيلو.
1: انا اتكلم عن العدائين يعني 800 نعم. كيلو هم يحسبوها مثلا كم في الاسبوع، خلنا نقول بعض منهم 200 أو 300 كيلو
0: فعلا،
1: فما يطول لهم الحذاء كثير. ومعظمهم كعدائين يستخدموا أصلا حذائين أو 3 يبدل فيهم
0: دائما. صحيح.
1: ما يستخدموا واحد والحد ما
0: فعلا. وأصلا تلاقي الحذاء ما ممكن اليوم اشتراه وبكرة ممكن يشارك فيه منافسة.
1: أكيد.
0: يحتاج
1: أكيد.
0: أنه أكيد. فعلا يعني يتأقلم مع هذا الحذاء. أعتقد يمكن بعض الناس يقولوا لا يعني إحنا نشتري بعض نعلان عادي، بس إحنا نتكلم عن جانب رياضي ربما تخصصي بشكل جدا كبير. طب النعلان دكتور، يعني إحنا بطبيعة الحال لما نلبس النعال متى ممكن أنا أغير هذا النعال؟
1: طيب هو قبل ما ننتقل للنعال زين نذكر نقطة الحذاء اللي يمشي فيه فقط لرياضة المشي.
0: نعم.
1: يعتمد وين نفس الشيء يحتفظ بالحذاء.
0: أيوة.
1: إذا كان يحطه خارج ومع حرارة الشمس وكذا ما يطول له يمكن سنتين أصلا كحذاء يفقد خصائصه.
0: أحيانا أقل من شهر روح غيره يعني.
1: عليك قوات طيبة.
0: صحيح.
1: فأما من ناحية النعل، النعل تقريبا يعني ممكن نفس الحاجة، لكن احنا كاستخدامنا في عمان اعتقد معظم الشعب يستخدم النعل. يعتمد على المواد المصنعة للنعال اصلا في الاساس، بعض منهم وعلى يعني اشياء كثير على الارضيات اللي يمشي فيها وعلى وزن الشخص، بعض منهم خلال سنتين تحسيها خلاص النعال منتهية.
0: هي يعني انت من خلال درايتك بالبيئة وايضا التضاريس وكل التفاصيل هذه متى تنصح عادة بتغيير؟
1: هو شوف الشخص ممكن يعرف بنفسه إذا كان يمسك النعال خلنا نقول ويشوف يقارن اليمين باليسار، أو أن النعال من جهتين إذا شاف نازلة من جهة معينة أو صار لها تشققات كثيرة فمعناتها هذه انتهت. لكن عادة إحنا ما ننصح أن تكثر أكثر من سنة في الأساس النعال. إلا إذا كان يستخدمها بشكل بسيط ممكن طبعا أكثر من سنة، لكن إذا كان بشكل يومي سنة ما بعد السنة
0: حتى ضروري. لو كانت طبية ولا الطبي له وضع أو عمر أطول؟
1: الطبي طبعا أكيد مثل ما قلت في المواد المصنعة للنعال في الأساس المواد المصنعة تفرق.
0: لا بس بطبيعة كبير. الصناعات للأحذية المحلية اليوم هل نقدر نقول خلال فترة معينة ينصح فعلا بتغيير الأحذية لسلامة قدمك؟
1: عادة سنة ما تطول أكثر من سنة.
0: بعد سنة غير حذائك.
1: بالضبط بالضبط. هذا للنعال ولا
0: للنعال
1: صح؟ أيوة للنعال طبعا سنة.
0: عاد الزنوبة ما عاد
1: اليوم الزنوبة عاد نشد البيت داخل
0: يعني هذا المصطلح يمكن نستخدمه زمان وايد بس زين اليوم نسترجعه ونسترجع يعني أيضا الأثار السلبية اللي فعلا احنا محتاجين لوعي أكبر أكثر من احنا يعني نغتر بالأسماء أو بالأشكال أو ألوان الأحذية. وربما ما أعرف يعني خلينا نروح لمقارنات الشباب والبنات يعني كيف تقيس هذا المسألة دكتور ويمكن خيارات الأحذية عندنا احنا البنات أكثر وحتى موضوع الكعب وبأطوال المختلفة؟
1: طبعا طبعا هو الكعب بشكل عام سؤال شايع جدا
0: نعم
1: الكل يسأل عنه في النهاية طبعا كمتطلبات أكيد احنا ما نقدر نمنع 100% الكعب أكيد النساء بعض المناسبات يحتاج أنهم يلبسوا كعب. فالشخص السليم أو المرأة السليمة اللي ما عندها أي مشاكل ننصحهم أنها تستخدمها باعتدال طبعا. كطول على كطول احنا ما نقدر نتحكم فيه لأن كثير بعض منهم اختلافات يعني كثيرة في بعض ما يوصل لي 10 سنتي
0: في الوتر الحساس أيوة. والله الموضوع زين
1: احنا عادة يعني ننصحهم يخلوها فقط للمناسبات او انه ما يكون في مشي كثير مثلا خلنا نقول جايين انتوا للاستوديو ترى في النهاية بتوقف المواقف بتمشي من المواقف للاستوديو فهذه ما تعتبر بشكل كبير يعني مسافة طويلة للمشي في الاساس ف ما في إشكالي لكن بعض منهم ما شاء الله يعني تحس يلفوا فيهم في المولات.
0: لا دكتور ترى في بعض البنات فعلا ما يقدروا يطلعوا يعني بالفلات لازم كعب وبساعات ربما طويلة وأحيانا حتى لو كانت البنت طويلة بعد تلاقيها بكعب كم سنتي يعني. فخلينا نتكلم عن الآثار بغض النظر نحن البنات نشوفها من جانب أناقة ولا أنا أريد أوصل لطول معين احنا اليوم ودنا يعني نرفع الوعي من جانب طبي تأثير هذا الأمر على صحتنا.
1: طبعا كتأثير ممكن تأثر بشكل كبير حتى على من خلنا نقول ابتداء من الظهر تعملها مشاكل في فقرات الظهر في الأقدام في مفاصل الأقدام الأصابع الأمامية وحتى التفاف الأصبع الكبير من القدم لأن عادة تكون هي ضيقة في الأمام أصلا في الأساس فتعملها مشاكل كثير خاصة من ناحية العضلية والعظمية في الأقدام. هو في الأساس طبيا ضروري الحذاء والنعال أنها تكون مرتفعة من الخلف مقارنة بالأمام هذا طبيا يعني ما يكون كله بشكل فلات لكن
0: للجنسين
1: بالضبط لكن الارتفاع عاد ما يوصل مثل ما قلنا هو ارتفاعات كبيرة على أساس أنه يكون طبيا يكون من الخلف مرتفع بشكل بسيط عن الأمام هذا طبيا. بالناحية للنساء الكعب طبعا يسبب مشاكل كثيرة اللي ذكرناها ولكن في النهاية هم طبعا كأنهم يطلبوا الإذن نحن نستخدم فإحنا دائما نقول ما في أي إشكالية أنه في مناسبات معينة المشي القصير ممكن استخدامه.
0: لا تلبسي كل يوم.
1: بالضبط بالضبط ما يكون الاستخدام اليومي أصلا
0: ولا لساعات طويلة.
1: بالضبط هذه هي النقطة.
0: هل تذكر قصة مرت عليك أو حتى لزملائك بنفس التخصص فيما يتعلق تأثير الكعب أيضا على يعني
1: كثير من الحالات اللي نشوفها في العيادة عندهم تصير لهم التهابات في في كعب القدم في الخلف يعني وفي التفاف الأصابع تكون مضغوطة مع بعض وحتى اللي هي الأصابع تصير مثل يعني الالتفاف أو الالتواء فيهم بسبب استخدام الكعب. فطبعا حتى احنا كعلاج ما نقدر نحط اي حاجه اذا قررنا مثلا نعمل اللي هي الدعامه الطبيه داخل الحذاء ما نقدر كثير منهم يجيبون الاحذيه مالهم ترسكيس خلنا نقول احنا بالعماني نعملوا لنا دعامات طبيه في هذه الاحذيه في النهايه احنا ما نقدر بالعكس لانه هو الحذاء ما مهيئ فما نقدر نحط فيه اي حاجه ونصير في يعني شد وقذب بين المريضه وبيننا احنا فاحنا نحاول نساعد ولكن بعض منهم يتقبل الموضوع بعض منهم لا ما يتقبل الموضوع فاللي ما يتقبل الموضوع طبعا يكمل بالكعب في النهاية ولكن معظم الناس الحين بدت توعى لهذه المشكلة أصلا.
0: نعم.
1: مثل ما تحدثت سابقا أن بدأ يستخدموهم للمناسبات أو للمشي القصير في الأساس. ما يكون باستخدام بشكل يومي.
0: والشباب شو مشاكلهم مع الأحذية؟
1: الشباب ماشي مشاكل أبدا.
0: دكتور الحب تصفى مع الشباب ولا كيف؟ يعني بالنسبة لي النعلان اللي يلبسوها وكذا هل في ممارسات ربما تحب تأكد عليها؟
1: هو صراحة سابقا كان نوعيات النعل هذا اللي كانت منتشرة الإيطالية اللي تم لحد اليوم ما أعرف إذا كان لا زال يستخدموها أو لا اللي هي أعتقد برتوزة أو شيء اللي يكون خشبية من الأسفل.
0: نعم.
1: فكانت هي ستايل يعني اللي رائق في ذاك الوقت.
0: الكشخة هذه.
1: الكشخة بالضبط. أيوة. بس حاليا أنا بصراحة شفتهم لا أقل كاستخدام أقل. بدأ الناس توعى لهذه المشكلة. بدأت تأخذ يعني حذرها بشكل كبير للنعل اللي تستخدمها. فطبعا الأرضيات الخشبية لا ممنوعة. ممكن تكون كشخة ومريحة في البدايات لكن تسبب مشاكل كثير على مستوى باطن القدم أصلا.
0: نعم.
1: فكنعل يفضل أن يكون فيها سمك معين يعني متوسط السمك ويكون طبعا مرفوع من الخلف نوعا ما مقارنة بالأمام. فاللي يستخدم بشكل عام عند الشباب أشوفه أهون
0: عن
1: اللي تستخدم عند النساء.
0: طبعا احنا عندنا يعني ما شاء الله حتى مسألة الأشكال وبعض التفاصيل والأكسسوريز في الحذاء نفسه أعتقد بعد أيضا يأثر على القدم دكتور.
1: أكيد أكيد أكيد اللي هي المواد المصنعة.
0: هل في كذا سوارة في الحذاء النسائي أو شيء مر عليك في قصة أنه فعلا سبب داهية أو مصيبة لقدم البنت؟
1: عادة ارتفاع الكعب
0: أو الأغلب في المشكلة في الارتفاع
1: في اللي هو اللي يكون الستراب اللي يكون في منطقة الأنكل.
0: أيوة.
1: هذا بعض الأحيان اللي يسبب اللي يعني مشكلة كبيرة في الأنكل ويصير مثل الامبنجمنت احنا نسميه في العصب اللي يمر في الأنكل أصلا. وحتى كعلاج يطول كثير عند الشخص.
0: نعم.
1: فهي نقطتين ارتفاع الكعب وهذا الستراب اللي في منطقة الأنكل بالضبط.
0: شو ودك تقول للبنات اليوم بعد كل الحالات اللي مر عليك في مصايب الأحذية النسائية؟
1: خل استخدام الكعب للمناسبات. المناسبات البسيطة يعني.
0: أيوة.
1: هذا هو الأفضل يعني. مثل ما قلت لك ما أقدر نمنع أكيد النساء يريدوا استخدام الكعب يحطوها للمناسبات المشاوير القصيرة
0: وهذا طبعا لصحتك وسلامتك يعني هو الموضوع مش غصب يعني هذا
1: بالضبط بالضبط.
0: فقط وعي وأيضا لسلامتك وعساس إن شاء الله يعني دائما أقدامنا جميعا تكون بأفضل حال يعني
1: بالضبط. ويعني الحقيقة أنا الحين لاحظت انتشار كثير فيه كثير من النساء يستخدموا خلاص الأحذية أصلا. يعني حتى في المجمعات وكذا أشوف مستخدمون الأحذية الرياضية خاصة مع العباية مثلا اللون الأسود وكذا يستخدموا الأحذية الرياضية. ف اللي يستخدم الحذاء الرياضي خلاص ما بيرجع للكعب أصلاً لاستخدام اليوم
0: فعلاً.
1: بيحس الراحة مختلفة جداً إطلاقاً
0: الراحة قبل وبعد وأثناء أيضاً ارتداء الأحذية. بما أنه إحنا رحنا لمقارنات الفئتين أو الجنسين الرجل والمرأة خلينا نتكلم في موضوع أيضاً جداً مهم فيما يتعلق بالساعات الطويلة لارتدائنا للأحذية خاصة مثلاً على سبيل المثال أنت بتروح تداوم 8 ساعات وبحذاء معين فودي أعرف يعني دكتور شو الأحذية المناسبة اللي ممكن احنا نلبسها أثناء المشاوير الطويلة أو حتى السفر وأيضا خلينا نركز في البداية على الدوامات.
1: عن الدوامات طبعا يعتمد على نوعية الدوام اللي دوامه فقط مكتبي ما يكون فيه وقوف لساعات طويلة أو مثلا مشي لمسافات طويلة هذا ممكن يستخدم اللي هي ما شرط الحذاء النعال اللي هي تكون مبطنة بشكل ممتاز.
0: نعم.
1: لاستخدام اليوم
0: بس هو بيكون لابسنا 8 ساعات وأكثر دكتور هذا عادي يعني
1: عادي مثل ما قلت هو دوامه مكتبي في النهاية
0: ما
1: أنا في مشي كثير أو وقوف طويل. أما اللي عنده وقوف لساعات طويلة طبيعة الدوام أو أنه يمشي كثير طبعا يفضل بالحذاء الحذاء الرياضي.
0: نعم.
1: هل كثقافة منتشر عندنا في عمان أو لا زالت بين بين لكن مثلا احنا في قطر الحين نشوفهم الامور جدا طيبه. اصبحت الناس ترتدي الحذاء مع الثوب اصلا. تشوفهم في الدوامات في المولات فكثقافه خلاص انتشرت في قطر. في عمان بدينا نشوف بعض الناس نفس الحاجه بدت تهتم باقدامهم وتستخدم الاحذيه بدل النعل لكن مثل ما قلت لك دام ان الدوام ما يتطلب ساعات وقوف طويله او مشي كبير بالنعال لا زال لا بأس يعني
0: الأمور طيبة بس
1: طيبة.
0: ترجح أكثر إيش الأفضل صحيا
1: طبعا الحذاء
0: تلبس حذاء رياضي وانت رايح للدوام
1: يفضل طبعا اللي يطلب دوام وقوف لساعات طويلة أو مشي
0: حركة زايدة. طب السفر دكتور،
1: السفر
0: يعني أحيانا تشوف أنت الواحد رايح حقيبة خاصة بس
1: للأحذية
0: هبشة الأحذية، شو تقول في السفر شو نلبس؟
1: والسفر
0: حسب لون اللبسة ولا
1: حسب الدولة بعد؟
0: نعم خبرنا دكتور.
1: السفر في كثير من الحالات اللي احنا اصلا نستقبلها في العيادة ما بعد السفر، بلاوة ما بعد السفر.
0: انزل خبرني اكثر، خبرني كذا قصة مرت عليك.
1: في كثير من الناس يعني ياخذوا احذية جديدة يستخدموها لاول مرة في السفر، هم ما تعودوا عليها في الاساس وما يعرفوا يعني هل هي مريحة او لا، مثلها مثل خلنا نقول في السفر أو حتى في بعض الأحيان في الحج للنساء يستخدموا أحذية قديمة ويخصصوها هذه لما أروح الحج أو إن لما أسافر. الأفضل دائما أنك تستخدمها قبل ما تسافر، تكون متعود عليها على الأقل أسبوعين ماشي فيها وعارفها هل هي بتكون مريحة أصلا ولا ما مريحة. فهي دائما اختيار الحذاء خاصة للناس اللي تسافر وتكون لقوة طيبة بيمشي مسافات بعضهم 10 كيلو فما فوق، فيفضل جدا بالحذاء الرياضي.
0: نعم.
1: ما يكون الأحذية اللي هي هي البراندات المعروفة بس ما رياضية. في أحذية براندات معروفة بس ما رياضية في الأساس، ما مهيئة للمشي الطويل، لأن الصناعات وكتقنيات في الأحذية الرياضية تختلف إطلاقا عن الأحذية الثانية.
0: طبعا
1: للسفر للمشي الطويل يفضل الحذاء الرياضي.
0: الحذاء الرياضي
1: بالضبط.
0: يعني أنا أفهم من كلامك في الغالب وين ما كنا الحذاء الرياضي هو الأنسب لنا كاستخدام سواء يومي أو حتى سفر أو أي جوانب أخرى. بعد إحنا ما دخلنا تخصص، إحنا الحين بعدنا بشكل عام عاد للرياضي عاد يختلف بتفاصيل المختلفة. طب دكتور وانت تدخل محل الأحذية، انت شخصيا إيش أول شيء تنظر له كاختصاصي
1: لمحلات الأحذية الرياضية قصدك؟
0: يعني أنت دخلت أي محل أحذية يعني إيش أول شيء كذا تركز عليه كمختص؟
1: بصراحة ما يعني كبراندات ما أركز كثير، ولكن كجودة صناعة وكمميزات في الحذاء كبراند ما يعني يشدني كثير مثل ما
0: لا يعني مثلا مواصفات معينة أو في أشياء لا شوي تحس كذا تنرفز كنت تشوفها في الأحذية في المحلات هي موجودة
1: بعض منهم هاي واللي هي استخدامات الألوان الكثيرة وكذا ألوان براقة بس في الأساس هي ما مريحة الأحذية.
0: نعم.
1: فعادة لما أشتري الحذاء لنفسي أو لأحد من أفراد عائلتي طبعا دائما أبتدي بالفحص الحذاء في المحل.
0: نعم.
1: وبعض منهم يعني أنا أقول يستحوي أنه يلبس الحذاء ويمشي فيه على الأقل دقيقتين ثلاث دقائق في المحل. بعض منهم يحطوه في القدم وخلاص يشوفوا يوقفوا عليه ويشوفوا مناسب ويدفع. بالعكس أنا من الناس اللي أجرب الحذاء في المحل وامشي فيه حتى دقيقتين ثلاث دقائق على الأقل بشكل مبدئي، يعطيني انطباع مبدئي إذا كان الحذاء هذا برتاح فيه أو لا في الأساس.
0: جميل جدا. أكيد إحنا متواصلين بصراحة، نطلع لفاصل بعد جدا قصير ونرجع كده نكمل معك هذا الحديث. إحنا الحين تقريبا ساعة وشوي بس، قلت لك الحلقة اليوم أنا متحمسة لها فالحديث ممتع ونستغل وجودك. يعني أنا ما أعرف متى تخلص إجازتك وترجع قطر بما أنك أنا خلنا نستفيد من وجودك. فإلى فاصل نرجع نتواصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: أنا كل دقيقة وثانية بوجود الدكتور جالسة أستغل وجوده وكل شوية أطرح عليه بعض الأسئلة، بس لازم أنتم بعد تستفيدوا من وجوده اليوم كاختصاصي في هذا المجال. في شيء كلنا نحتاجه، مش أنه يعني يهم شخص وشخص، لا بالعكس كلنا نحتاجه أي كان الجنس والعمر وغيره. مساء الخير، أنا شهرين صرت ألبس حذاء رياضي أثناء الدوام، كل يوم صرت أحصل على تنمر، عندك حصة ألعاب متى المباراة وغيرها من التنمرات، وتركت الحذاء رغم أنه كان معي ألم في القدم. هاي رسالة وصلتنا على الواتساب. دكتور شو رأيك بالرسالة؟
1: أنا أقول الشخص يخلي باله من صحته وما عليه من الناس، يعني دام أنه ما عاملين شيء خطأ فما يدير باله إطلاقا للناس. إنها الشخص صحته، هذه
0: هي صحتك وسلامتك بالضبط. يعني أولى وأهم من أنك تهتم بكلام الناس أكيد. بس لا يعني المرسل شكله كثير متأثر من هذا الجانب، لا تعرف بالدوام وبشكل يومي يعني ها مباراة رايح
1: بس هي ثقافة ولازم تتغير يعني. وهي فرصة أن ننشر مثل هذه الرسالة. أن الحذاء الرياضي بالعكس هو الأريح للقدم في الأساس للشخص، خاصة اللي يداوم ساعات طويلة وبعض منهم يكاد يكون عندهم مثلا مشاكل في القدمين، آلام في القدمين، بس الناس ما تعرف عنها يعني.
0: صحيح،
1: فما يحتاج هي مسألة التنمر أو مسألة حاجة،
0: وما مضطرة برر لكل أحد أنا ليش لابس هذا الحذاء يعني. نعم، بس تعرف دكتور إحنا هني بالمول ما شاء الله أنا أشوف كثير من الناس بأحذية رياضية ويمشوا يعملوا رياضة. صح. فهذه صح. من الممارسات الطيبة إن إحنا نشوفها، والثقافة اللي بادية تتغير شوي شوي، ونتمنى أنها تتغير بشكل أوسع يعني. نعم ما تستغنى عن نعالك أوكي، لكن لصحتك وسلامتك في المشي الطويل يفضل أفضل أنك فعلاً ترتدي.
1: متأكد إن شاء الله أنها بتتغير مع مرور الوقت إن شاء الله. طبعاً يمشي في المول لأن الجو ما يساعد في الصيف.
0: نعم.
1: في الشتاء معظمهم تحصلين على الشواطئ على الحدائق، فبتتغير إن شاء الله. فهم الناس بيغير المنظور هذا بإذن الله.
0: الحين بنروح شوي نتخصص، شو رأيك؟ بما أنك أنت في مكان أصلاً تخصصي يعني بشكل أكبر ربما للرياضيين، خلينا نتكلم عن أحذية الرياضيين وأبرز احتياجاتها لما أجي أتكلم عن رياضات فردية ورياضات جماعية. سؤالي الأول لك دكتور، كيف تشوف أحذية لاعبينا في مختلف الرياضات؟ هل هي مناسبة طبيا لممارسة الرياضات المختلفة؟
1: في عمان طبعا أنا بعيد نوعا ما، ولكن لا زال على تواصل مع معظم الطاقم الطبي في عمان في مجال الطب الرياضي.
0: نعم.
1: بشكل عام الأمور ماشية ممتازة يعني، وكلعيبة أصلاً كمحترفين هم عندهم الوعي باختيار الأحذية المناسبة. فمن ناحية كرة القدم، من ناحية خلنا نقول الجري، حتى العدائين العمانيين صراحة مشهورين على مستوى دول الخليج، فيستخدموا أفضل نوع الأحذية للجري، فهذه ميزة. نفس الحاجة يبقى مسألة الأطفال، ونشدد على مسألة الأطفال، اختيار الأحذية للأطفال على أولياء الأمور يعني. أنا قبل ما أتخصص كنت أصلاً ألعب كرة قدم وأصبت بسبب الحذاء، صار عندي قطع في الرباط الصليبي بسبب نوعية الحذاء.
0: من يومها
1: الحمد لله يعني والدي ما أشتري لي فيه الأحذية اللي هي معروفة كمبراند، تفادياً لأي إصابات، لأن صراحة كثير من الملاعب خاصة اللي موجودة في الداخل ما مهيئة أصلاً.
0: أنت كنت تلعب كرة دكتور
1: سابقاً؟ نعم.
0: فانصبت بسبة الحذاء اللي أنت
1: نوعية الحذاء اللي كان مستخدم.
0: طب إحنا يمكن دردشنا قبل شوي، بس خلينا نشارك المستمعين هذا الأمر. كنا نتكلم عن الأحذية اللي تحصلها حتى في دكان الحارة بريال أو ريالين، وهي منتشرة كثير، ونشوف الشباب خاصة اللي يلعبوا في التراتان وغيرها يعني. خلينا نتكلم عن تأثير هذا الموضوع، هل هذا الحذاء مناسب أني أنا ألعب فيه كرة قدم؟
1: اختلاف الأرضيات يتطلب طبعا أنواع معينة من الأحذية.
0: نعم.
1: إحنا يفرق إذا كان يلعب على العشب الطبيعي أو العشب الصناعي أو الأرضيات الصالات. طبعا العشب الطبيعي المعروف اللي هو الأحذية البراغي، وحتى نوعيات البراغي تختلف من أنواع العشب، هل هو رطب، هل هو عشب كبير يعني كطولا. البراغي يعني عفوا التراتان يحتاج للي هي نوعيات البراغي الخفيفة اللي حول أسفل الحذاء، فيفرق إذا ألعب بحذاء اللي هو التراتان في عشب بيعرض لكثير من اللي يكون كل من الإصابات اللي هي الالتفافات. فلذلك هو مخصص لكل رياضة كرة قدم أنواع معينة. فما ممكن حتى أستخدم البراغة الطويلة هذا في التراتان، نفس الحاجة لأنه ممكن يكون يعني يمسك في التراتان ويعمل له صعوبة في الالتفاف أصلا وتعمل له إصابات.
0: طب هذه الأحذية اللي كنا نتكلم عنها دكتور هي بيضة من تحت فيها كذا مادة باللون البني، ما أعرف شو اسم هذه الطبقة أو هذه المادة، بس هل هي مناسبة دكتور؟
1: اللي كانت سابقا بريال يعني اللي هي أحذية كابتن ماجد
0: سميتها أحذية كابتن ماجد،
1: الأحذية السودة هذه اللي معروفة كانت سابقا
0: فعلا.
1: طبعا لا لا إطلاقا،
0: رغم انتشارها هي مش صحية يعني.
1: نعم، هو بعض الأحيان كبنية، خلنا نتكلم عن الشخص البالغ، بنية الشخص البالغ وعضلاته تساعد في الموضوع حتى لو استخدم هذا الحذاء، ولكن يكون دائما معرض للإصابات في أي وقت، فيفضل أن يختار نوعية الحذاء بناء على الأرضية اللي يلعب فيها طبعا
0: حساس أن تكون أموره طيبة. طب أنت ذكرت أن العدائين عندنا معروفين أنهم ما شاء الله اختياراتهم للأحذية مختلفة، هل اليوم نقدر نقول رياضة الجري بالتحديد هي الأكثر تعقيدا في اختيار المقاسات، وأيضا يعني أحذية المحترفين في الجري أيضا تختلف، السبايك اللي فيها المسامير، أيضا مواقع المسامير اللي تتناسب أيضا مع المضمار نفسه؟
1: طبعا أحذية العدائين تختلف، هل هو الحذاء اللي هو العادي ولا السبايك اللي تكلمت عنه؟
0: السبايك والعادي.
1: دائما المشاكل تصير في أحذية السبايك في العدائين، احنا نشوفهم في المستشفى دائما بعض المشاكل في أحذية السبايك.
0: ليش؟ رغم انه هي ما تحصلها في المحلات بالساهل يعني، بالغالب تعمل له اوردر وتنتظر فتره يعني.
1: هي ما تبقى في الحذاء بنفسه، هي تبقى في الارضيات اللي يركض عليهم في الاساس. أيوة. هذه الإشكالية، فتبقى يكون هو الشخص ما هو مهيئ يركض في هذه الأرضيات، وبعض منهم ما ركضوا أصلا بالسبايك إطلاقا طول حياتهم، فتقوا تحطين يركض في أحذية السبايك وفي أرضية غير مناسبة، فتبدأ تصير له عدة مشاكل في العضلات في الإجهادات العظمية نفس الشيء.
0: بس دكتور ترى السبايك أنت ما تقدر تمشي به أو تجري به إلا بالمضمار يعني.
1: بالضبط بالضبط، وتكون يركض فيه على مقدمة
0: القدم. بس هل المضامير نفسها هي المشكلة الرئيسية غير مناسبة للسبايك، أو وين المشكلة، أو مشكلتي أنا في اختيار السبايك نفسه؟
1: السبايك عادة لا، معظمهن براندات معروفة وجدا ممتازة أصلا. تبقى هي المضمار، ويبقى تكوين الشخص اصلا هل مهيئ اصلا يركض بالسبايك او لا. كثير منهم هم ما مهيئين لا زال انهم يركضوا بالسبايك، او ان المضمار يكون جودته ونوعيته اصلا ما ممتازه على اساس يركض فيه يوميا بشكل يومي.
0: وهو اعتقد مش مناسب انك انت يعني تلبسه يوميا الا في طبعاً اوقات طبعاً معينه ولفتره جدا قصيره. بس هل نعتبر هذه الرياضه يعني الاكثر تعقيدا في اختيار الاحذيه، او رياضات اخرى ممكن يتغلب على المنافسات الجري؟
1: كجري اتوقع السبايك هو الاشكاليه الاكبر، لكن لا زالت حتى الاحذيه التقليديه، احذيه الجري التقليديه لا زالت هي الاشكاليه، لا زالت موجوده طبعا. الاشكاليه اللي موجوده كثير من الناس تقلد على التقليد، يعني شفت زميله اخذ هذه نوعيه حذاء معينه شكله ممتاز ومدح لي اياه، انا اروح استخدم نفس الحذاء،
0: او انا ما عندي امكانيه اروح اشتري اروح البس حذاء زميلي لانه نفس المقاس مثلا.
1: بالضبط، واحذيه الكلحين اللي انتشرت الكربون بليت اللي فيها مثل الكربون يعني كصفيحه كربون، هذه نفس الحاجة ما مخصص لأي واحد يركض فيها أصلا في الأساس.
0: نعم،
1: فكثير منهم يتجهوا للترند ويأخذوا مثل هذه الأحذية، هم أصلا نازالوا ما مهيئين أنهم يستخدموا هذه الأحذية.
0: نعم دكتور، نطلع لآخر فاصل إعلاني ونرجع نتواصل إن شاء الله.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 62 62. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: Volkswagen.

0: منير الحراسي على هلا اف ام.
1: حوار جدا ممتع مستمعينا مع اختصاصي طب القدم في أكاديمية اسباير واختصاصي أول في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر الدكتور فهد الشمسي. دكتور أهلا وسهلا فيك ومعليش احنا طولنا معاك الحلقة.
2: مستمتعين.
1: الله يحفظك إن شاء الله. كنا نتحدث عن الرياضات ويمكن من أكثر الرياضات المنتشرة الآن يعني سبحان الله كذا مثل الهبة فجأة نشوف البادل وملاعب البادل في كل مكان، ولكن نشوف البعض أنه حتى عادي ابن عالي يروح يلعب البادل. خبرنا عن أحذية البادل وأيضا الأشياء أو الممارسات الخاطئة اللي نقوم فيها أثناء ممارستنا لهذا الرياضة.
2: بالفعل البادل انتشرت بشكل كبير جدا يعني في الخليج العربي، انتشرت بسرعة كبيرة.
1: نعم.
2: إشكالية الأحذية البادل أنها تحتاج مثل أحذية التنس تقريبا، لازم فيها دعم الجوانب. فكثير من الناس بدأ يستخدموا يعني الأحذية الجري مثلا يستخدموها يلعبوا فيها بدل، فهي على المدى الطويل حتى صار كثير منهم يجون للعيادة يلعبوا البدل تصير عندهم مشاكل في الأقدام في الأساس.
1: نعم.
2: بسبب استخدام الخاطئ للحذاء، يعني في فيديوهات اللي هي موجودة أصلا في النت تقارن لك حذاء الجري، حذاء الجري أصلا مخصص للجري بشكل مستقيم.
1: نعم.
2: ما في دعم للجوانب في الأساس، هو مهيئ للجري بشكل مستقيم في الأساس. فاستخدام الخاطئ للحذاء يعمل لك كثير من الإصابات سواء على مستوى الأنكل أو على مستوى القدمين. ضروري جدا نستخدم الأحذية المخصصة للبادل أو للتنس، فعادة تكون صلبة وفيها دعم للأنكل من الجانبين، على أساس هي رياضة فيها التفافات كثيرة وهذا تساعد أنها تثبت الأنكل خلال الحركة.
1: نعم في رياضة البادل. طب دكتور بشكل عام وبحسب ثقافتنا المحلية، إيش أبرز الممارسات الخاطئة بشكل عام ما طرقنا لها وودك اليوم يعني تنورنا فيها وتأكد على أهمية تغيير هذا السلوك؟
2: بخصوص قصدك الاستخدام الأحذية الرياضية وال
1: نعم الاثنين سواء كرياضي كونك رياضي أو حتى بشكل عام.
2: هو مثل ما تطرقنا أعتقد أن ذكرنا معظم النقاط، أن نستخدم الحذاء المناسب للرياضة المناسبة. لكل رياضة مواصفات معينة للأحذية. وكذلك نهتم بأولادنا أطفالنا بالاختيار الأحذية، لأنهم هم في النهاية يعني احنا سندهم واحنا اللي بنختار لهم في النهاية.
1: صحيح.
2: فضروري جدا نختارهم الأحذية المناسبة للأرضيات اللي يلعبوا فيها. وكذلك طرقنا من مسألة الاستخدام مقارنة نعال الله يعزك بالحذاء، أن الحذاء يكون الآمن للاستخدام، فهذه هي النقاط أتوقع اللي ممكن شدد عليها في هذا الموضوع.
1: بشكل صريح هل آلام الظهر قد تبدأ من القدم؟
2: كثير من آلام الظهر يبدأ علاجها في القدمين أصلا.
1: نعم.
2: لأن الجسم الإنسان يتحرك بديناميكية معينة ابتداء من الحوض تتبع الركب تتبع الكاحل وبعدها القدم. أي إشكالية في هذه الحركة يعني بتعمل مشاكل على المفاصل الثانية.
1: نعم.

0: شعور بالقدمين اطلاقا. هذا في فحوصات نعمل لمرضى السكري سنويا، واللي عنده المشاكل لا قدر الله حتى على 3 أشهر أو كل 6 أشهر.
1: نعم، أريدك تصحح لي هذا الأمر أيضا، هل الصداع أحيانا ممكن يسبب يعني يكون سببه المشي أو طريقة المشي؟ مش المشي، المشي شيء صحي وجانب، بس طريقة المشي نفسه، وهل مهم أن احنا نعرف كيف نمشي بالطريقة المناسبة؟
0: احنا يعني في العيادة لما نعمل تحليل المشي للشخص في الأساس نبدأ من الرأس إلى أخمص القدمين.
1: نعم.
0: تحليل المشي، فبعض الأحيان بالفعل طريقة المشي هي اللي تأثر حتى على الرقبة في العلى هنا، وحتى على آلام الرأس في الأساس، فممكن تغيير طريقة المشي ستحل كثير من هذه المشاكل.
1: نعم.
0: فنعم، ممكن آلام الرأس أو الرقبة لها علاقة كبيرة بطريقة المشي أو الحذاء المستخدم.
1: المشي، هل في كذا يعني معيار عام أو دراسة عامة في الطريقة المناسبة للمشي، أو يختلف أيضا يعني بطبيعة الأجسام والأوزان والأعمار
0: النهاية بالفعل يعني، لكن يعني كطريقة مشي يفضل أن تكون الطريقة الآمنة الصحية أن المشي بخطوات متقاربة. لأن حتى ذكر في السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي بخطوات متقاربة جدا في المشي، مشي سريع ولكن خطوات متقاربة، فهي الكيدنس. هذا طبعا الحين كدراسات يعملوا كثير عليها، اللي هي الكيدنس، عدد الخطوات في الدقيقة الواحدة.
1: والله في سباقات عالمية الحين المشي، بس سباق المشي
0: كثير من دراسات الحين أثبتت كثير من علاجات أو الإصابات في الأقدام أو على مستوى الركب، تعديل كيدنس اللي هو نزيد عدد الخطوات في الدقيقة تحل من هذه المشاكل.
1: نعم.
0: فالأفضل أو الآمن إنه هو المشي بخطوات متقاربة لتفادي الآلام في الأقدام، خاصة اللي يبدأ يمشي من أول شيء كرياضة مشي يعني. يحاول إنه يكون خطواته سريعة ومتقاربة من بعضها.
1: جميل. طب دكتور، الوقوف طويلا هل ممكن يغير من شكل القدم؟
0: الوقوف طويلا يغير من شكل القدم؟ نادرا. لا
1: نادرا، وهذه معلومة خاطئة لا تصدقونها.
0: ما يغير شكل القدم.
1: نعم.
0: تتغير شكل القدم طبعا إذا صار في ضعف في عضلات معينة ممكن تتغير شكل القدم، خاصة العضلات اللي تكون في الجهة الداخلية من الأنكل، بعض الأحيان تتأثر عندهم هذه العضلات وتبدأ القدم مع مرور الوقت كأنها تصير مسطحة.
1: نعم.
0: هي بسبب ضعف عضلات أو التهاب عضلات. فممكن الوقوف طويل ممكن يؤدي لاعتلال هذه العضلات ويغير شكل القدم.
1: نعم.
0: لكن كوقوف طويل بحد ذاته انه يغير شكل القدم لا،
1: ما يأثر. نعم. هذا الأمر، وخاصة يعني يمكن البعض اللي يتخوف من هذا الجانب اللي هم يعملوا بشكل يعني هم واقفين لساعات ربما طويلة، فنطمنهم ان اموركم طيبة وما في تأثير
0: بإذن الله
1: على التغيير
0: الحذاء او خلنا نقول نعال مناسبة اصلا في الاساس.
1: نعال مناسب. طب شوي دكتور، يعني ما ان عندنا وقت ضيق عشان نختم البرنامج، ولكن ودي أسألك أيضا عن المشي على رملة البحر، ويعني كل ما نسمع كل مرة نسمع قصة جديدة في المشي على البحر، عطنا شوية كذا تفاصيل عن هذا الأمر دكتور.
0: جدا ممتاز، جدا ممتاز يعني.
1: طبعا حافين دكتور، هو هذا الأصح. أكيد. مثل ما
0: أكيد.
1: دائما
0: أيوة. المشي حافي على الرمل يعني طبعا جدا مفيد، خاصة حتى للأطفال يقوي لهم العضلات في باطن القدم، وحتى لكبار السن كثير من اللي تصير، حتى بعض الأحيان احنا ننصح مثلا يجونا بخصوص تسطح القدمين للطفل.
1: نعم.
0: يقولنا نعمل له أي شيء هو ما عنده ألم، نقول لهم لا، خلي قوي العضلات، شيلهم للبحر، خليهم يمشوا على البحر على رمل البحر على أساس أنه بيقوي العضلات عنده. حتى للكبار اللي تصير عندهم ألام في باطن القدم تدريجيا يمشوا على الشاطئ طبعا على الرمل، جدا مفيد لأنه في النهاية بيقوي العضلات اللي في باطن القدم. فنعم ينصح فيه،
1: ينصح فيه. بس بشكل عام احنا اليوم في خلاصة حديثنا تقولنا انه الأحذية الغالية مش شرط دايما تكون هذاك في وقت ماضي، بس الحين هناك شركات غيرها ممكن تقدم، والنعال يعني او الحذاء الرياضي هو الأنسب من
0: الأضمن. نعم الأضمن.
1: نعم.
0: للحماية.
1: والمشي حافيا هو الأكثر صحة.
0: نعم
1: نعم.
0: وفي النهاية نفس الشيء ننصح الأشخاص حتى مع التقدم بالعمر الاهتمام بالعضلات.
1: نعم.
0: الاهتمام بالعضلات جدا ضروري، خاصة يعني سن 40 فما فوق ضروري جدا الاهتمام بالعضلات. لأن اللي ملاحظ يعني كثير
1: يعني
0: من الناس
1: سن 40 ترى بعدهم يعني ما يعتبرك كبار، الله يهديك دكتور.

0: زعل المستمعين علينا واللي توا يعني
1: لا لأن تشوف تحصل معظم الناس يعني في رياضات معينة خلاص يوصلوا سن الأربعين يتوقفوا فهذه هي الإشكالية إنهم يتوقفوا عن كل شيء وتبدأ العضلات عندهم تضعف بشكل عام فضروري جدا نتابع ونهتم بالعضلات الجسم.
0: آخر سؤال وأتمنى أنك تجاوبني بس أريد أعرف أغرب قصة مرت عليك في تاريخك في هذا المجال ويعني ممكن تروي لنا اليوم.
1: أغرب قصة في المجال في عمان أو في قطر
0: أو حتى أو في أستراليا ما يمنع خبرنا يعني أكيد تمريت بمواقف وقصص وأيضا يعني كثير من المرضى ولكن أنت أدرى يعني.
1: أتوقع أن يعني الحين طرت في بالي لما كان أشتغل في أستراليا كنا نشتغل في مستشفى إحنا كنا ثلاث أشخاص في نفس المجال يعني لما خلاص انتهى ان حبيت ارجع للبلد سبحان الله الشخصين اللي معي الثانيين نفس الحاجه قرروا انهم يستقيلوا من المستشفى
0: نعم
1: فكانت صدمه كبيره للمستشفى اللي موجود يعني فعاد ما حصلوا يعني حل الا انهم يخاطبوني انا ويقولوا لي اجلس في المستشفى واحنا بنرتب لك امور الجنسيه انك تجنس هنا كاسترالي يعني لان ما في عندهم كان حل كانت صدمه ليهم ان الثلاثه يطلعوا من القسم كامل بس أنا كنت عاد خلاص سبع أو ثمان سنوات هناك فقلت لا
0: خلاص حد
1: عاد ما تعمل خلاص أرجع للبلد يعني
0: هي أكيد هي كانت رحلة مليئة بالذكريات المميزة ولكن أنا متأكدة عندك قصص أخرى لكن
1: ما في حاليا ما في حظ
0: وغير أنك يعني متحفظ جدا دكتور أنا قلت لك آخر سؤال بس هذا السؤال هالمرة ما مني من المستمعين مساء الخير دكتور هل في فرق من الناحية الصحية المشي في السيح أو على الشاطئ أو على الشارع وله تأثير مع الزمن
1: طبعا هي أرضيات مختلفة ويعتمد
0: طبعا في الشارع ما تمشي حافي دكتور
1: أكيد يعني هو يسأل عن المشي حافي يعني
0: هي هو يقول هل في فرق من الناحية الصحية لا هو ما ذكر حافي بس أنه يعني أنا يعني شوي لفتني موضوع الشارع أنك ما تمشي حافي بس قال هل في فرق من الناحية الصحية بالمشي في السيح أو على الشاطئ أو الشارع وله تأثير مع الزمن خاصة أنه صرنا خاصة بعد فترة كورونا والحظر وكذا الناس صار عندها ثقافة المشي بشكل جدا كبير هل فعلا في فرق بين اختيار موقع المشي؟
1: أكيد في فرق يعني حتى العضلات اللي تشتغل بشكل أكبر تفترق من الأرضيات المختلفة في الأرضيات الصلبة أو في الرمل أصلا أو في السيح خلنا نقول لكن يفضل طبعا على الشخص وعلى حسب تعوده وعلى حسب إذا كان أو الموجود اللي عنده في الأساس إذا كان موجود ثلاث الأرضيات هذه يفضل أنه يختار مثل الرمل طبعا أن الرمل بيساعد أكثر بيقوي العضلات أكثر ولكن دائما موجود الرمل يتوجه للأرضيات الصلبة ما في أي مشكلة أهم شيء نوعية الحذاء المستخدم في الأساس
0: يكون بشكل مناسب مع المكان اللي أنت بالضبط. تمشي فيه دكتور أنا مثل ما توقعت أن أنا راح استمتع واستمتعت كثير في هذه الحلقة وأتمنى كل من كان على السمع أيضا استمتع وأنت توعدني أنه هذه مش الحلقة الأخيرة إن شاء الله لما تيجي مرة ثانية لعمان نختار مواضيع أخرى ممكن نفيد فيها الناس في هذا التخصص الواسع أنا قلت لك إحنا على فكرة شوي نكمل ساعتين وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع وفي كثير من التفاصيل إحنا بعدنا ما تطرقنا لها لأنه فعلا تخصص عميق وله يعني بحر ما شاء الله وفرصة أن عندنا كفاءة عمانية وهو الوحيد في قطر بأكاديمية إسباير واختصاصي أيضا بمستشفى سبيتار في نهاية هذا اللقاء أنا حابة أشكرك ما أعرف إذا عندك كلمة أخيرة تحب تقولها قبل أختم معك هذا اللقاء
1: أسلمي أختي سميرة وإن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم لما أكون موجود في عمان متوظف في عمان بإذن الله
0: بإذن
1: إن شاء الله
0: نرجع
1: بإذن الله بإذن الله
0: راجع قريب إن شاء الله
1: عسى والله نحاولين وعسى إن شاء الله تيسر
0: إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك دكتور وفخورين فيك وفخورين بكل مسارك المهني والعلمي أيضا في مسألة تطوير ذاتك لخدمة أيضا الإنسان أينما كان يعني سواء أنت اليوم صح تشتغل ربما في قطر ولكن تخدم كل العالم في هذا التخصص فبارك الله فيك كل التوفيق لك الدكتور فهد بن سالم الشامسي وهو اختصاصي طب القدم في أكاديمية إسباير واختصاصي في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بدولة قطر شكرا جزيلا لك من جديد دكتور بارك الله فيك
2: الدراسي على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: كذا مستمعينا وصلنا معكم لختام مشوار برنامج أهلا كفيل اليوم. شكرا لكل من ثبت الموجة وظل معنا على السمع. إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من كم الكبير من المعلومات. إذا الله عطانا الصحة والعمر إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير، واتمنى لكم ليلة سعيدة ومساءات طيبة مع الأجواء الحلوة حتى لو كانت حارة ورطوبة، بس استمتعوا فيها. هذه تحيات علوي الموسوي في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات زميلتنا رحمة اللي كانت معنا اليوم، أيضا تحياتي لكم أنا سميرة، ومع السلامة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

اكتئاب ما بعد الولادة ليس وسواس ولا ضعف الإيمان كما يعتقد البعض. بعض الأمهات بعد الولادة يصابن بحالة من الحزن الشديد، القلق، البكاء المتكرر، الإرهاق النفسي أو شعور بالعجز ما يختفي بسهولة. وهنا ما نتكلم عن التعب العادي بعد الولادة، بل عن حالة طبية تحتاج فهم ودعم. اكتئاب ما بعد الولادة يرتبط بتغييرات هرمونية نفسية وجسدية كبيرة، وقد يؤثر على نوم الأم وطاقتها وعلاقتها بطفلها وقدرتها على ممارسة يومها بشكل طبيعي. لذلك لما تقول الأم إنها ما بخير، لا نختصر ألمها بكلمة وسواس. الفحص المبكر والدعم المناسب قد يغيران تجربتها بالكامل. وتفاصيل أكثر عن صحة الأم والصحة النفسية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
2: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
2: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
3: داخل قلبي أنا أتذكر بكل لحظة،
4: صح، وأنا بعد فرحتي فجأة ألاقي نفسي سرحان بعيد، بس ما فيني شيء. أنا كاني أضحك بيومي مع ربعي وأهلي وناسي، ما بي أتكلم عن شيء لو تكلمت فيه بردني لشعور قديم. أنا ما بي، بس داخل قلبي
5: أنا اللي بيني وبيني ما بي أوصل لحد الاعتراف أن كل شيء فيني يذكرني فيه، يومي، تفاصيلي، أغاني،
6: ناسي بدون مناس، طيف اللي تحول سراب بجل. أنا أدري أن عشق بيس بالجل،
5: وأصعب شيء بالدنيا لما النسيان يخذلك وقلبك صعب يخذله.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

مكالمة ألغت الإجازة من شواطئ الساحل الشمالي إلى أضواء كأس العالم. هكذا تغيرت حياة المهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف المعروف بزيكو خلال أيام معدودة فقط. فبينما كان اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على إجازته الصيفية، تلقى اتصالا مفاجئا من المدير الفني حسام حسن ليجد نفسه ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم. الفرصة التي جاءت دون موعد أصبحت نقطة فارقة كبيرة في مسيرته الكروية. زيكو خطف الأنظار بأدائه أمام نيوزيلندا وأسهم في تعزيز القوة الهجومية للفراعنة، مؤكدا أن ثقة الجهاز الفني كانت الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما لديه. ومع استمرار مشوار الفراعنة في البطولة تبقى قصة زيكو واحدة من أبرز القصص الملهمة. هلا بالمونديال.

فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

تعال ياي. أيوة صح، قلناها ونعيدها، تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك

0: تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعالي ياي. أريدو، طور عالمك.
1: تعالي ياي، تعالي ياي،
2: الله تعالي ياي، تعالي ياي.

0: يسوي البيت كامل سيراميك او انترلوك ويفتح مساحات معينه يقول انا راح ازرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعه، بتنقض الشجره وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجاه بيخسرها. ليش؟ الكاشي او السيراميك او الانترلوك هذه من المناطق المغطاه، تحتها دائما منطقه رطوبه، ما فيها تهويه، ما فيها تهويه. الشجره اوكي ممكن اسوي مثلا حوض متر في متر وازرع فيه شجره مثلا اشجار زينه ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، انا ما عندي مشكله، ولكن افتح متر في متر وازرع شجره هنبه او شجره ليمون او تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ اساس البيت الدورين غير عن اساس البيت الدور واحد، اساس البيت الاربع ادوار غير عن اساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع له وش؟ له اساس. الشجره كل ما ارتفعت لها اساس، اساس اللي هي عروقها جذورها، تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب انا زرعت في متر في متر وزرعت همبه، الهمبه طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي، تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبه ما فيها تهويه، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغاله بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجره محتاجه كميه ماء عاليه كبيره، محتاجه غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالاشجار ما تشتغل، العروق بين ليله وضحاها صور الشجره قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما انا اذا اسست بيتي ابغي ازرع اشجار زينه، اشجار صغيره اوكي ما عندي مشكله افتح بعض الاحواض، لا انا ابغي اشجار كبيره اذا اخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعال ياي.
3: أيوة صح قلناها ونعيدها. تعال ياي. تعرف إن كل اشتراك أو ترقية لباقتك في أوبلاس من أوريدو ممكن تجيب لك مكافآت ما تتوقعها؟ تخيل تفوز بثلاث سيارات BYD أو سفرة لدولة كنت تحلم فيها أو جوائز قيمة ثانية. كل أسبوع سحب وكل شهر سحب أكبر، وكل ما كانت باقتك أعلى فرصتك بالفوز تكبر. لا تفوت الفرصة، اشترك اليوم من تطبيق أوريدو أو زر أقرب صالة لك وخليك مستعد تقولها من قلبك تعال ياي. أوريدو، طور عالمك.
2: تعال ياي.
4: في عالم تتسارع فيه الأخبار هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من BBC عربي نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
5: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
4: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من BBC عربي على هلا FM.
6: ما تقييم المشاركة العربية في مونديال 2026 وما أسباب التباين في مستويات الفرق العربية؟
7: توسيع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لعب دورا في وصول 8 منتخبات عربية. الرقم القياسي كان وأربعة منتخبات فقط، لكن الآن وصل الضعف 8 منتخبات. هناك منتخبات متمرسة وذات باع في الوصول للمونديال، منتخب الجزائر، تونس، السعودية، المغرب، منتخبات معتادة على اللعب فيها الأجواء المونديالية. هناك منتخبات تشارك للمرة الأولى مثل الأردن. المجموعات كانت متفاوتة، صحيح أنها يعني تحدد المجموعات وفقا للقرعة، لكن القرعة لم تفرز مجموعات متوازنة. كانت هناك مجموعات صعبة للغاية للمنتخبات العربية وأخرى سهلة.
6: من سنرى في أدوار متقدمة جدا؟
7: فرصة متاحة أمام المنتخبات الثلاثة للتأهل حقيقة.
6: هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي. لم يعرف تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم مشاركة عربية بحجم المشاركة التي شهدها مونديال 2026. 8 منتخبات عربية وصلت إلى دور المجموعات، تأهلت منها 3 منتخبات إلى الدور الإقصائي وهي منتخبات المغرب ومصر والجزائر. أما المنتخبات الخمسة الباقية وهي السعودية وقطر والعراق وتونس والأردن فودعت البطولة مبكرا، ما يعكس تباينا واضحا في أداء المنتخبات العربية خلال البطولة ويدفعنا للسؤال: ما تقييم المشاركة العربية في مونديال 2026؟ وما أسباب التباين في مستويات الفرق العربية؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من BBC نيوز عربي وأنا علي القمطي. أرحب بضيف البودكاست من العاصمة الأردنية عمان، الزميل والصديق في BBC حسام العسال. أهلا بك حسام.
7: أهلا وسهلا يا
6: حسام. هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها عن مونديال 2026 خلال يستحق الانتباه، لكن هذه المرة انتهى دور المجموعات. بالنسبة للدول العربية تأهلت 3 فرق وخرجت 5. ما تقييمك لأداء الدول العربية خلال المرحلة الأولى من المونديال؟
7: يعني أستطيع القول علي أن مع انتهاء الدور الأول أن نشوة مشاركة عدد قياسي من الدول العربية انتهت. كانت هناك حالة من الفرح والتهنيل بوصول 8 منتخبات عربية وهو رقم قياسي إلى المونديال، لكن انتهى الدور الأول والواقع فرض نفسه من جديد. 3 منتخبات فقط تمكنت من فوز الدور الأول خرجت 5 منتخبات من الدور الأول. المشاركة بي مشاركة متميزة حتى الآن. تمكن الفريق المغربي من الفوز على هايتي، الفوز على اسكتلندا، قدم مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب البرازيلي، تعادل معه بهدف لهدف. المنتخب المصري اقتنص الفرصة، القرعة خدمته نوعا ما، وهو والمنتخب المصري خدم نفسه أيضا وتمكن من تجاوز مجموعته. المنتخب الجزائري تمكن أيضا من تجاوز الدور الأول، وهو بالأصل كان مرشحا لتجاوز هذا الدور. الأداء الهجومي للمنتخبات العربية كان متذبذبا متفاوتا. المنتخب المغربي سجل 6 أهداف، وهو عدد يعني جيد، لكن كان متوقع أكثر من ذلك في المنتخب المغربي. منتخب المصري، المنتخب الجزائري 5 أهداف لكل منتخب. المنتخب الأردني سجل 3 أهداف وهو مقبول، لكن الخيبة كانت من المنتخب القطري، سجل 2 فقط. منتخب تونس سجل 2، منتخب العراق ومنتخب السعودية 1 لكل فريق. أداء مخيب صراحة هجوميا ودفاعيا. هو مخيب دفاعيا للمنتخب العراقي، لكنه المنتخب السعودي كان جيد دفاعيا.
6: كما وصفت حسام نشوة الوصول مع بداية هذا المونديال، هذا الوصول هل كان بسبب خبرة المنتخبات العربية أم توسيع البطولة هذا العام فوجدت بعض الفرق حظوظها في هذا المونديال؟
7: علي، لا شك أن توسيع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لعب دورا في وصول 8 منتخبات عربية. الرقم القياسي كان هو 4 منتخبات فقط، لكن الآن وصل الضعف 8 منتخبات. هناك منتخبات متمرسة وذات باع في الوصول للمونديال، منتخب الجزائر، تونس، السعودية، المغرب، منتخبات معتادة على اللعب في الأجواء المونديالية. هناك منتخبات تشارك للمرة الأولى مثل الأردن، ولكن الأردن قدم أداء جيد في المونديال. منتخب قطر هذه أول مرة يصل إلى المونديال عبر التصفيات، شارك سابقا عبر بوابة الدولة المضيفة في المونديال السابق. إذن هناك مزيج ما بين الخبرة ومزيج أيضا من الاستفادة من فرصة توسيع عدد المقاعد المشاركة.
6: هل كان متوقع وصول الدول 3، مصر، المغرب، الجزائر لدور التصفيات؟
7: بالطبع وصول هذه المنتخبات كان متوقعا، خصوصا المغرب والجزائر. المنتخب المغربي يعني تعدى مرحلة التجاوز الدور الأول، والمشاركة المشرفة، المنتخب المغربي 4 العالم وفق نتيجته في المونديال السابق، وبالتالي هو مطلوب منه على الأقل أن يحقق نفس الإنجاز الذي حققه في المرة الماضية. وهناك من ينادي أيضا بوصول إلى النهائي، ولما لا تحقيق اللقب. أما بالنسبة للمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري يلعب به مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبيرة، يقودهم النجم الكبير رياض محرز الذي كان له باع طويل في الدوري الإنجليزي، بالتالي أيضا مشارك وصوله إلى الدور الثاني كان متوقعا. المنتخب المصري استفاد من الاستقرار الفني بقيادة المدرب حسام حسن، وجود محمد صلاح، وجود عمر برموش نجماء الدوري الإنجليزي، مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين أيضا تساند صلاح ومرموش. المجموعة لم تكن صعبة على مصر، ومصر استفادت من هذه الفرصة، وبالتالي وصولها كان متوقعا. هناك المنتخب السعودي، منتخب الذي خيب الآمال، منتخب يعني مجموعته كانت في المتناول، تأهل عن هذه المجموعة على سبيل المثال منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك للمرة الأولى، تأهل عن عبر المركز الثاني. المنتخب السعودي حل في المركز الأخير، لم يستفد من الفرصة، لم يتمكن من الرأس الأخضر، رغم أنه بدأ بداية جيدة بالتعادل مع الأوروغواي، لكن في المباراة الأخيرة كان مطلوب منه الفوز على الرأس الأخضر، لكن النتيجة السلبية بالتعادل 0-0 طغت على المباراة، وبالتالي المنتخب السعودي خيب الآمال. بالنسبة للمنتخبات الأخرى، قطر كانت في مجموعة سهلة يعني، وكانت في المتناول حقيقة، منتخبات سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، منتخبات ليست مصنفة على الدول الكبيرة. ربما السويسري والمنتخب الأقوى في المجموعة، والمنتخب القطري تمكن من في البداية من التعادل مع سويسرا، وكانت بداية مبشرة، لكن ما حدث لاحقا كان مفاجئا، سقوط كبير أمام كندا، سقوط في النهاية أيضا أمام البوسنة، وبالتالي كانت النتيجة مخيبة.
6: أنت أثرت النقطة التالية وهي نقطة المجموعات، يعني سأسألك بشكل عام وليس عن فرق محددة، المجموعات التي وضعت فيها المنتخبات العربية كيف تقيم هذه المجموعات، وأيضا العوامل يعني حين نتحدث عن تأهل مصر والجزائر والمغرب، هل نتحدث عن عامل المجموعة فقط أم عن عوامل أخرى، مثلا عدد المحترفين في هذه الفرق؟
7: حقيقة المجموعات كانت متفاوتة، صحيح أنها يعني تحدد المجموعات وفقا للقرعة، لكن القرعة لم تفرز مجموعات متوازنة، كانت هناك مجموعات صعبة للغاية للمنتخبات العربية وأخرى سهلة. يعني مثلا المنتخب التونسي وقع في مجموعة حديدية مع هولندا، مع اليابان، مع السويد، تخيل المنتخب السويدي هو أضعف هذه المنتخبات، كان هو منتخب متمرس في أوروبا وبه محترفين كثر ونجوم كثر. القرعة أيضا وضعت مجموعات سهلة مثل مجموعة المنتخب القطري، مجموعة كانت في المتناول، مجموعة متوسطة إلى سهلة كانت للمنتخب المصري، في المقابل كانت مجموعة صعبة جدا على المنتخب الأردني في مواجهة بطل العالم النمسا، وكذلك المنتخب الجزائري. المنتخب السعودي كانت مجموعته في المتناول، يعني هي مجموعة متوسطة إذا ما استثنينا المنتخب الإسباني. المنتخب الأوروغواي ومنتخب الرأس الأخضر كان بالمتناول أمام المنتخب السعودي لكنه فرط في هذه الفرصة. المنتخب العراقي وقع في مجموعة بالنسبة له هذه أسوأ مجموعة ممكن أن يتمناها، يعني آخر مجموعة يمكن أن يريد أن يقع فيها، مجموعة حديدية. المنتخب الفرنسي المرشح الأول للبطولة، النرويج وقوة الهجومية الضاربة، السنغال، المنتخب الإفريقي المتمرس، لم تخدم هذه القرعة. إذن هي خدمت بعض المنتخبات وخذلت منتخبات أخرى،
6: وكان الله في عون من كانوا في الملعب بالتأكيد. حسام، حين نتحدث عن مشاركة كبيرة كهذه المشاركة العربية في المونديال الحالي، مع التجارب التي رأيناها، أداء اللاعبين، هل يمكن أن نرى مشاركة مماثلة لما رأيناه في هذا المونديال، يعني بحسب تقييمك للمنتخبات العربية من حيث الأداء؟
7: تقصد في البطولات المقبلة؟
6: في البطولات المقبلة بالتأكيد، نعم.
7: طالما بقي 48 منتخبا وعدد المنتخبات المشاركة، بالطبع ممكن أن نرى 8 منتخبات، ممكن أن نرى أكثر أو أقل بقليل.
6: يعني توسيع البطولة هو السبب، هو العامل، وليس أداء المنتخبات.
7: ليس العامل الوحيد. هناك منتخبات معتادة على الوصول إلى هذا المعترك العالمي، هناك منتخبات نعم خدمتها توسيع هذه القرعة، لكن المنتخبات عليها أن تقتنص هذه الفرص. يعني هذه ليس نقدا لها أو انتقاصا منها، المنتخبات الجيدة هي التي تقتنص هذه الفرص. نعم، بالمناسبة هناك تفكير في الاتحاد الدولي برفعها أيضا إلى 64 منتخبا. قد يحدث ذلك، إما بنسخة تجريبية مقبلة، النسخة المقبلة 2030 هي النسخة المئوية، يعني يصادف فيها مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم، يفكر الاتحاد الدولي في جعلها بطولة من 64 منتخبا. وتجربتها إذا نجحت سيستمر بها، لكن هذه حتى الآن هي قيد النقاش ولم يتم اعتماد هذه الفكرة.
6: وبالتالي حدود أكبر للدول العربية للمشاركة في المستقبل. حسام، بحسب المتابعة، ما أفضل أداء لمنتخب عربي خلال البطولة، سواء ممن تأهلوا أو حتى ممن غادروا البطولة إلى الآن؟
7: أفضل أداء كان للمنتخب المغربي بلا شك، وتحديدا في مباراته الاستهلالية أمام المنتخب البرازيلي. خلال النقاش مع بعض الزملاء ومع بعض الناشطين في مجال كرة القدم، قالوا بالحرف: من هي البرازيل؟ خلال مباراة المغرب والبرازيل، نعم المنتخب المغربي تفوق في الأداء على المنتخب البرازيلي، رغم أن النتيجة كانت في النهاية هي التعادل، لكن قدم أداء كبيرا أسود الأطلس. انتهت النتيجة في النهاية بهدف لهدف، لكن بعد ذلك المنتخب المغربي أكمل مسيرته بشكل إيجابي أمام اسكتلندا وهايتي، قدم أداء رائعا صراحة. المنتخب المصري قدم مباراة جميلة جدا أمام المنتخب البلجيكي واستحق الفوز، رغم أن النتيجة انتهت بالتعادل بهدف لهدف. اللافت كان أن المصريين سواء اللاعبين أو الجماهير لم يكونوا سعداء بالنتيجة مع المنتخب البلجيكي، كان الفوز في متناول أيديهم. حققوا نتيجة جيدة وأداء لافتا في هذه المباراة. إذن أستطيع القول أن المنتخب المصري والمنتخب المغربي حققا أفضل أداء في هذه البطولة.
8: وهل
7: المنتخبات العربية؟
8: نعم. وهل يتوقع، طبعا هذين المنتخبين تأهلا، هل يتوقع أن يستمر ذات الأداء بحسب تقييمك للعبة حتى الآن؟
7: مسار المنتخبات سيحدد ذلك. المشكلة أن المنتخب المغربي وقع في مسار ليس بالسهل، سيواجه منتخب هولندا.
8: نعم.
7: منتخب هولندا منتخب كبير جدا، ستكون منافسة محتدمة وصعبة على الفريقين بالمناسبة. وسمعت من بعض المحللين الهولنديين على وسائل الإعلام أنهم يفضلون، أنهم كانوا يفضلون مواجهة منتخب البرازيل على منتخب المغرب، لكن هي للواقع أن المواجهة ستكون صعبة على المغرب. 50-50 أو 50-50 الفرص، لكن المنتخب المغربي أمامه فرصة كبيرة للمضي قدما في هذه البطولة. المنتخب المصري سيواجه أستراليا.
8: نعم.
7: منتخب ليس من المنتخبات الكبيرة في المونديال، لكن أداؤه شبيه بالمنتخب الإيراني، يعتمد على سرعة الانطلاقات، القوة البدنية، الكرات الهوائية، وبالتالي ربما كانت بروفا للمنتخب المصري بمواجهة إيران قبل مواجهة المنتخب الأسترالي. ست فرصة حقيقية أمام المصريين للاستمرار في البطولة. هل سيقتنصوا هذه الفرصة؟ الملعب سيجيب عن ذلك. أما المنتخب الجزائري، يعني كان هناك نوع من الكوميديا في المباراة الأخيرة مع المنتخب النمساوي. في الدقائق الأخيرة المنتخب الجزائري تقدم 3-2 وأصبح في المركز الثاني في المجموعة، لكن الجماهير الجزائرية حزنت لأن ذلك يعني أن المنتخب الجزائري سيواجه إسبانيا. وبعد دقيقة أو دقيقتين المنتخب النمساوي سجل التعادل وانخفض ترتيب المنتخب الجزائري إلى المركز الثالث، لكن الجماهير الجزائرية حزنت لأنهم سيواجهون المنتخب السويسري، وبالتأكيد المنتخب السويسري هو خصم أقل جودة من المنتخب الإسباني. هناك فرصة حقيقية للمنتخب الجزائري أيضا بتجاوز سويسرا. هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الأوروبيين النجوم في المنتخب الجزائري، الفرصة متاحة. فهل سيقتنص الجزائريون في الملعب؟ سنرى ذلك.
8: بالنسبة للمنتخبات التي خيبت الأمال سواء بخروجها وحتى كان يتوقع منها الأفضل في هذا المونديال، أنت أشرت قبل قليل إلى المنتخب السعودي باعتبار أنه وقع في مجموعة قد تكون في المتناول لكنه خيب الأمل في ذلك، هل يبقى هو المنتخب الأكثر تخييبا لأمال الجمهور أم هناك منتخب آخر كان يمكن أن يستغل الفرصة بطريقة أو بأخرى؟
7: بالتأكيد المنتخب السعودي كان أداؤه مخيبا. اليوم بالمناسبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقال من منصبه بعد هذا الخروج، لكن المنتخب السعودي ليس الوحيد. علامة الاستفهام برأيي الكبرى على أداء المنتخبات العربية كانت على أداء المنتخب التونسي. لخص ذلك عصام الشوالي، هو المعلق التونسي الكبير الذي كان يعلق على مباريات منتخب بلاده، بالقول يا ريتنا ما شاركنا. كسبنا 10 مليون دولار وهي قيمة عوائد المشاركة، وخسرنا شرف الكرة التونسية. هكذا عبر، وهكذا كان لسان حاله يعبر عن الأداء المخيب للمنتخب التونسي. خسائر ثقيلة حقيقة أمام منتخب هولندا وأمام منتخب اليابان، كلفت المنتخب التونسي إقالة مدربه من مباراة واحدة فقط. المدرب صبري لموشي أقيل بعد المباراة الأولى. كان الأداء سيئا من كل النواحي، دفاعيا وهجوميا، وبالتالي كان هو المنتخب الأكثر تخييبا. المنتخب القطري اكتسب خبرة المشاركة بعد مونديال 2018، كان ينتظر منه أكثر من ذلك خصوصا في ظل مجموعته السهلة، لكن المنتخب القطري خيب الآمال صدقا، خصوصا أمام منتخب الكندي. انهار أمام منتخب كندا، انهار بنتيجة كبيرة. استقبل 10 أهداف منتخب قطر في مشاركته، سجل هدفين، كان بالإمكان أكثر بكثير مما كان.
8: شكرا جزيلا لك حسام العسال، الصحفي والزميل في بي بي سي عربي.
7: أشكرك يا علي.
8: ولكل من استمع لهذه الحلقة شكرا لكم. شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم، ولا تنسوا الإعجاب بحلقاتنا ومشاركتها مع من تحبون، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإخراج التقني ميسا خضر، وكنت معكم في الإعداد والتقديم علي القماطي.
4: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: 5 المساء على هلا اف ام.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال

في تاريخ كأس العالم قرارات تحكيمية عديدة أثارت الجدل. الغريب أنه في الطبيعي الحكام بيحاولوا تفادي الأخطاء، لأنه مش شيء جيد أبداً ارتباط اسم حكم دولي بخطأ محتمل وفي بطولة بهذا الحجم. لكن الموضوع أحياناً بيكون عكسي ويصبح الخطأ شيء إيجابي، مثل ما حدث مع توفيق بهراموف أو الحكم الروسي كما يسميه الإنجليز. هذا بغض النظر عن أنه مش روسي أصلاً. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1966 استضافت إنجلترا بطولة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن. الرغبة في التتويج باللقب كانت عارمة طبعا، إنجلترا مهد كرة القدم تريد الظفر بالكأس الأغلى، لكن كانت مطالبة بالفوز على ألمانيا الغربية القوية في النهائي على ملعب ويمبلي. المنتخبان تعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، وذهبوا بالتالي لشوطين إضافيين لحسم مصير اللقب. وفي الدقيقة الأولى بعد المئة صوب جيف هيرست مهاجم وستهام يونايتد في ذلك الوقت كرة قوية ارتدت من العارضة إلى جوار خط المرمى. لم يكن واضحا هل تجاوزت الخط أم لا. شخص واحد فقط بدا واثقا هو حكم الراية توفيق بهراموف، الذي أشار بأن الكرة تجاوزت الخط. طبعا انفجر ملعب ويمبلي من السعادة، وبالمقابل استشاط لاعب ألمانيا غضبا. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتسلم القائد بوبي مور كأس العالم من الملكة إليزابيث. لكن قرار الحكم بهراموف ما زال حتى اليوم يثير الجدل بين الألمان والإنجليز، الذين يعتبرونه أحد أبطال ذلك الإنجاز الوحيد في تاريخ الكرة الإنجليزية. والمفارقة أن بهراموف لم يكن روسيا كما يطلقون عليه The Russian Lineman، بل كان من أذربيجان التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الاتحاد السوفيتي. في تصفيات بطولة أوروبا 2004 حلت إنجلترا ضيفة على أذربيجان. يومها سافر كل مشجعي إنجلترا إلى باكو مرتدين قمصانا عليها اسم بهراموف. الصحف في ألمانيا وإنجلترا ما زالت حتى اليوم في جدال حول صحة الهدف، لكن الغريب في الموضوع أن بهراموف قال في مذكراته أنه عندما رأى الكرة اعتقد أنها ارتدت من الشباك وليس من العارضة، ولهذا السبب أشار باحتساب الهدف في ذلك الوقت.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

0: ام. اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127 واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

الإضافات كأس العالم له أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

0: قال ليا صافي سنت طاش حدوقه سله
1: دا مش دا دي مش ويه.
2: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبر وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا، سنجعل من كل تحد قصة نجاح نفخر بها جميعا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أنا أبقى.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
2: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
4: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: علشان تكون صديق لهلا أفهم، اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الأخبار والتصريحات والمقابلات. هلا أفهم،
1: مزاجك بالعربي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في وقت ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنوياً. هذه طبعاً بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: تعز الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت، ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد.
1: مشاعر،
4: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
5: القطار فاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل اربعه عند منتصف الليل على هلا اف ام.

مشاعري يدي المشاعر.

يعني لا من جات بيتعب ضيوفك مع مدى هالشوف أصد ألقى ولا ألقى سوى كنت هنا فيني وهو بكيفك كذا يعني تجيني وتعتنق هالجوف

0: بكسوف
1: بكسوف
0: انا يا منتهى افكاري
1: انا يا منتهى افكاري ولا يا لمحه سنيني ولا يا سيد هاللحظه تجمل بالقصيد حروف تعب تسكب من دلال القصايد في فناجيني ولا اشرب غير

Thank you.

0: غابت عن عيوني ولا عاد لي شخص طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: شمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. غرسي يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. غرسي

يا دي المشاعر.

0: again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة في مبعد. عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته؟ ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوت حرام متى ما سمعته.
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي. مطر البريكي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: على اف ام مزاجك بالعربي.
1: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم